قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حولي. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التالية

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. عن عبيد الله بن محصن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من البر أن تصل صديق أبيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 11 بعد 100.
1: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. الحديث 1189. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. الحديث 1190. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. باب إذا تسارع قوم في اليمين. الحديث 1191. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب كيف يستحلف. الحديث 1192. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. الحديث 1193. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. الحديث 1194. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. الحديث 1195. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمح رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك احمليها. قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ابني هذا سيد. الحديث 1196. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. باب هل يشير الإمام بالصلح. الحديث 1197. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. وله أي ذلك أحب. كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. الحديث 1198. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. الحديث 1199. عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب الاشتراط في المزارعة. الحديث 1200. عن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر ولده عبد الله بن عمر قام خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وقال

0: الآخرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة

0: سهلة ولقمة سائغة. إذا لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذا كتب عليكم القتال، الله أصدق قيلا، وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح بيعبي البلد صياح، يكره ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا أن دخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها؟ الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد. هم يقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله. غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني بتسلم نفسك للطبيب، بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، عدد ليس بالقليل من آيات الله، وعدد ليس بالقليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستنبط منها في مجموعها قاعدة إيمانية أساسية، بل هي أساس الإيمان، أو هي من لوازم الإيمان. هذه القاعدة قاعدة الولاء والبراء، وقد عالجت هذا الموضوع من زوايا متعددة، وها أنا ذا أعالجه مجدداً من زاوية أخرى. أيها الإخوة الكرام، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ديننا دين أدلة، ديننا دين نصوص، ديننا دين منهج. فالأدلة على الولاء والبراء كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، أي بتعبير لغوي في الآية قصر وحصر من كلمة إنما، أي ليس المؤمنون إلا إخوة، فإن لم يكونوا إخوة ليسوا بمؤمنين. هذه الحقيقة الأولى، إنما المؤمنون إخوة، فإن لم يكونوا إخوة ليسوا بالمؤمنين. إذا انتهت الأخوة انتهى الإيمان. في آية أخرى، وقبل أن أذكر الآية الأخرى، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين، العداوة، البغضاء، المنافسة، الحسد، المشاحنة، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الولاء بين المؤمنين جزء من الدين، الولاء بين المؤمنين جزء من الإيمان، هذا تأكيد من الله عز وجل، جاء بصيغة الخبر وكأنه أمر مستقر مفروغ منه. كيف أن الله سبحانه وتعالى قال بصيغة الخبر والوالدات يرضعن أولادهن؟ لم يقل الله عز وجل أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، لأن الأمر يقتضي تصور العكس، قد لا يستجيب، لأنه أمر مستقر ومفروغ منه جاء التوجيه بصيغة الخبر ولم يأتي بصيغة الإنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض. المقصود أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضا. آية أخرى، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. أيها الإخوة الكرام، لو تأخر مجيء الإنسان إلى آخر الزمان فهو من الرعيل الأول مكانة، وهو من الرعيل الأول انتماء. لذلك تقرأ حياة الصحابة، إذا كنت مؤمنا حقا، إذا كنت متفوقا، تشعر أنك معهم، أنك مع قيمهم، مع مبادئهم، مع تنافسهم الشريف، مع همومهم التي حملوها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، هذه آيات تبين الولاء للمؤمنين. أنا مضطر أن أوضح هذا بمثل. لو أن شاباً له أب على علم وعلى خلق وعلى فضل، الفضل يعني العمل الصالح، سمع من أحدهم تهمة ألصقت بأبيه، هذا الابن الذي له ولاء لأبيه، ماذا يحدث عنده؟ يحدث عنده اضطراب شديد، لأن ولاءه لهذا الأب الكامل، هل يصدق هذه التهمة؟ يردها فوراً، وإن كان الخصم معانداً يسأل أباه: ما ملابسات هذه التهمة يا أبتي؟ ثم يحلل أدلة الخصم ليكتشف خللها وضعفها، ثم يأتي بالأدلة القوية. هذا المثل المبسط لو وسعناه، أنت مسلم، لو ألصقت بالإسلام تهمة، ينبغي أن تضطرب، ينبغي ألا تنام الليل، لأن ولاءك لهذا الدين، ينبغي أن تسأل أهل العلم ما الرد على هذه الشبهة، ينبغي أن تحلل الأدلة التي جاء بها الخصم لتكشف زيفها وخللها، ينبغي أن تأتي بالأدلة الناصعة اليقينية القاطعة النقلية والعقلية والواقعية والفطرية كي ترد هذه الشبهة. هذا هو الولاء. أما إذا استمعت إلى تهم لا تنتهي وكنت مرتاحاً ولم تكلف نفسك عبئة البحث والدرس ولا السؤال ولا التوضيح ولا كشف أدلة الخصم، فأنت ليس لك ولاء لهذه الأمة ولهذا الدين العظيم. وأفرق بين الأمة وبين الدين الذي هي عليه الأمة. أيها الإخوة الكرام، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا ما في القرآن الكريم من بعض الآيات التي تؤكد الولاء. أما في السنة المطهرة فيقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، رواه الشيخان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه الإمام مسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، رواه مسلم والترمذي. هذه الأحاديث أيها الإخوة تؤكد أن الولاء للمؤمنين جزء من الدين. هذه مقدمة. لو دخلنا في التفاصيل، أولا، هناك حقوق لكل مسلم عليك. أول هذه الحقوق أن تحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه الشيخان. هذا أدنى درجات المحبة، والمقصود أن كل مسلم يجب أن يحب لأخيه من خير الدنيا والآخرة ما يحبه هو لنفسه. وفي إضافة لهذا الحديث: وينبغي أن يكره له ما يكره لنفسه. ولمجرد أن تتألم إذا أصاب الخير أخاك، هذه علامة نفاق. لمجرد أن تفرح إذا أصاب الشر أخاك، فهذه علامة النفاق. إن أردت أن تكتشف عمق إيمانك فانظر، إن أصاب أخاك خير، درجة علمية، تجارة ناجحة، منصب رفيع، وهو مستقيم على أمر الله، ينبغي أن تفرح له كما لو أن هذا لنفسك. هذه علامة الإيمان، وهذا من الولاء للمؤمنين.
أيها الإخوة الكرام، أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك، وأن تكره له من الشر ما تكره لنفسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. هذا الحب ينبغي أن يخفق قلبك بالحب لأخيك. السبب، هناك تفسير علمي، لأن قيمك كقيمه، لأن مبادئك كمبادئه، لأن أهدافك كأهدافه. تطابق عجيب في الأهداف، في المنطلقات، في الوسائل، في القيم، في الأساليب، في الخلق. ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه الإمام البخاري. وقد يظن ظان أن المحبة عمل قلبي، لكن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ بأسباب المحبة. أنا لا أتصور إيمانا من دون حب، والله عز وجل بنى خلق الكون على المحبوبية. ما أرادنا أن نطيعه مكرهين، قال لا إكراه في الدين. أرادنا أن نأتيه محبين، أرادنا أن نأتيه طائعين، أرادنا أن نأتيه بمبادرة منا، أرادنا أن نطيعه محبة. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة تؤكدها الآية الكريمة: يحبهم ويحبونه. ولو ألغيت الحب من الدين لوجدت الدين جثة هامدة من دون روح. المحبة أيها الإخوة تفعل الأعاجيب. المحبة تفعل في الإنسان ما لا يتصور. يقول عليه الصلاة والسلام، هذا كلام دقيق، هذا كلام سيد الخلق: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني ينبغي ألا تتصور أن مؤمناً يكره أخاه المؤمن. لا إيمان قبل المحبة. المحبة أولاً والإيمان ثانياً. فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. إفشاء السلام. أيها الإخوة، من لوازم الولاء المجاملة. جمعت المجاملة في خمس خصال وردت في حديث صحيح واحد. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتسميت العاطس، واتباع الجنازة، وعيادة المريض، وإجابة الدعوة. هذه تنمي المحبة بين المؤمنين. من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت. والكراع رجل الماشية، يعني أخشن طعام، أقل طعام. من لوازم الولاء للمؤمنين النصرة، أن يقف المسلم في صف إخوانه المؤمنين فيكون معهم يدا واحدة على أعدائه. لا يسلم إخوانه إلى الكافر بتاتا. الله عز وجل يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. علامة الولاء أن تنصر أخاك المؤمن، أن تنصره ظالما بأن تكف يده عن الظلم، وأن تنصره مظلوما بأن ترد عنه الظلم. هكذا أيها الإخوة الكرام، هذه الحقوق العامة
المحبة والمجاملة والنصرة. وأما الحقوق الخاصة فعلى رأسها حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو هادي هذه الأمة وقائدها ورسولها صلى الله عليه وسلم، إليه المرجع في التبليغ والاتباع. وحق كل مسلم في هذه الأمة أن يحبه أكثر من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان هناك أمر من الأب أو رجاء من الزوجة أو مصلحة الولد تقتضي أن يخالف سنة النبي، فاتباع سنة النبي أغلى عنده من إرضاء كل من حوله. هذا هو المعنى الدقيق للحديث. يعني إذا كان عليه ضغط شديد من قبل أقرب الناس إليه ليعمل عملا مخالفا للسنة، محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من إرضاء من حوله. قد يفهم هذا الحديث فهما سطحيا، أن والله أنا أحب رسول الله أكثر من كل شيء، هذا كلام. أما حينما تتعارض سنة النبي مع مصلحتك، مع رغبة زوجتك، مع ضغط والدك، مع ضغط شريكك، حينما تتعارض الضغوط التي حولك مع منهج رسول الله، وأنت تحب رسول الله أكثر من كل هؤلاء، لذلك لا تعبأ تطبق السنة ولو غضب الغاضبون. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين سراب. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. محبة هذا النبي العظيم جزء من الدين، والصحابة ما كانوا على ما هم عليه إلا بمحبتهم لرسول الله. وأنا أقول دائما والأسى يعتصر قلبي، ترى في العالم الإسلامي اليوم المظاهر الصارخة للدين، مساجد تكلف مليارات، مؤتمرات، مكتبات، وسائل رائعة جدا، لكن لا ترى المحبة بين هؤلاء. كل يكيد للآخرين. حينما تفقد المحبة يفقد جزء كبير من الدين. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى الانتقاص من مكانة النبي دون علم هذا مما يحبط العمل، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن محبة رسول الله أي أن تؤثر طاعته على طاعة من سواه، هذه الترجمة العملية للمحبة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وينسحب على هذا أن توقر وأن تحب من سمح الله لهم أن ينطقوا بدعوة الله عز وجل. هذا ينسحب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، حق الوالدين والأرحام. سأل أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. الولاء في الدرجة الأولى لرسول الله، والولاء للعلماء الربانيين المخلصين العاملين، والولاء للوالدين اللذين كانا سبب وجودك. أيها الإخوة الكرام، ثم الولاء للأرحام
هذه الرحم من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. بل إن التضامن الاجتماعي في الإسلام أساسه القرابة والجوار، علاقات النسب وعلاقات الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ برسول الله، ثم بالعلماء الربانيين العاملين المخلصين، ثم بالوالدين والأقربين وأولي الأرحام، ثم ننتقل إلى علاقات الجوار والزمالة والصداقة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً. بعد علاقات القربة علاقات الجوار والصحبة والشراكة والضيافة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا الولاء لهؤلاء. ثم حق الفقير والمسكين وابن السبيل والسائل، هؤلاء أيضا لهم حق عليك. أيها الإخوة، الحياة كلها حقوق، كلها مسؤوليات. نحن في دار عمل لا في دار جزاء. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل فرح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
2: من أول سورة المجادلة إلى الآية الرابعة عشر، نهاية سورة الصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن

إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون

فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة.

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم

يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وبارك، وارض اللهم عن أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. نكمل إن شاء الله تفسير الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. يقول الله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أي لولا أن الله تبارك وتعالى قضى في حكمه أنه قد عفى عنكم، لأن المجتهد إن أصاب له أجران وإن لم يصب له أجر، فالله تبارك وتعالى قضى في حكمه في كتابه السابق في اللوح المحفوظ أنه قد عفى عمن اجتهد ولم يصب في اجتهاده، وإلا لولا هذا لمسكم بسبب الفداء الذي أخذتموه من الأسرى عذاب عظيم. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يطيب نفوسهم فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كلوا من هذه الغنائم ما أحله الله تبارك وتعالى لكم طيبا مقبولا تستطيبه نفوسكم، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم يوجه النداء للنبي عليه وآله الصلاة والسلام ليبين للأسرى ما فيه خيرهم ومصلحتهم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. وكان منهم العباس رضي الله عنه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إذا علم الله تبارك وتعالى أنكم صادقون وأنكم مخلصون فيما تريدون وأنكم تريدون الهداية لهذا الدين، فإن الله سيكرمكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي سيؤتيكم زيادة وخيرا مما أخذ منكم من الفداء. ولذلك قالوا إن العباس رضي الله عنه وقد سمع هذه الآية أغناه الله تبارك وتعالى بعد ذلك وأعطاه أضعاف ما أخذ منه من الفداء. وكان العباس قد قال للرسول عليه وآله الصلاة والسلام: ليس عندي مال. قال: فأين المال الذي أعطيته لأم الفضل وقلت لها كذا؟ قال: والله يا رسول الله لم يكن ليعلم بهذا إلا أنا وأم الفضل، فأنت والله رسول الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم على ما كان منكم من قبل، والله غفور رحيم. ثم يطمئن الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، حينما كانت غزوة بدر وحينما غلبوا، وهكذا إن عادوا نعد. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وكما أمكن منهم من قبل فسيمكن منهم فيما بعد كذلك، والله عليم حكيم، عليم بما يستحق كل أولئك الذين ينقضون العهود، حكيم لا يشرع إلا ما فيه الحكمة لخير الناس جميعا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم

0: هذه الآيات الكريمة يا أخوة في آخر السورة الكريمة بيّنت أقسام الناس، فهناك المؤمنون المهاجرون المجاهدون، وها هم الذين نالوا الفضيلة كلها. والقرآن الكريم يا أخوة حينما يذكر المؤمنين فإنه يذكر مع الإيمان الهجرة والجهاد، وهذا في آيات كثيرة نقرأ منها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وسنقرأ منها: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. فالإيمان والهجرة والجهاد أمور متلازمة لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض. نعم، ذلكم لأن الإيمان لا يمكن أن يكون ادعاء يدعيه كل واحد بلسانه، لا بد لهذا الإيمان من تضحية، كانت الهجرة وكان الجهاد، وهما أمران لا بد منهما ليكون المسلم صادقا في إيمانه. القسم الأول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا القسم هو القسم الذي حاز قصب السبق، وهو القسم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بالرضا والقبول. هناك قسم آخر، يقول الله سبحانه: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذن هناك من آمن ولم يهاجر، هؤلاء ليس بينكم وبينهم ولاية أيها المؤمنون حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين وطلبوا منكم أن تعينوهم فعليكم النصر، عليكم أن تنصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إذا كان ما بينهم وبين قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا يحق لكم أن تنصروهم على أولئك القوم، لأن الإسلام يأمر بالمحافظة على العهود. إذن المؤمنون الذين لم يهاجروا هؤلاء ما لكم من ولايتهم من شيء، ليسوا أولياءكم ولستم أولياءهم حتى يهاجروا. فإن حدث بينهم وبين قوم قتال وشجار واستنصروكم فعليكم أن تنصروهم لأنهم مؤمنون، صحيح لم يهاجروا، لكن هذا النصر يكون على قوم ليس بينكم وبينهم ميثاق. أما إذا كان بينكم وبينهم ميثاق فلا يجوز لكم أن تنصروهم، والله بما تعملون بصير. ثم يبين القرآن الكريم أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، ومن هنا فالكفر ملة واحدة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي لا يجوز لكم أن توالوا الكفرة، لأن الله تبارك وتعالى جعل بعضهم أولياء بعض. يا أخوة، عظيم هذا القرآن، قال عن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وقال عن الكافرين بعضهم أولياء بعض، لكنه قال عن المنافقين بعضهم من بعض، وسنتبين هذه الدقة حينما نتحدث عن هذه الآية في الصورة الآتية، صورة براءة إن شاء الله. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فلا يجوز لكم أن توالوهم إلا تفعلوه، وإن لم تطبقوا هذه التعاليم الربانية وهذه المعارف الإلهية تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم تبين الآيات أقسام الناس الآخرين المسلمين المؤمنين. هناك كان قسمان: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وقسم آمن ولم يهاجر. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، أي هذا قسم ثالث آمن وهاجر وجاهد فيما بعد. هذا القسم يلتحق بالقسم الأول الذين تحدثت عنهم الآية من قبل. والذين آووا ونصروا وهم الأنصار رضي الله عنهم وجزاهم الله خير الجزاء، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، وهم يستحقون والله هذا كله. ثم يتحدث القرآن عن قسم رابع قال العلماء: وهم الذين هاجروا بعد الحديبية، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. نعم، لأنهم التحقوا بكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. كان الميراث في الولاية، يرث المهاجر الأنصاري ويرث من عاقد الذي تعاقد معه، ثم صار لذوي الأرحام، ثم نزلت آية المواريث فبينت الأنصبة وبينت المستحقين للميراث. وهكذا كان هذا التدرج في هذه القضية، قضية التركة وقضية الميراث. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. يا أخوة، تلكم هي سورة الأنفال، بيّنت لنا قواعد في القتال وقواعد في السلم، وبيّنت لنا أمورا كثيرة فيما يتصل بالغنائم، ثم بيّنت للمؤمنين أحكاما لا بد أن يتبعوها وطرقا لا بد أن يسلكوها، ووجهت فيها لهم نداءات متعددة، كان كل نداء يشتمل على حقيقة كبرى من الحقائق كما رأينا من قبل. ثم إن سورة الأنفال يا أخوة بيّنت لنا أحكاما في غزوة بدر، وأن الله تبارك وتعالى ينصر من عباده من شاء، حتى لو كان هؤلاء العباد ليسوا من القوة بحيث يضاهئون عدوهم ويشابهونه. وهكذا يا أخوة نجد أن السورة الكريمة جاء فيها كثير من الأمور التي لا بد أن يعيها المسلمون. بدأت السورة بالسؤال عن الأنفال، وبدأت بذكر صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وختمت السورة كذلك ببيان صفات المؤمنين الذين يستحقون رضوان الله تبارك وتعالى ومغفرته، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبيّنت كذلك فضل الأنصار والذين آووا ونصروا، وكما جاء في الآية في أول السورة: أولئك هم المؤمنون حقا. جاء في هذه الآيات كذلك في آخر السورة: أولئك هم المؤمنون حقا. تلكم سورة الأنفال هي سورة وإن كانت أقصر مما قبلها، وهي سورة الأعراف، ومما بعدها وهي سورة براءة، ولكنها اشتملت على كثير من الحقائق الكبرى ومن القضايا التي تعني المسلمين في حياتهم الحربية والسلمية. ثم إن هذه السورة الكريمة بيّنت بصراحة أن الإعداد واجب شرعي على المسلمين، وبيّنت أن هذا الإعداد ينبغي أن يكون من أجل أن نرهب الأعداء. ليس الإعداد إذن لنفخر به أو لنقوي مصانع الأعداء أو ليحارب بعضنا بعضا، وإنما الإعداد من أجل أن ترهب به عدو الله وعدوك. وتبين الصورة الكريمة أن الله تبارك وتعالى هو حسب نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، فكما نصره يوم أن كان ثاني اثنين في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، كما سيأتي معنا في سورة براءة، فإن الله تبارك وتعالى هو ينصره دائما كذلك. وأن المؤمنين أيضا الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى حسبهم وهو ناصرهم. يا أيها النبي حسبك الله، يكفيك الله تبارك وتعالى وهو ناصرك، ومن اتبعك من المؤمنين كذلك حسبهم الله تبارك وتعالى وهو ناصرهم. يا أخوة، هذه سورة الأنفال، نرجو أن نتعلم منها الدروس التي أراد الله تبارك وتعالى أن يعيها المسلمون، ليكونوا أمة تستحق أن تكون خير أمة، وتستحق أن يكونوا شهداء على الناس، لتكونوا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وإلى صورة أخرى إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟

0: أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة ثم قال أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال نعم ففسره. فقال شن ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا وافق شن طبقة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فخ ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص، الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها ونوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك، راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده، خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص، التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
4: الصورة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا، بناء الفعل للمجهول. لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه، من أضعف فيروس كورونا ولا غيره سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعبي البلد صياح، يكره ومش مدرك إنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا الدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد. هم يقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا، تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث لجبور.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقوصل، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. يمكن لفت انتباهي خبر قرأته قبل يومين يتحدث أن البنوك العاملة في السوق المحلية رفضت قرابة 55 ألف طلب قرض تمويل جديد حتى نهاية تحديدا شهر 5، يعني من بداية السنة حتى نهاية أيار، بقيمة وصلت إلى 488 مليون دينار. طبعا الأرقام أيضا ضمن الخبر تتحدث أنه بالمقابل، هذا ما تم رفضه، بالمقابل تمت الموافقة على أكثر من 170 ألف طلب خلال نفس الفترة. فاليوم يمكن أول سؤال يخطر في البال، شو الحاجة التي تدفع كل هذا العدد الكبير بين من تم قبول طلباتهم للاستقراض أو للاقتراض الجديد وما بين تم الرفض؟ لماذا كل هذا العدد الكبير من الناس اليوم يطلبون أو يتقدمون للحصول على قرض جديد من الأساس؟ ما الحاجة وما هي أكثر الحاجات التي تدفع اليوم كثير من الناس أنه يذهب إلى البنك ويطلب مبلغ مالي ويلتزم مقابل هذا المبلغ بقسط شهري قد يمتد أحيانا لسنوات؟ يمكن البعض يتحدث عن قرض السكن أو قرض السيارة، البعض يتحدث عن أحيانا قروض للعلاج، أقساط مدارس أو أقساط سيارة أو أقساط الجامعات، التزامات قديمة ويمكن هاي بنسمحها، يمكن صرنا نسمحها الفترة الأخيرة، بيقول لك البعض بده يسد التزام قديم من خلال دين جديد. فيمكن احنا كثير ناقشنا موضوع القروض من زاوية الموافقة والرفض، من زاوية الحلال والحرام أيضا، من زاوية الربا، من زاوية الفائدة، من زاوية المرابحة، ويمكن كثير ما كنا نحكي دائما عن موضوع الظروف اللي خلت كثير من الأسر اليوم تبحث، أو كثير من الأشخاص يبحث عن وسيلة لتحسين بعض الأمور، لا يبحث إلا عن وسيلة واحدة اللي هي المتوفرة قد تكون بالنسبة إلى وهي القروض. طبعا وكمان عشان تكون بالصورة، يمكن احنا بنحكي الآن عن أرقام، لكن مش كل الناس تقترض من القروض من البنوك. في كثير من الناس اليوم يذهب إلى ما تسمى بشركات التمويل، واللي أحيانا بعض هذه الشركات يعني كانت الناس ضحايا لهذه الشركات، اللي اليوم هو بيقول لك أنا يعني لا كفيل وعلى الهوية وإغراءات، بس على خذ قرض أو خذ قسط، فيعني وقسط بسيط، فبيقول لك أنا اليوم يعني مع الأسف غرقت بهذا الدين. في ناس تقترض من الناس، يعني ممكن يقترض من أخوه ويقول له أنا ممكن أسدك بعدين، ويمكن إذا بدأت المرحلة يمكن الأمور بتصير صعبة. فأنا بدي أحكي معكم بهذه الزاوية أنه إحنا ليش وصلنا إلى هذه المرحلة بأن أصبح الموضوع عبارة عن حالة عامة عند كثير من الناس، أن تصبح الاستدانة. وأنا اليوم إذا بدي أحكي عن الأرقام، قلت لكم اللفت انتباهي خبر الإخوان في جمعية البنوك، لكن إذا بدي أحكي عن الاستدانة، أنه أصبحت اليوم الاستدانة جزء أساسي في حياة كثير من الناس، في حياة كثير من الأسر. طبعا إحنا بدنا نحط في البداية أول سبب هي الدخل أو الراتب الثابت من سنوات، اللي أدى إلى أنه كثير من الناس اليوم مع ارتفاع الحياة، غلاء المعيشة، التضخم، الأسعار، الأجارات وغيرها، وثبات الدخل، ثبات الرواتب من سنوات، أدى إلى أنه كثير من الناس يقول لك أنا قبل 5 سنين أو 10 سنين نفس الراتب كنت عايش عليه أموري جيدة، اليوم أنا محتاج راتب ونص مع وجود هذا الغلاء وارتفاع الأسعار في في في في في في المجتمع. فبقول لك اليوم ارتفاع الحياة أدت إلى ذلك. البعض بقول لك أنا في فرق بين إني أنا قاعد أقترض حتى أسد قرض أو حتى أخلص يعني طارئ حصل معي، أو بين إني أو أدفع فاتورة مثلا ارتفعت بالصيف ولا ارتفعت بالشتاء، أو بين إني اليوم أفتح مشروع بالقرض اللي أنا أخذته، مش عارف. لكن البعض بيقول المشكلة إذا بدأ الاقتراض. طبعا دائما نقول أن الاقتراض هو وسيلة لتعويض النقص في الدخل، لتعويض النقص قد يكون أحيانا في شيء جدا جديد. اليوم لما أخذ اليوم مبلغ حساس أني أسد، قد يكون مشكلة اليوم، لكن أنا ممكن أوقع بمشكلة جديدة في, في, في, في الأيام المقبلة، اسمها القسط الشهري. وإذا أصلا الدخل بالوضع الطبيعي غير كافي، أنا اليوم كيف راح أقدر أمن احتياجاتي وأدفع القسط بنفس الوقت؟ ومثل ما قلت، في ناس كثيرة تغرق بالديون وتغرق بالقروض. وإحنا لسه قبل كم يوم كان معنا أحد الشباب اللي يتحدث عن
يعني بقول لك أنا بتداين من عبد الله عشان أسد أحمد، بتداين من أحمد وبأخذ سلفة من هون عشان أسد أدفع قسط البنك، وكل مرة بيقول خلاص الشهر الجاي بنحل الأزمة وبعديها ربنا يفرجها، والأزمة بتظل تتأجر وبتظل تكبر وما بتنتبه، وما تنتهي وتسمى يمكن عند كثير ناس يقول لك خلاص هذا وصل لمرحلة أنه الآن أصبح غير قادر أن يخرج من الوضع الصعب اللي هو فيه، إلا إذا اليوم اختلفت أمور الدخل بالنسبة له. يمكن أهم سبب أيضا يدفع المواطن الاقتراض هو وجود هذه الفجوة الكبيرة بين الدخل وبين كلفة الحياة. يمكن اليوم كثير في الأسر تصرف بدون حسابات، بتعيش فوق إمكانياتها، بيجيب أشياء أصلاً هي مش أساسية في البيت، لكن في المقابل عدد كبير من الأسر فعلاً تضطر إنه اليوم يعني يحاول يزبط أموره ويضغط على حاله ويضغط على مصاريفه لأكبر درجة، يحذف أشياء كثيرة قد تكون يعني يعتبرها هي من الكماليات، وما حيك الراتب مش مكفي. وأي طارئ ممكن يصير في البيت لا سمح الله ممكن يقلب الميزانية كاملة، غسالة تعطلت، السيارة صار بدها صيانة، واحد من الأولاد احتاج علاج، بالصيف ارتفعت فاتورة الكهرباء أو بالشتاء ارتفعت فاتورة الطاقة، دخلنا على المدارس، اجت الأعياد وغيرها من هذه التفاصيل، أو صارت مناسبة زي احنا اليوم قاعدين نحكي بفترة الصيف وتكثر فيها المناسبات الاجتماعية، ففجأة الأسرة ممكن تلاقي حالة محتاجة 300 مثلا أو 500 دينار، وهذا المبلغ

لو صار في ربط أكثر واقعية بين الرواتب وبين الأسعار، بين الرواتب وبين أسعار السكن، بين الرواتب وبين الإيجارات، بين الرواتب وبين التعليم والنقل، يمكن ما تختفي القروض أكيد، لكن سوف تتراجع حاجة شريحة واسعة من الناس اليوم أن يذهب للاقتراض. إذا بدك بس تحط ثلاث أساسيات موجودة وهي كلفة الحياة اللي لها علاقة بتحديدا بالسكن والنقل والتعليم، يعني بدنا نستثني العلاج، هذا كم يستهلك شهريا من دخل الأسرة؟ إذا السكن لوحده بحسب الإخصائيين والمختصين والاقتصاديين بيقول لك يستهلك من 35% إلى 40% في بعض الأحيان من دخل الأسرة، بس السكن. أحيانا يكون قرض للبنك أو أحيانا يكون أجار لصاحب البيت، هذا بعيدا عن المصاريف الأخرى التي يعني قد يكون من ضمنها الأساسيات، الأكل والشرب والتعليم والعلاج والنقل والأقساط وغيرها من. فبتوقع اليوم إحنا لما نتحدث عن هذا الموضوع فلابد أن نربط موضوع الرواتب اللي يكون أحيانا سبب إنه الأسرة ما تقدر تتحرك أو تتحرك بشكل بطيء كثير، وما بين تكلفة الحياة، الرواتب الثابتة من سنوات وتكلفة الحياة المرتفعة من سنوات. وأنا مثل ما قلت كثير سمعنا من الناس يقول لك أنا قبل سنوات الراتب فعلا نفسه كان يكفيني، لكن أنا اليوم بحتاج يمكن دخلين من نفس الدخل اللي كنت أخذه قبل سنوات لأن الأسعار تغيرت والدخل ظل مكانه والحياة ارتفعت. اليوم في شركات قادرة على تحسين رواتب موظفيها، نعم، لكن ممكن تعتبر الراتب بند لازم يظل بأقل مستوى ممكن، مع أنه الموظف، وهذا يعني من خلال دائما الحديث عن إنتاجية الموظف المستقر ماليا تحديدا، اليوم قادر اليوم أنه واللي مش مشغول فكره بأقساط البيت ولا بمصاريف البيت ولا بأمور لها علاقة بكيف أدبر اليوم المصروف أو أدور على شغل بعد الشغل اللي أنا أشتغله، راح تكون إنتاجيته أعلى. لكن يعني بعتقد اليوم هاي من أكثر المصاريف اللي تضغط على الأسرة اللي لها علاقة بالسكن والتعليم والنقل. كثير من الناس وخاصة الشباب المقبلين اليوم على الزواج يقول لك أنا اليوم أمام خيارات صعبة، يعني يا بدفع 300 دينار أجار شهري للبيت، 250 بدي أقول في الحد الأدنى إذا بدحكي على المحافظات الكبيرة مثل عمان والزرقاء وإربد، أو بدي أروح أخذ قرض لعشرين سنة لقدام والله أعلم من هون لعشرين سنة شو يصير. وفي الحالتين يا أخوان، سواء أخذ قرض سكني أو ذهب إلى الأقساط الشهرية أو ذهب إلى الأجار الشهري، في الحالتين جزء كبير من الدخل، يعني لنفترض أنه المقبل على الزواج راتبه 500 دينار، 300 دينار من 500 دينار أكثر من 50%. أنا قبل شوي كنت أقول بين 30 إلى 40% فقط بند السكن، وخلينا نقول من 30 إلى 40% راتبه 700 دينار مثلا، راح من 30 إلى 40% من دخل البيت أو من دخل الأسرة للسكن، هذا قبل ما يبدأ يصرف ولا دينار على أي احتياج ثاني. ومثل ما قلت اليوم فيه هذا بدك تحكي بالوضع الطبيعي بدون ما يطلع لك طارئ هون ولا هون. فاليوم لو كان هناك في عنا برامج مثلا إسكان ميسرة، أنا اليوم بقول والله بدي أدرس حالة الأسر، مثلا الأسرة اللي دخلها أقل من 500 دينار أو 500 دينار فما دون، اليوم بدنا نعملهم إحنا كحكومة برامج إسكان ميسرة، هذه البرامج تخفف عن هذه الأسر بدل ما يلجأوا للقروض السكنية أو أو للإيجارات اللي يعني بأي لحظة ممكن يوصل لمرحلة غير قادر على دفع الأجار، أو قرض ممكن لعشرين ثلاثين سنة يلاقي حاله اليوم بعد 15 أو 10 سنين غير قادر على السداد، أو ارتفع القرض عليه. وشفتوا شو صار بالناس بعد جائحة كورونا، عندما ارتفعت أسعار الفائدة أكثر من 10 مرات قديش ارتفعت الأسعار والقروض. فأنا اليوم بحل مشكلة كبيرة. الأسباب الرئيسية أيضا اقتراض التعليم. اليوم كثير من الأسر بيقول لك أنا ما بقدر أحط أبنائي بسبب البيئة في مدرسة حكومية، أنا ما ببحث عن الرفاهية بس أنا مضطر أحطه بمدرسة خاصة، أحيانا قد يكون بسبب بعد المدرسة الحكومية أو بسبب الاكتظاظ أو بسبب بعض الأمور لها علاقة يعني بطبيعة اليوم ولاده، فبقول لك أنا مضطر أني أقترض عشان أدفع هذا القسط. اليوم تكلفة التعليم العالي، الجامعات، الرسوم الجامعية مكلفة، اللي عنده 2 و3 في الجامعة لو كان دخله أكثر من 1000 دينار بالشهر غير قادر على تغطية هذه المصاريف. فأي حد عنده أكثر من ابن أو أكثر من بنت موجودين في الجامعة،
يعني في ضغط كبير على مصروف

في البيت، وأنا بحكي بس يعني عن أقساط أو أسعار في مواصلات وفي كتب وفي زي وفي أجهزة وفي دروس إضافية وفي كثير ملحقات لها علاقة بالمصاريف اليومية سواء في التعليم الجامعي أو في المدارس. فمثل ما قلت يمكن أحيانا كثير من الناس بيقول لك أنا بواجه بحاول أواجه موضوع الاقتراض، لكن أنا مش قادر اليوم، في عندي تعليم، في عندي سكن، في عندي علاج. أحيانا اليوم بيقول لك أنا مرض حدا من العائلة، أنا اليوم طيب إذا ما عندي تأمين صحي أستطيع أن أعالج الموجود عندي في البيت لعملية معينة ولا فحوصات معينة؟ ممكن مرض واحد قد يكون سبب في أنه يمسح ادخار أسرة قد تكون امتدت لسنوات، فإذا اليوم أصلا ما عندي مدخرات الخيار الأول يكون الاستدانة أو الاقتراض. السيارة، ويمكن تحدثنا كثيرا على مدى السنوات الماضية على موضوع النقل العام وأهمية وجود نقل عام بتردد ثابت وبأماكن يعني خلينا نقول تشمل جميع المناطق، حتى اليوم فعليا الناس تستطيع أن تستغني عن المركبات. كثير من الناس بيقول لك أنا السيارة قسط، وأصلا مضطر أشتري سيارة لأنها أدفع لي قسط أوفر لي من أروح مواصلات، ما بتناسبني أبدا وسائط النقل العام، ما بتناسبني ولا بتناسب دوامي، وبعض المناطق أصلا خيارات النقل فيها محدودة أو قد تكون مش مخدومة. فأنا اليوم لما يكون عندي النقل العام مش كافي، أنا بصير مضطر أني أشتري السيارة، وأشتري السيارة معناها بدي مش أقل من 7 إلى 10 سنوات دفع أقساط. طبعا والسيارة مش بس أقساط، في سلسلة مصاريف، في صيانة، في بنزين، في تأمين، في مخالفات، في كثير أمور لها علاقة يعني بتيجي كمان مع السيارة. فاليوم قديش، وأنا بحاول أعطي كل مثال وأعطي بمقابل هذا المثال حل لو كان هناك حل، قديش لو كان في عنا شبكة نقل عام مريحة موثوقة بتردد ثابت آمنة تغطي كل المناطق تربط المحافظات مع بعض، قديش أنا اليوم ممكن كثير من الناس يستغني عن مركب أو عن سيارة الخاصة. يريح الناس، يقول لك أنا اليوم خلص قادر أوصل شغلي بموعدي، بتنقل بالنقل العام بكل أريحية وبكل سلاسة، فأنا اليوم شو بدي بالسيارة؟ ليش أحط على حالي 7 سنين التزام أقساط ودخل ومخالفات وبنزين وترخيص وتأمين وصيانة وإطارات وغيره من هذا الكلام؟ فأنا اليوم لا، بقول لك أنا بدل ما أدفع كل هذه المصاريف هي النقل العام موجود. فأنا بدي أحكي معكم بهذا الإطار. فطبعا البعض بيقول لك حتى سياسة التسويق صار لها علاقة بأنه الناس صارت تتشجع، بيقول لك ادفع الآن، اقترض الآن أو اشتري الآن وادفع لاحقا. بيقول لك هذا كله يعني صار تشجع كثير من الناس تستهلك، والبعض صار يستهلك فوق طاقته. بيقول لك أنا والله وقعت على 500 دينار، يعني بعرفش كيف صاروا 1000، بعرفش كيف صاروا 750، انتقلت من ضائقة مالية إلى ثائقة مالية أكبر بدل ما حل مشكلتي. وأنا مثل ما حكيت طبعا هذا التمويل حكينا عنه سابقا وأكد عليه اليوم أنه ربوي وحرام، وفي ناس فاتت فيه ودخلت وغرقت وما قدرت تطلع، لكن بالمقابل مع الأسف كثير من الناس اليوم وكثير حالات دخلت معنا على الهواء تتحدث بأنه اليوم هو وصل إلى مرحلة يعني صعبة. البعض بيقول الإدارة المالية أو الثقافة المالية، لازم يكون في ثقافة مالية عند كثير من الناس، لازم يكون في عنده قدرة يتعلم كيف يدير البيت ماليا، كيف يعمل ميزانية، كيف يفرق بين الحاجة الأساسية وبين الرغبات اللي ممكن أنا أستغلي عنها، كيف يمكن اليوم أحسب القسط، وهل فعليا اليوم أنا قادر أن أستمر بالسداد لقسط قد يمتد 10 أو 20 وأحيانا أكثر سنة؟ هي كيف ممكن أعمل صندوق طوارئ في البيت لو 5 دنانير بالشهر أو 10 على سبيل المثال؟ هذا صندوق الطوارئ له علاقة بأنه أنا اليوم إذا حصل طارئ ممكن يصير في البيت أكون قادر على الأقل شوي أخفف حالي. فبدي أسمع منكم اليوم قديش مهم أنه نحكي، خاصة لما تصير الاحتياجات أكبر من القدرة المالية. وأنا بديت حديثي بالرواتب وقلت أن ثبات الرواتب قد يكون سبب الأول والأساسي في أنه اليوم أنا يعني أذهب إلى الاقتراض، بسبب اليوم ارتفاع تكاليف الحياة وارتفاع الأسعار، وقديش اليوم هذا انعكس على كثير من الموظفين. زي ما احنا بنقول الحكومة مطالبة برفع الرواتب ومطالبة بالسياسات لها علاقة اليوم إنها تزيد فرص العمل وتخفف شوي من كلفة الحياة، أيضا القطاع الخاص مطالب بأنه يعطي أجور أكثر عدالة شوي. مش معقول واحد يشتغل 10 سنين و15 سنة في شركة راتبه ثابت 500 دينار وعيلته تكبر ومصاريفه تزيد.
أو راتبه ثابت يعني، وهو يعني مثل ما بنسمع قصص كثيرة لبعض المصانع أو بعض الشركات اللي بتوظف بعض العمالة اللي راتبه على الحد الأدنى الأجور لا يتجاوز 290 إلى 300 دينار. وزي ما بنقول المواطن لازم يكون عنده إدارة مالية وثقافة مالية وتخطيط، وما ينجر وراء الاستهلاك وما ينجر وراء المظاهر ويحاول في الحد الأدنى. لكن أيضا في المقابل في أشياء مهما حاولت فيها لازم نبحث عن السبب الأساسي وهو الرواتب. ماذا يعني يا أخوان، ماذا يعني اليوم أنه أكثر من 55,000 طلب قرض أو قرض جديد فعليا رفض من البنوك؟ ماذا يعني بالمقابل أكثر من 170,000 طلب تمت الموافقة عليه؟ الأرقام بالمليارات مش بالملايين، ما تم الموافقة عليه بالمليارات. فأنا بدي أسمع منكم الآن، يعني بدي أحكي معكم من زاويتين. زاوية الحلول طبعا الأسباب التي دفعت الناس، وأنه أصبح موضوع الاقتراض جزء أساسي من من من حياة من حياة كثير من الأسر، والحلول اللي يمكن اليوم أن تكون هذه الحلول سبب في تخفيف هذه الحاجة، خاصة حاجة المواطنين الاقتراض من أساس. يعني أنا ليش أفكر بالاقتراض أصلا مدامني أشتغل وعندي راتب؟ ويمكن هذا مربط الفرس بالحديث، مدامني أشتغل وعندي راتب وفي دخل ثاني مثلا المدام أو حدا من الشباب الكبار في العائلة أيضا يشتغل وعنده راتب، لماذا فكرة الاقتراض موجودة؟ لماذا نذهب إلى الاقتراض من الأساس؟ بدي أسمع منكم اليوم ما الذي يدفع كثير من الناس اليوم حتى يقترض؟ هل فعليا الموضوع له علاقة بثبات الرواتب؟ والنقطة الثانية اليوم الحلول اللي يمكن أن تخفف من حاجة الناس وحاجة المواطن للاقتراض من الأساس. بعد موجز الأخبار مع صفية رنس نراكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، والغذاء والدواء تغلق المطعم المشتبه به احترازياً. وزارة العمل تنفي صحة ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تسريح نحو 4000 عامل من إحدى المصانع في محافظة المفرق. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد إجراءاتها العسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله بالضفة. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات ضد أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. عمان وإيران تتفقان على مواصلة مباحثات ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. البحرين والإمارات تطلقان صافرات الإنذار وتحذران من تهديد صاروخي في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: هذا الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس.
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء ويوم السبت من 2:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن مثل ما قلنا، مثل ما نقول دائما، الحكومة مطالبة بسياسات تخفض اليوم كلفة الحياة، تزيد من فرص العمل. أيضا القطاع الخاص مطالب بأن يكون في هناك أجور أكثر عدالة، حماية أفضل للموظفين، مثل ما المواطن أيضا مطالب بالتخطيط وعدم الانجرار وراء الاستهلاك والمظاهر الفاضية. سؤالي لكم اليوم، ما الحلول بعد الأرقام اللي ذكرت لكم إياها، ما بين الناس الذين قبلت طلبات اقتراضهم من البنوك وما بين الناس الذين رفضت طلبات اقتراضهم؟ مثل ما قلت 170 ألف تمت الموافقة وأكثر من 55 ألف رفض. ما الحلول اليوم التي يمكن أن تخفف حاجة المواطن إلى الاقتراض من الأساس؟ يعني ما الحلول؟ سؤالي لكم، شو الحلول؟ أنا مثل ما قلت يمكن ذكرت، حاولت أذكر 3-4 أمور أساسية في البيت إلها علاقة بالسكن، التعليم، النقل، وموضوع المصاريف إلها علاقة بالعلاج. فعلى أرقامنا سنستمع إلى رأيكم. 06-516-40-20 516-50-20 و 516-20-60 عبر الواتساب على 07-87-93-92.

0: ابدا مع ابو انس. هلا اخوي ابو انس.
1: السلام عليكم.
0: هلا ابو انس يا هلا.
1: الله يعطيك العافيه اخوي.
0: عليكم السلام. هلا اخوي ابو انس.
1: بدنا نبدا اول شيء انت حكيت الاجار البيت. فعليا اجار البيت بوخذ يعني انا كمدرس انا بشتغل تدريس وكنت موظف معظم الرواتب تحت ال 500 ومعظم الاجار الهاي بتتجاوز ال 200 يعني تقريبا من 50 ل 60%.
0: من 50 ل 60% بس بند اجار البيت.
1: اجار بيت
0: نعم.
1: المواصلات انا عندي اولادي كانوا في الجامعات انا الان وصلت واحد وهينا راجع في الطريق هينا وقفت الطالب واحد بده يوميا 7 ليرات
0: يوميا. هذا مصروف يومي.
1: مصروف يومي ليش؟ لانه الاجارات عندنا بصراحه المواصلات غاليه مكلفه. يعني ابني لما بدي ابني كان يروح
0: يعني احنا لما نحكي عن التعليم احنا ما بنحكي عن اقساط او رسوم ساعات فقط.
1: لا لا لا احنا مشكلتنا في المواصلات. انا بدي اقول لك شغله بتعطيك هسه اللي كان يصير مع ابني اللي بقى يتدرب من انا ساكن في خريبه السوق في الحكوميه كان ابني يروح على اللي هو ماركة ماشي كان يركب 5 مواصلات رايح 5 مواصلات جاي ينزل من هنا من الحكوميه للخربه من الخربه للوحدات من الوحدات لوسط البلد من وسط البلد للمجمع رغدان مجمع رغدان لماركة.
0: هاي رحله هاي
1: فعليا رحله كان يطلعها وفي الرجعه زي هيك.
0: طبعا طبعا اضافه انه الموضوع مش مريح في تكلفه عاليه كمان لانه قاعد يطلع 3-4 مواصلات
1: 5 ليرات كان ياخذ رايح جاي بس مواصلات
0: بس مواصلات 5 دنانير
1: انا من خريبه السوق لماركة وكلياتها باصات يعني لا تقول لي تاكسي ولا تقول لي سيرفيس لا مواصلات.
0: نعم
1: انا فعليا لما كانوا اولاد 2 يدرسوا كنت ادفع يوميا 13 دينار على كل صباح لازم اكون حاطهم.
0: نعم
1: وانا مدرس طبعا الحلول غير هيك الاجارات. انا بالنسبه لك حلول للاجارات لازم تكون تكلفه البناء تقل يعني لازم في طريقه انه تكلفه البناء هي اللي يعني انت لما بترتفع تكلفه البناء بترتفع تكلفه الاجارات.
0: نعم
1: الشغله الثانيه بعض الحلول انا ذكرناها في المنطقه عندنا ويا ريت الكل يعني كهو يعني اللي بيقدر يستفيد منها جمعنا من يعني هالناس المقرشين يعني كل واحد 100 ل 200 دينار حطينا 1000 دينار عملنا صندوق في المنطقة اللي بحاجة نعطيه من غاية 100 ل 200 وسدهن كل شهر 10% يعني 100 دينار بسدني كل شهر 10 دنانير اللي باخذ 200 دينار بسدني كل شهر 20 دينار
0: نعم.
1: اللي باخذ 50 كل شهر يعني هذا بعض الحلول
0: يعني باعتقادك يا أبو أنس اليوم اللي يدفع الناس للاقتراض هو إن الرواتب لا تكفي ولا المشكلة ببعض الأمور اللي أنت ذكرتها لها علاقة بالنقل وتكلفة الحياة والسكن؟
1: والله أنا اللي شفته أنا يعني إنسان عايش في هالأردن عندي 6 أولاد بدرسوا اسمع الخضرة اسمع اللي بقول لك الخضار غالي لا إحنا بخريبة السوق أنا بقول لك الخضار لا الخبز مش غالي تكلفتنا بين الإيجار والمواصلات.
0: تمام أشكرك
1: الله يسعدك
0: تسلم فيه. هذا راي ابو انس يسعد صباحك اخوي صبحي تفضل
2: دكتور ابو زيد صباح الخير يا حبيبي
0: صباح الخير هلا اخوي صبحي
2: الله يسعدك والله يا ابو زيد انت زي ما بقولوها دائما بتوجعنا
0: دائما بوجعك
2: بتوجعنا يا ابو زيد
0: يعني المفروض انا بحاول اعمل العكس صراحه
2: بس انت بتوجعنا ليش يا اخوي ابو زيد
0: نعم
2: لانه انت دائما وباستمرار يا ابو زيد يا حبيبنا بتحط ايدك على الجرح
0: نعم
2: والجرح لما الواحد يضغط عليه بوجع ابو زيد يا حبيبي زي ما تفضلت السكن هو اللي ذابح الشعب الاردني
0: السكن
2: اجارات السكن يا ابو زيد في الدرجه الاولى
0: نعم
2: والدرجه الثانيه يا اخوي ابو زيد انا اعوذ بالله من كلمه انا عندي طالب جامعه هندسي وعندي توجيهي نعم. يشهد الله يا ابو زيد انه هلاك هلاك يا ابو زيد بمعنى صح. الكلمه هلاك
0: صح
2: المصاريف الساعه ساعات اللي هذا
0: رسوم التعليم العالي مكلفه صراحه
2: التعليم صح. والله يا ابو زيد ذابحنا بعدين في شغله انت تفضلت فيها يا ابو زيد كلمه جوهريه يعني بالفعل انت دكتور يا ابو زيد في كل شيء
0: تسلم الله يخليك
2: هسه ليش الحكومه الرشيده عندنا والله يا ابو زيد شعبنا طيب هذا شعبنا طيب غلبان والله يا أبو زيد إنه شعب طيب، الشعب الأردني شعب طيب، بده يعيش، ما بده لا يبني فلل ولا مجمعات تجارية، بده يعيش بس مصدور. ليش الحكومة الرشيدة عندنا يا أبو زيد ما تعمل هي مش تعطي مقاولين حرامية؟ ليش هي ما تعمل عمارات سكنية لذوي الدخل المحدود وتعطيهم الشقق السكنية بالتكلفة؟ ليش؟
0: نعم.
2: عندنا يا أبو زيد سلاح الهندسي الملكي بنعتز وبنفخر فيه والله بقيم أضخم أبراج في العالم.
0: نعم.
2: ليش ما يوكلوا جيشنا يعمل عمارات سكنية لهالمواطن الغلبان يا أبو زيد؟
0: برامج إسكان يعني تكون ميسرة. كويس. هذا جزء
2: يعني
0: طبعا
2: من بعدين عندنا أراضي شاسعة يا أبو زيد،
0: لأنه موضوع
2: مرة حكيناها يا أخوي أبو زيد، عندنا أراضي شاسعة.
0: نعم.
2: بيعملوا تنمية، بيعملوا يروحوا على المفرق، يروحوا على الزرقاء، يروحوا على إربد، يروحوا على طريق المطار.
0: يعني سمحي، أنت بتشوف
2: إنه من
0: أكبر المصاريف اللي تضغط اليوم على الأسرة السكن؟
2: السكن يا أبو زيد، السكن والتعليم يا أبو زيد.
0: السكن والتعليم.
2: انسى الصحة، الصحة بدي امرض انا لا سمح الله، بدي اروح على البشير اخذ موعد لبعد 10 سنين ماشي انا قبلان.
0: مش لهالدرجة
2: الشعب في السكن.
0: طيب
2: السكن يا ابو زيد احنا والتعليم.
0: السكن والتعليم. طيب المواصلات شو وضعها اخوي صبحي؟ المواصلات شو وضعها؟
2: والمواصلات والله يا ابو زيد والله
0: تعتبر كلفه عاليه ولا لا؟ يعني المواصلات وضعها جيد من ناحيه الكلفه؟
2: لا والله يا ابو زيد تكلفه عاليه يعني زي ما تفضل اللي قبلي ابنه بقى يروح من العلكوميه من القريبي على ماركة. خمس مواصلات سفر يا ابو زيد.
0: نعم.
2: سفر يا حبيبي والله العظيم، يعني اقول لك الله يعين الناس، اقسم بالله في هالاوضاع يا عمي الحكومة بتشوف الناس
0: كثير موظفين أخوي صبحي، كثير موظفين اليوم، السكن على البنك والسيارة على البنك والتعليم كمان على البنك.
2: أبو زيد أقول لك شغلة بسيطة هاي والله العظيم من تجربي. في إلي شاب صاحب إلي بقى يدفع أجار بيت 250 دينار بالشهر مش ميزاني.
0: نعم.
2: راح أخذ شقة شراها بشفا بدران سعرها على الكاش يا أبو زيد 55,000.
0: نعم.
2: طلعت عليه من البنك ب 110,000 يا أبو زيد بقص شهري 417 دينار. صحيح. على مدة 20 سنة.
0: صحيح.
2: غير الدفعة اللي دفعها. طب هذا بده ورث ابنه دين، طب مش حرام مش مصيبة؟
0: صح. يعني كنت أقول قبل شوي اليوم الشاب اللي بده يتجوز في الغالب قدامه خيارين صعبات، يعني يا يدفع أجار مرتفع كل شهر، يا ياخذ قرض طويل الاجل حتى يشتري شقه ويقعد له 20 سنه
2: ويسوي. بالضبط يا ابو زيد. بالضبط يعني والله طبعا. العظيم يا ابو زيد
0: طبعا، وبعد 20 سنه اللي يتجوز يعني اللي يتجوز بعد 20 سنه المفروض تكون، يعني اذا بدي احكي عن معدل عدد افراد الاسره بحسب الاحصاءات، فالمفروض يكونوا 5، كانوا 2، المفروض يكونوا 5 في المعدل، ممكن يكونوا اكثر. يعني فالان 5 يعني، وقد يكون الراتب ثابت.
2: والله 3 يا ابو زيد يشتغلوا.
0: صح.
2: والله بدك 3 يا ابو زيد والله ما بلحقوا.
0: صح.
2: ابو زيد كلمه اخيره يا حبيبي. نعم. اسمح لي انا طولت عليك.
0: تفضل.
2: نفسي الله يزيد فضلك يا رب، نفسي منوت عيني والله العظيم يا ابو زيد يجي رئيس وزراء عندنا بالبلد بس يسوي شغلي وحدي، يقول لهذا مثلا وزير الاسكان يا عمي انا موكلك انك تعمل اسكانات احساب الحكومه وتوزعها تعطيها للناس ذوي الدخل المحدود بأجارات بتمليك معقول. نفسي.
0: نعم.
2: ليش ما بيسووا هالشغلة يا ابو زيد؟ ليش؟
0: ان شاء الله يكون في برامج اسكان ميسره تخفف على الناس انهم يلجأوا للقروض السكنيه
2: والله يا حبيبي لازم.
0: ويلاقي حاله لا قرض يمتد ل 30 ولا 20 سنه. شكرا اخوي.
2: يعني 3-4 سنين يا ابو زيد، 5 سنين ماشي. أشكرك. اقعد اسكر بشقة انا، اما 30 سنه والله مصيبي.
0: صح. أشكرك. تسلم تسلم تسلم. شكرا أخوي صبحي. سمر تفضلي. ستي تفضلي. ست سمر معي؟ معذرة طولنا عليك. محمد تفضل. أخوي محمد
3: حياك الله سيدي، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: يا مرحبا. هلا أخوي محمد.
3: أشكر اشكرك على برنامجك واسال الله عز وجل لك التوفيق والسداد ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك. هلا يا سيدي. هلا اخوي.
3: يعني سيدي واضح ان المواطنين من كلام اخونا ابو زيد يعني يبدو انه عنده حرقه بهذا الموضوع. لكن انا اريد ان اؤكد يعني صراحه الاشياء الاساسيه التي يحتاجها المواطن واي مواطن في اي دوله ليس في الاردن.
0: نعم.
3: هي مساله التعليم ومساله السكن بالاضافه لمساله الصحه. واحنا في الاردن ما شاء الله علينا يعني عندنا الثلاث فيهم مشكله. اسال الله العفو والعافيه.
0: نعم.
3: الان يعني مساله انا بعطيك في القطاع التعليمي، الان اغلب القطاع التعليمي في المدارس الحكوميه في عندها مشكله، يعني اغلب المدارس الحكوميه فيها عندها مشكله وتحديدا مدارس الذكور. سواء الاكتظاظ في المدارس، وبالتالي يلجا المواطن حتى يعني ضعيف الدخل الى الذهاب الى المدارس الخاصه، وبالتالي للاسف هذا بيكون حمل على هذا
0: بيزيد العبء على الاسره. صح
3: طبعا يزيد. صح. يعني في ناس تعرف انت راتبهم 500 دينار شخصي
0: اولادهم بالمدارس الخاصه.
3: هذا طبعا هذه اشكاليه كبيره طبعا. هو لا يستطيع ان يدفع لكن مضطر انه يدفع، وبالتالي سيستدين، وهذه الاستدانة ستكون مشاكل نفسيه مشاكل ثانيه ما ابعد من ذلك.
0: صح.
3: حتى الجرائم سامحني، الجرائم ممكن تنتشر من وراء الضيق، فهذه نقطه خطيره جدا بالتحليل النفسي. أنا بتكلم مسألة القطاع الصحي، القطاع الصحي خلينا نكون صريحين، أنت اليوم بجوز أخونا يعني تكلم مازحا 10 سنوات وتردت عليه قلت له ما أقول 10 سنوات، أنا ما أتكلم 10 سنوات، لكن عندي مشكلة لما أكون أنا مضطر وعندي أنا مريض وبدي أصور وبدي أعمل كذا وأجيلي دوري بعد 2 شهور أو 3 شهور أو 4 شهور مضطر أذهب إلى قطاع خاص. وسامحني القطاع الخاص أيضا سامحني في التعبير في إجرام في معنى.
0: طيب شو الحلول أخ محمد، شو الحلول اللي ممكن تخفف حاجة الناس اليوم إنه يفكر أصلا ما يقترض؟
3: هو يفكر ما يقترض. الحكومة عندها مسؤولية، المسؤولية الآن مسؤولية مجتمعية. الآن في عندنا ضرائب تؤخذ من لابد أن توزع توزيعا عادلا، تمام، في مسألة ميزانية الدولة. النقطة المهمة جدا أيضا تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص، تشجيعه بطريقة موازنة متوازنة، بمعنى
0: إن أنا يعني أنا اليوم ليش ما يكون عندي مثلا يا أخوي محمد والحديث للجميع أكيد، ليش ما يكون عندي اليوم ربط أكثر واقعية يكون بين الرواتب وبين أسعار السكن والتعليم والنقل إذا بدي أحكي عن والعلاج مثلا، إذا نحكي عن هذول الأساسيات الثلاث مثلا لكل بيت، ليش بيكون في عندي ربط؟ يعني أشوف مثلا هل راتب 400 أو 500 دينار تكفي ولا لا تكفي؟
3: نعم نعم. هي
0: فأنا هي اليوم يعني ما بعرف شو رأيك.
3: أنا معك في زيادة الرواتب ووضع ميزانية صحيحة ووضع شغل صحيح، لكن إحنا المشكلة التي تكون عندنا للأسف أنا اللي أجد لا يوجد تخطيط. هذا التخطيط للأسف تخطيط، ما في تخطيط استراتيجي، ما في تخطيط على مؤاخذة على مستوى سنة سنتين، ما في تخطيط واضح.
0: تخطيط من مين؟
3: تخطيط من الحكومة.
0: لأنه
3: الآن الحكومة أنا مسألة الضرائب التي تأتي مرات بتروح على جانب معين دون جانب،
0: لأنه اللي يأخذ 500 دينار أو 600 دينار يعني شو التخطيط اللي بدك تطلبه منه؟
3: أنا بحكيش أنا
0: يعني يستلمهن باليمين ويوزعهن بشمال.
3: أنا نعم هي أنا بحكي الآن. طيب. الحكومة هي التي تخطط من أجل
0: صح
3: ذلك.
0: صح صح. تسلم أخوي محمد. لازم يكون في هناك شغل يا أخوان. الأسعار تغير. شكرا أخي محمد. الأسعار تغيرت، كلفة الحياة ارتفعت، ومن سنوات قاعد يرتفع كل شيء والدخل بمكانه، حتى الناس اللي ماخذين قروض القرض عليهم ارتفع القسط الشهري. كثير من الناس زاد قسطه بين 100 ل 200 دينار شهريا بعد رفع البنوك الفوائد على الناس بعد جائحة كورونا من 4-5 سنين وجاي، وارتفعت مثل ما قلت بدل المرة 10 مرات. فقديش هذا كله يعمل يعني عامل ضغط كبير على الأسرة. أخوي معاذ تفضل. أخ معاذ.
4: هلا أستاذنا أستاذ ليث.
0: هلا سيدي.
4: الله يكرمك يرفع قدرك يا رب، وصباح الخير علينا وعلى جميع المتابعين الكرام. والله أنا شفت السؤال وحبيت أشارك برأيي وأحكي لك عن تجربة في مجتمعاتنا يمكن.
0: تفضل.
4: وحتى كانت الكورونا فضحت هذه التجربة. موضوع مثلا بيت الأجر والعزاء والغداء. يعني أنا كتجربة في إلي سبحان الله حدا من معارفي توفى ولدهم، والجماعة سبحان الله وضحوا مع الجد، وطبعا ما لهم على القروض ولا البنوك ولا هاي الأشياء، لكن من باب أنه أمام الناس تعرفوا يعني بدهم يعملوا هالعزومة وهالغدا وقوموا بواجب العزة، فرايحين مثلا لاجئين للبنوك
0: إنهم
4: بدهم يأخذوا قرض إنهم بدهم يعملوا الغداء أمام الناس.
0: أيوة.
4: وما قوبل هذا الإشي بالرفض، يعني كونه ما في ضمانات، ما في أوراق كافية.
0: نعم.
4: راح عملوا طريقة، وهي جزء كبير من الشباب للأسف بيلجأ إلها ومنتشرة في مجتمعاتنا، والحكومة والناس مش منتبهة عليها، اللي هي أنه مثلا بروحوا على شركات تمويل صغيرة، أو مثلا محلات تبيع أدوات كهربائية أو أجهزة أو تلفونات بالأقساط. فمثلا بروح بيأخذ منهم الجهاز، مثلا بروح على شركة بالناش ما تذكر أسماء الشركات،
0: بروح ببيع الجهاز
4: بالضبط، بروح بيأخذ منهم الجهاز، بيشتري مثلا أقساط بيطلع عليه 1000 دينار أقساط،
0: وبروح على
4: محلات يبيعها بتراب المصاري ب800 ب700 نفس الباكيت. احكي لك ان انا تجربه شخصيه
0: عشان يسلك حالك.
4: امبارح امبارح مثلا انا رايح اشتري مثلا سامسونج الترا 25، استغربت لقيته بسعر غريب، سعر محروق بالسوق. بقول لي ايش؟ بقول لي هذا مكيش. بقول له شان الجهاز مكيش؟ بيحكي لي انه هذا واحد شاري اقساط وجايبه بالباكيت مش فاتحه، بس بدي بيعه كاش وبيحرق سعره.
0: نعم.
4: فأنا صراحة أرى أنه جزء كبير من الناس اللي بتلجأ للقروض والبنوك وبتحطها حالها أقساط وبتكبر جهدها نظرة المجتمع.
0: نظرة
4: يعني حتى
0: المجتمع.
4: أنا كمعلم في المدارس
0: ما يعني ممكن يكون في يعني ممكن يكون في بعض الحالات اللي مثل ما تفضلت فيها معاذ، لكن بس بالمقابل أنا بحكي عن أساسيات، يعني يعني شو مكان بس في سكن وفي تعليم وفي علاج وفي نقل وفي أكل وشرب في البيت. هذا كمان يعني بتوقع المصروف البيت ما بيكفي كل هاي الالتزامات، شو رأيك؟
4: بالضبط. هالمنطق احنا بنكبر جهد بعض عشان نظرة المجتمع. هالمنطق واحد مثلا راتبه 400-450 تيجي عليه انا اكون معلم له مثلا في مدرسة خاصة معروفة على مستوى، تيجي مثلا بتلاقي يعني حاط ابنه في مدرسة قسطها 3000-4000 دينار وبتأخر في سداد القسط، وبروح بيحطها حاله قروض وبدأ من هذا وبيعمل هاي طريقة التكييش. طب ليش؟ احنا بنكبر جهد بعض، يعني احنا
0: ممكن يكون في بعض الامور بدها اداره صح، وبدها وبدها شويه
4: ترتيب. وفي ملاحظه بسيطه سبحان الله حكاها زميل الي، يعني هل منطق مثلا واحد راتبه عقده تلاقيه جايب سياره 30000-40000؟ طب اعذرني استاذ ليت، يعني لا سمح الله يعني عمل حادث بسيط، خربت المرايه، خرب إشي بالسياره، تصليح هاي القطعه عن راتبه. انت فاهم شو مقصدي؟
0: نعم.
4: أي الفكرة. الله يكرمك.
0: تسلم معه. شكرا أبو بكر أصدر. تفضل.
5: شو صباحك أبو تمور؟
0: هلا أخوي أبو بكر، صباح الخير.
5: أمان ربي أمان.
0: هلا أخوي، هلا سيدي.
5: يا أخوي إحنا في شغلتين لازم الحكومة تلك فيها أبو تتدخل فيها أبو تقور، هم السكن والتعليم.
0: السكن والتعليم.
5: السكن.
0: طبعا إحنا بدنا نحكي عن التعليم، قصدك الجامعات.
5: الجامعات يعني هذا سنة أبو تقول أنا هسه عندي 9 سنوات صيفي.
0: لأنه التعليم المدارس يعني مجاني وهذا خيار خاص.
5: الجامعات عندي 9 سنوات صيفي ب550 دينار. لو إيش؟ ليش
0: 550؟ يعني قصدك رسوم الساعات في الجامعات مبالغ فيها.
5: السيدة مالقة أعطوها 9 سنوات صيفي ب550 دينار.
0: الصيفي اللي هو شهر واحد 550 دينار 40 يوم.
5: 550 دينار الله وكيلك على أساسيات. طب ما اللي جاي يشتري تكسب الورق يجيبها بياها. وهذه وبعدين عندنا زي ما قلت لك يا أبو تبور السكن العالم كله والله بتشكي من السكن. يعني المفروض
0: أنت عندك أجار ولا عندك بيت؟
5: عندي 220 دينار.
0: 220 دينار. يعني 220 دينار قديش تقريبا من دخلك؟ يعني تقريبا نصف الدخل، أقل من النص، كم تقريبا من الدخل؟
5: بدك تقول النصف يا أبو تبور مع التعليم هذا بتطلع يا برات والله بتطلع تقي يا برات.
0: نصف الدخل ال 220 دينار.
5: وهذا غير بقولك 950 غير مواصلاتها من طبر
0: غير بور للجامعة الهاشمية. أكيد.
5: بقولك غير كل يوم 5 جنانير من طبر بور للهاشمية مواصلات هسبت لك بطل يكفوا.
0: من طبر بور للهاشمية بالزرقة؟
5: والله 5 جنانير.
0: كل يوم 5 جنانير.
5: هلا الأسبوع هذا. الأسبوع هذا عندها أبو تبور فل، معطيين هالأسبوع هذا كله فل، كل يوم دوام، كل يوم دوام، كل يوم دوام.
0: هو الصيفي كل يوم دوام أصلاً.
5: كل طيب ما هو واحد يلحق أبو تبور. إحنا هذول يرحمونا بالجامعات شوية، بس يرحمونا والله يرحمونا بالجامعات.
0: والله رسوم الساعات في الجامعات إنها باهظة ومكلفة، اللي عنده 2 أو 3 في الجامعة والله الله يعينه كيف مرتب أمور. الله يعينه.
5: يعني إحنا هاي السيدة ما دخل حالها، الله يكون عنده 2 و3 وعنده توجيه وعنده صغار وعنده مدارس ثانية. فاحنا بس مشكلتنا ولا بالجامعات
0: في أسر قاعدة تقترض حتى تدفع رسوم الجامعة.
5: ما هذه هاي المشاكل اللي عندنا بسيريا.
0: صح صح.
5: وأكترية والله الركاب اللي بيطلعوا معنا حرام، ولا كلها بتشكي نجارات الدور، كلها بتشكي نجارات الدور.
6: يعني اجارات الضوء مش قليله، يعني اشتري في البوخ 300 و400 لما يصير 200 دينار اجار دار وش يصفيله؟ ايش يصفيله؟
0: نعم.
6: فانا بطلب من الحكومه الاخوان السوريين روحونا يحطونا محلهم ابو دبور.
0: وين يحطوك؟
6: في المخيم اللي كان فيه بالمفرق وبالسرقه وهذول.
0: لسه مليان المخيم.
6: المفطى يحبوه لأنه حرام والله العالم ما ضلش بجبور يعني شرات بتعطيه وهي انت شايف
0: الله يكون بالعون يا سيدي
6: كل 15 سنة بيجيدوا هالموظفين
0: والله انك صادق ترى اخر زيادة فعليا كانت قبل 15 سنة الزيادة القادمة الله يحينا راح تكون بواحد واحد 2027 راح تكون طبعا لمن هم دون 600 دينار 30 دينار طبعا هاي زيادة للقطاع العام القطاع الخاص الله يكون بعونه
6: طب جبور
0: نعم
6: في الملاحظة احكي لك اياها بس في انا هسه معي اعطاء على مستشفى الامير حمزي
0: معك
6: شايف
0: ايش معك لك اليوم
6: اعطاء للديوان الملكي على مستشفى الامير حمزي
0: نعم
6: فقبل كم من يوم رحت صارت معي شغلة المستشفى نقلين عيادة الطوارق نقلينها على المستشفى الميداني الاردني وبقول لي الاعطاء هذا بيعترفوش فيه فأنا شوف لنا حل بإله بالله أخويا بتقول
0: طيب حكونا مع الدكتور جهاد المعاني شوف شو قصة أبو
6: إيش الفرق بين الميداني وبين
0: يلا هاي عدي معك أبو بكر شوف فهموا بس تفاصيل أبو عواد فضل
7: يعطيك العافية يا رب
0: هلا أخوي
7: خذ بحلمك والله يصبحك بالخير هذا الموضوع كثير كثير مهم أنت قبل ما تطرحه يعني عدم مؤاخذة في هالكلام لازم جبت واحد بالحكومة قاعدته جنبك ويسمع كلام الناس أنا لأنه هذا الموضوع كثير كثير بهمني هسا بالنسبة أنا بدي بس أطرق له نقطتين بالنسبة للي بأخذ قروض كبيرة بيشتري لي سيارة 30,000 هذا أنا بحكي يعني هو عقله براسه بيعرف راسه بس الموضوع المهم اللي بدي أحكي فيه أخوي اللي اتصل قبل شوي حكى فيه أنا اشتغلت على تاكسي قبل سنتين تقريبا أو قبل سنة اشتغلت على تاكسي كان يوم عيد يعني قبل العيد بيومين ايام وقفة طلعت معي مرة هيك مستورة بتقول لي على دائرة القروض هاي في بديش اذكر اسماء في كم من شركة قروض صغيرة
0: تمويل
7: فبقول لها ليش رايح عليها بتقول لي والله رايح اقترض 100 دينار يعني تسلك البيت زي ما تقول فلما رحت وصلتها انا شفت بعيني راح يقولها الدود شفت فوق الخمسين مره مستوره واقفين وحاطين رسوم بالارض ورا بعض صفين لما سالتها عن هذا الموضوع لقيت انهم باخذوا 100 بس ادوهم 200 والله العظيم بسدون 200 وين الرقابه على هذا الموضوع هسه اللي باخذ 30,000 سياره هذا ما لناش فيها وعقله براسه بيعرف خلاصه بس الناس المحتاجه من هان زي هيك بيستغلوها هاي الاستغلال وين الرقابه بالموضوع هذا اول نقطه
0: طيب شو الحل على هذا الموضوع لابو عواد شو الحل يعني حتى نخفف حاجه الناس للاقتراض بالاساس
7: انت كيف تستغل الناس بتعطي 80 ليره بعد شهرين بتقول له اعطيني 200 ليره يا زلمه هذا اللي بيقهرني والله العظيم انه في نسوان اقسم بالله العظيم بروح ياخذ 80 ليرة وبقعد 3-4 شهور يسدوا هذا واحد هسه في كمان شغلة وين الرقابة على المنظمة في كمان شغلة أنا مبارح انقهرت شفت على الفيسبوك إنه مسؤول في دائرة السجون سابق بحكي تكلفة السجين من 900-1000 دينار قرأته أكيد مش قرأته هذا البوست فأنا بدي أعلق بقول طب سجين براسه بكلفك 1000 دينار وبطلع لك واحد من الحكومة بقول لك 300 دينار تكفي لعائلة مكونة من 5 أشخاص أي في يعني يا إما بيستخفوا بعقولنا يا إما في خربطة يا إما في غلط في الموضوع وبس يا سيدي هذا اللي أنا حاب أحكي لك
0: إياه هلا أبو عواد حياك الله أخوي عامر تفضل
8: الله يسعد صباحك أبو زيد
0: هلا صباح الخير
8: والله أبو زيد إحنا مشكلتنا في البلد كلها مواسم يعني بتخلص من فرح بيجيك ترح بتخلص من هذا بيجيك خطوبة بيجيك تخرج جامعة بيجيك تخرج توجيهي يعني والله الواحد ما هو يعني مش ملحق بالمرة والدخل محدود وما في زيادات والأسعار كل مالها في ارتفاع هاي مشكلتنا احنا وزيد في البلد عندك الواحد لما بتجيب الراتب بتقسمه وزيد بتشيل كهرباء بتشيل مي بتشيل أجار بيت أو قصة سقة إذا كنت ماخذه عن طريق البنك والباقي بدك تتأقلم حالك فيه طلع لك شغلة من هون ولا من هون يعني امبارح عدم واخذ ابني بصيح من طحونت واخذته الدكتور بقول لي بده صاحب عصب وبده مش عارف ايش بده جلستين بقول لي بكلفك 60 دينار طب ال 60 دينار هذول انا مش عامل حسابي عليهم انا مرتب اموري مثلا
0: هو مرات بتطلع طارئ يعني
8: كفيني اخر الشهر ال 60 دينار هذول ممكن يعني يساعدوني ب 10 ايام او اسبوع خلينا نقول على الاقل هيك يعني خربطت موازينك كلها ف هذه الامور اللي بتخلي الواحد يلجأ للقروض، يلجأ يتداين، يلجأ ويأخذ. يعني في اشياء ابو زيد ما بتقدر يعني ما بتقدر تخليها وتأجلها، عرفت علي؟
0: يعني في طارئ اسمه طارئ، صح؟ طارئ ممكن يكون يعني بسيط بس بقلب الميزانية البيت كلها.
8: بالضبط، اي امر طارئ بسيط ممكن، صح. يعني مبلغ زيك مثلا 50 60 دينار ممكن في في, في في في في نظر الناس شيء يعني مش هالمبلغ، لكنه بس على ميزانية الناس اللي دخلها المحدود بس كثير ابو زيد.
0: نعم،
8: يعني بقلب ميزانيته بجوز لشهرين قدام، عرفت علي؟ هذه الامور اللي بتخلي الواحد، فما في يعني حتى يعني الامور اللي زي هاي حلها في زياده المشاريع وتطوير المشاريع في البلد وتشغيل الناس، مش زي ما عملونا في السوسنه بدهم يوقفوها وبدهم يسكروها وبدهم يعملوا ويسووا. احنا بدنا تطوير مشاريع، ما بدنا نسكر مشاريع. بزيد
0: اشكرك. السوسنه طبعا اكيد الكل تابع انه تم اعاده افتتاحها يوم الخميس تحديدا. سمر، هل ست سمر تفضلي.
9: صباحك سيد أبو زيد، كيف حالك؟
0: صباح الخير. هلا.
9: وتحياتنا للمعدين وللمستمعين. سيد اسمعني، أمي عاشت 100 سنة وقبل 6 سنين توفت، عمرها 100 تصور 101
0: ما شاء الله.
9: عيشتنا على الإدارة، والله حبت ربنين ما نخد. هلا بدي أحكي لك، بدي أكون معلقة شوي على الموضوع. القروض، القروض سيدي المستمع نوعين. أنا أروح للشباب المقبلين على الزواج، في عندنا خيارات. واحد بيختار وحدة متعلمة وجاهة وأهل وسيط، أول ما بتطلب بدها شقة من الزوج، اللي جاي يطلبها بدها شقة طوالي أمنها. طب مش هيك الحياة. القرض أوله في بداية العمر مقبلين على الزواج، هذا بيعلمنا الإدارة. لما شاب يروح يدور على فتاة يكونوا متفقين انه ياخذوا قرض بداية حياتهم الزوجية، هيك بعلمهم التعاون، كيف نتعامل مع القروض في بداية مرحلة الزواج. بكون هو اوكي متعلم مثقف، هي مثقفة، بس للأسف الظروف المادية بتخليهم مش غلط بالبداية. هذا اللي بعاودهم على الإدارة، بصير يخططوا حتى للطفل للمولود. سامعني سيد أبو زيد؟ بصير يخططوا له. هيك بتنشأ الإدارة مع القرض. لكن في النوع الثاني من القروض اللي بأخذها الإنسان في منتصف العمر، حتى بده كماليات، بده حفلات، بتروح متاهات، بتروح عزايم، بتروح أعراس، قاعات، هدر، سيارة فخمة، هون بيجي القرض ما له فايدة ولا لزوم بسبب المظاهر والسلوكيات الخاطئة. خلاص كون قنوع صديق المستمع، تقدر تعيش المية والله بتعيشك والألف بعيشوك، إذا كانت الإدارة وإذا كان اختيار.
0: يعني شو وكالة الإدارة يا ست سمر؟ هل المية دينار ممكن يعيشه الشخص؟
9: إيه لا، الإدارة مع كمان التعامل مع الحكومة، تأمن مثلا قروض، تسهيلات، زيادة بالرواتب، والأجرات تكون يعني الجار يسهل إذا شاف جار محترم إشي يتعاون معه بها الأجرات، يعني فيها تعاون. يعني الحياة بدها تعاون من كل الأطراف.
0: تسلم يا
9: سيدي. أنا كلامي جدا بسيط لكن عن تجارب إحنا عشنا والله على الإدارة وتعلمنا وخلفنا وربينا، يعني مهندسين ومتعلمين بسبب الإدارة، وما أخذنا قروض يعني لأنه خلص قنوعي.
0: تسلم يا ستي والله.
9: شكرا كثير كثير، هاي هداوه من ام يعني.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، شكرا. ام انس تفضلي.
10: هلا، السلام عليكم.
0: هلا ام انس، عليكم السلام.
10: الله يهلا فيك، صباحكم يا رب.
0: صباح الخير.
10: والله بالنسبه للقروض انا يعني رب العالمين هو حلها من عنده سبحانه وتعالى، لما قالنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله
0: يعني
10: ورسوله.
0: مش كل الاقتراض ربا يا أماناس، مش كل الاقتراض ربا.
10: كل اقتراض ربا، كل اقتراض جاب يعني حصلت عليه زيادة فهو يعتبر ربا من ناحية شرعية.
0: ماشي، بس مش
10: أنا هاي كم من سنة إلي من زوجة، لكن إذا اضطر لأي شغلية بدينها يضعم الجمعية، غير هذول الحلين ما بتعداهم.
0: في اقتراض عادي ممكن شخص يقترض من صاحبه، من زميله، من اخوه، من
10: تمام بيقترض بيرجع له يعني نفس المبلغ، ما بده يزيد عليه لو فلس احمر.
0: صح صح.
10: تمام، والله هي رب العالمين، أنا بحكي لك عن رب العالمين. شوفوا أي، اسألوا أي كائن من كان، من تعامل بالربا أو الاقتراض حط يعني أو عليه زيادة، هو كلها هذا ربا.
0: طيب ستي إحنا يعني مش فاتحين حلقة عشان نحكي بالحلال والحرام، إحنا عارفين إنه الربا حرام ومتأكدين من ذلك، لكن أنا أتحدث اليوم عن واقعة موجودة في المجتمع، وأن عدد كبير من الناس يلجأ للاقتراض أو للاستدانة، بغض النظر هو استدان من عن بأي طريقة أو بأي شكل. أنا اليوم سؤالي شو الحلول اللي بدها تخفف حاجة الناس من أنه يقترض أصلا يا أم أنس؟
10: الحلول زي ما حكوا أجدادنا، على قد فراشك أو على قد حافك مد رجليك. خلاص أنا بعرف، أنا بعرف هاي إمكانياتي، هاي مثلا ابني مثلا راح مش وليد اللحظة أستاذ ليت، معلش أنا بجوز كلامي يكون ثقيل على البعض، ولكن مش وليد اللحظة إنه بده يصير في الجامعة. أنا يا بكون يعني متحضرة لهاي الأشياء، أو لما بصير الجامعة ببين له مثلا، بحط مثلا على سبيل المثال ببداها معه بقول له أنت بدك تدبر حالك تمام، أو بدك تدبر حالك. أما أنا أصير أقترض علشان أدرس ابني وبالأخير يقعد سنوات والله يعلم حتى إنه صح له وظيفة أو لا صح له وظيفة، والله من بدايتها يطلع ويشتغل ويدرس حاله. كثير الناس هيك ساوت، وهي ما شاء الله صاروا دكاترة وساد وتقاعد وإلى آخره. فما بعرف، المفروض الإنسان يعني بعرف إمكانياته، بعرف شو داخله، ما يتعدى داخله. أول ما يجي الدخل أو الراتب بشيل أنا الالتزامات.
0: طب إذا الراتب ما بكفي شو يسوي الموظف أو صاحب البيت أو رب الأسرة؟ شو يعمل؟
10: يكلها إلى الله.
0: ماشي ماشي
10: والله يكلها إلى الله. أنا بحكي لك
0: بس يعني هو مثلا على سبيل المثال يوم أنا راتبه من 10 سنين ثابت، وقبل 10 سنين هذا الراتب كان يكفيه، بس الآن صار عنده عدد أكبر من الأولاد، الأولاد كبروا صارت مصاريفهم أعلى، بده يحافظ على مستوى الحياة نفسه، لأن أسعار تغيرت، كلفة الحياة عليه ارتفعت، شو يسوي؟
10: شو بده يسوي؟ الله الرزاق، خلص الله الرزاق. خذ يا أستاذ، يعني بجوز كلامي يكون مش معجب البعض، بس أنا بحكي من ناحية دينية، من ناحية عقيدة. لما الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض
0: إنه لحق هذا الكلام، إحنا يعني موقنين ومؤمنين فيه، بس أنا اللي أقصده كمان يعني مش عارف كيف أوصل لك الفكرة صراحة.
10: طيب أنا عقيدتي أنا بما أن الله عز وجل رزق مشرق
0: حس حالي عجزت على التعبير
10: يدخل علي مبلغ من المال، رزق في البركة، البركه يعني يا ما ناس
0: تاخذ
10: الالوفات، ولكن
0: بالاخير بس احيانا يا انس في نقص دائم، في نقص دائم في الدخل او في في في, في المصاريف. فانا اليوم شو اسوي؟ كل شهر عندي ناقص، كل شهر عندي ناقص، صار عندي طارئ، صار عندي طارئ، يعني واحد مرض، واحد يعني من الاولاد حمل له مادتين ثلاث بالجامعه بدنا ندفع له قسط زياده، صارت مناسبه، صار لا سمح الله حدا توفى في العائله،
10: قرض عنك، ما نأخذ الأمور هيك بالعاطفة. أصلاً دول هنا في أصلاً مكبلة بالمليارات بالهذا، والله يعلم مستقبلاً شو يصيروا تمام، لكن طالما أنه تحمل مادتين بحمل المسؤولية، حمل المسؤولية، ما بنجر
0: ماشي بحمل المسؤولية، بس مين بده يدفع بالنهاية؟
10: أكمل له إلى آخره
0: أم وأبو. طيب ستي هذا رأي وناس، وما نستقوله في السماء رزقكم وما توعدون، ما حد يجيب سيرة القروض أو يشتكي من ضيقة الحال، الله الرزاق. خلنا نسمع رسائلكم على الواتساب، يلا نسمع عمار المجالي.
11: الله يسعد صباحك أخ أبو زيد، وإن شاء الله بداية أسبوع جميل إن شاء الله
0: خير. هلا.
11: وأنا يعني بعتقد أنه يا أبو زيد القروض يعني الناس تتقدم للقروض هذا الأعداد الكبيرة، أنه موضوع يعني الناس في ظنك، يعني أنا الناس الآن في ظنك العيش، الآن اللي عنده طالب وطالبين في الجامعة، كل فصل بدك 4000، وفي ناس بده 3000، وفي ناس بده 1000، وفي ناس بده 500، منين بده يجيب هذا كل فصل؟ إحنا عندنا التعليم مصيبة، إحنا مصيبتنا في الأردن في التعليم، حتى التوجيهي اللي سووه 10 سنين هذا دمروا الناس، أساتذة خاصين بدك 1200 لكل أستاذ، فصارت موضوع والله العظيم موضوع زاد عن حده. التعليم عندنا دمر الناس، دمر الأسر، قال ليش بروحوا على البنوك؟ بروحوا من البين، من الظنك، لا الجامعة بصبرا ولا بأجلا ولا بقسطا، كان الخاصة والحكومية.
0: نعم.
11: فالوضع والله الوضع أنه الله الله المستعان. والشباب المقدمين على الزواج 400 دينارات، مش كيف بده يتزوج أنا؟ يا ريت أنه يعمموا المبادرة الملكية اللي بتعطي الأئمة 5000 دينار، أنه يعمموها على باقي اللي في القوات المسلحة والشباب اللي مقبلين على الزواج، يا ريت أنه تكون بدون مقابل، يعني والله الوضع يعني الله المستعان، يعني الناس تعيش بضنك يعني، وتعيش يعني ومغلوب على امرهم، شو بيسوي يعني.
0: شكرا عمار المجالي. نسمع طارق.
12: السلام عليكم، يعطيك العافيه ابو زيد.
0: ابو
12: زيد والله يعني الاوضاع الحاليه في البلد بتفرض على الواحد انه كل شيء عنده اقساط، تلفونه اقساط، شاشته اقساط، سيارته اقساط، شقته اقساط، برضه اقساط، بيته اقساط، زواجه اقساط، حتى على مستوى اللي بده يتزوج وعلى الصاله صدقني بكون تبع الصاله بلف حواليه وبقول له استنى يا زلمه قبل ما اكمل نقوط، هسه بكمل لك، هسه بكمل لك. الأوضاع الحالية اللي الناس بتعيشها هيك.
0: نعم.
12: وصراحة إذا ما اشتريت أقساط ما عمرك بتشتري، ما في مجال إنك تشتري كاش، لأنه اللي عنده راتب وراتبين كان هو ولا عائلته موظفين، صدقني كل إشي رايح لإشي. الرواتب حاليا في البلد يا إخوان والله العظيم تسليم أمانات، أنت بتستلم وبتسلم، تستلم من هون وبتسلم، أجار شقة، كهرباء، مي، مصاريف نت، بنزين سيارة، مستلزمات البيت، يعني ما في الآن إشي اسمه كماليات، الآن كله أساسيات عندنا.
0: أشكرك. نسمع أحمد جلال.
13: الله يعطيكم العافية يا رب.
0: هلا أخويا.
13: يعني معظم التكاليف ذهبت.

0: الهجرات. طب ليش صارت الهجرة؟ لأنه عندنا ضعف بالمواصلات، يعني ما قدر اللي ساكن بقرية أو خارج عمان يلاقي مواصلات سهلة عشان يروح على دوامه في عمان مثلا،
1: صح،
0: فاضطر يهاجر للمدينة. فهي هاي لب المشكلة. إذا حلت مشكلة المواصلات وصار في عندنا قطارات سريعة، صار عندنا قطارات تحت الأرض، راح تنحل مشكلة السكن وراح تنزل الأسعار. والله يعطيكم الألف عافية.
1: هلا أحمد، شكرا.
2: السلام عليكم المستمعين المشاهدين.
1: هلا أخي إبراهيم.
2: أبو زيد، والله حل الإيجارات محلولة. كديش في أراضي مملوكة للدولة؟ لو يعطوا كل مواطن 100 متر مع قرض 10,000 مع فترة السماح 5 سنوات، بعد 5 سنوات يبلش يسد، والله هي مفيدة جدا جدا وكويس وبتخفف كثير عن الناس. أبو زيد يا ريت، يعني هل من رجل رشيد يأخذ بها النقطة؟ الله يبارك فيك أبو زيد.
1: هلا سيدي، اسمع أبو آدم.
3: السلام عليكم أخي أبو زيد، الله يسعد صباحك.
1: عليكم السلام
3: أخي أبو زيد. إذا 55,000 مواطن راحوا يطلبوا قرض، فأكيد المشكلة مش بالناس، المشكلة بالسياسات اللي خلت الراتب ما يكفي لنص الشهر مش لآخر الشهر. وربنا شو بيحكي في القرآن؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا بشوف إنه المطلوب إصلاح يكون حقيقي، يعني خلي المواطن يحس إنه عايش بكرامة. يعني صار القرض وسيلة للبقاء.
1: أشكرك، شكرا لكم جميعا. بدي أروح للأستاذ منير ديا، الكاتب والباحث الاقتصادي. أستاذ منير صباح الخير.
4: صباح النور. أهلا
1: أستاذ منير. إذا بدي أسأل نفس السؤال اللي سألته الإخوان، إيش الحلول اللي تعتقد اليوم ممكن تكون موجودة حتى تخفف حاجة الناس إنه يلجأوا للاقتراض من الأساس؟
4: يعني أخوي ليس، عند الاطلاع على بيانات البنك المركزي في الربع الأخير من العام الماضي 2025، واضح إنه قروض الأفراد تراجعت من 14 مليار تقريبا ونص لحوالي 13 مليار 985 مليون، يعني في تراجع حوالي 80 مليون في قيمة قروض الأفراد. قروض الأفراد حوالي 7 مليار للسكن، 4 مليار قروض شخصية، تقريبا 1,900,000,000 للمركبات و570 مليون للبطاقات الائتمان. تراجع قيمة القروض وتراجع عدد طلبات القروض المرفوضة أو زيادة عدد في طلبات القروض المفروضة، واضح تماما أنه هو اتخذ مساقين. المساق الأول في حذر اليوم من قبل المواطن من الإقبال على القروض في ظل الظروف الاقتصادية اللي بمر فيها، وواضح أيضا أنه في اليوم تراجع في الطلب على، سواء كان ذلك على قروض الشقق، قروض السيارات. طبعا الرقم بقي مرتفعا، يعني احنا لما نحكي عن حوالي 14 مليار دينار قيمة قروض الأفراد حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي، واضح لا زال الإقبال على القروض مرتفع بسبب حاجة المواطن لتملك السكن، لتملك السيارة، للعلاج، للصحة، للتعليم، حاجات أساسية وضرورات أساسية في الحياة لا يمكن الاستغناء عنها اليوم.
1: شو أكثر بند أستاذ منير، أكثر بند في القروض تقريبا؟
4: السكنية هي 41% من قروض الأفراد هي بتذهب للسكن، يعني بنحكي تقريبا عن حوالي 6 مليار و 800 مليون هذه بروح، أو تقريبا يعني حوالي 6 مليار هذه بتروح فقط لبند السكن، لبند السكن. نعم، بالتالي شراء الشقق بالنسبة للمواطن أصبح ضرورة، لأنه بدوش يظل يدفع إيجار مدى الحياة، وبالتالي بده يتملك الشقة، ومما يضطره أنه يروح على البنك ويأخذ قروض لعشرين وخمسة وعشرين سنة حتى يقدر يتملك، لأنه بشعر بأمان، بشعر أنه إذا أمن الشقة ما بعد ذلك فهو يعني أهون. وبالتالي حاجة المواطن للسكن، ارتفاع قيمة الشقق أخي ليس اليوم والمبالغة ووصول، خاصة احنا بنحكي في عمان بوصولها إلى أرقام يعني كبيرة جدا، تحكي عن معدل 100,000 دينار للشقة، هاي طبعا وأرقام أكبر من هيك بكثير، هاي أيضا زادت من قيمة الشقق. اليوم المواطن بسبب أوضاعه المعيشية وثبات الرواتب وتراجع الدخول، تراجع عمل بعض القطاعات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية، دفعته إلى الحذر قليلا في موضوع اللجوء إلى القروض والاستدانة، وأنه يضع نفسه في دائرة قروض لمدة طويلة، وبالتالي انخفضت قيم القروض قليلا زي ما حكينا حوالي 80 مليون في الربع الأخير. طبعا حاجة المواطن للمواصلات زي ما ذكروا البعض اليوم لتراجع المواصلات العامة وعدم

0: إلى جميع الأماكن وتغطية جميع المناطق بمواصلات آمنة نظيفة بمستويات تليق بمواعيد، اضطرت المواطن أنه يشتري سيارات، فتلاقي اليوم التزاماته للسيارات. إحنا بنحكي عن 2 مليار مركبات تمويل للمركبات، 2 مليار دينار. بالتالي واضح تماما أنه اليوم الكل أول ما بيتوظف بده ينزل سيارة ويلتزم فيها أيضا لسنوات طويلة. لو في مواصلات فعلا آمنة وتغطي جميع المناطق وبمستويات وبمواعيد، ما بلجأ الناس إلى كل هذه الأعداد من المركبات. بالتأكيد في ظل الظروف الحالية يجب أن يكون المواطن نوعا ما أكثر حذرا في موضوع الاستدانة والاقتراض، وأن يضع نفسه في دائرة الاقتراض والالتزام، خاصة لما نحكي لعشرين وخمس وعشرين سنة، لأنه لا أحد يعرف ماذا سيحصل يعني بعد عشرين، يعني خلال المدة الزمنية الطويلة هاي ممكن تخلص من شغلك، ممكن تسكر الشركة اللي تشتغل فيها، ممكن تم إنهاء عملك. حتى في القطاع الحكومي اليوم لم يعد هذاك الأمان الوظيفي كما كان في السابق. فبالتالي اليوم يجب على المواطن أن يدرك تماما أنه قيمة القروض، قيمة الأقساط، الشقة اللي تشتريها بمئة ألف رح تصير عليك بعد الفوائد حوالي 200 ألف، لأنه تحكي عن 20 سنة حوالي 6-7% قيمة الفوائد، فتصير الشقة اللي حقها 100 ألف حوالي 220 ألف الإجمالي. فبدها اليوم أكثر حذرا، أكثر انضباطا، وأن يحسب حقيقة موضوع الاقتراض والقروض بصورة تماما، خوفا من التعثر، خوفا من أنه بعدين لا سمح الله يقف في دائرة التعثر، وبالتالي رح تصير عليه قضايا وينحجز. واليوم في عنا أخي ليث، أنت بتعرف عشرات الآلاف من السيارات والشقق السكنية وغيرهم مرهونة محجوزات وعليهم بيوعات وعليهم مزاد علني وبنزل باستمرار. فبالتالي يعني حقيقة الأرقام بدها يعني يكون المواطن أكثر حذرا واحتياطا، لأنه الأوضاع المالية ليست كما كانت. فهذه يعني أبرز الأرقام التي صدرت عن البنك المركزي وموضوع قروض الأفراد.
1: كل الشكر أستاذ منير دي الكاتب والباحث الاقتصادي، وشكر موصول لكم. خلينا أسمع رسالة مازن سريعا على الواتساب.
2: صباحك يا أبو زيد.
1: هلا أخوي مازن.
2: الله يعطيك العافية وجميع المستمعين. والله بالنسبة للقروض يعني للأسف صار إشي إجباري، يعني زي شهادة الميلاد إنه أنت بس تكبر لازم تأخذ قرض عشان تقدر تعيش. يعني للأسف الحياة عندنا في الأردن هون، يعني إحنا عايشين جو الخليج، رواتب أفريقيا، وللأسف غلاء أوروبا أو غلاء لندن، خلينا نحكي يعني خصية. فإحنا بنتمنى يعني يا أما يزيد الرواتب اللي صار لها فترة طويلة، أو بيحكوا لك إنه زيادة الراتب 30 دينار ولا بصر كم، اللي راتبه 600. وإحنا للأسف إحنا بنحسب الزيادات على الأساسي والاقتطاعات على الإجمالي، ففي تناقض كبير. والله يعطيك العافية، والله يفرجها على الجميع.
1: هلا أخوي مازن، شكرا لك جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مجلس النواب العشرين يعقد اليوم أولى جلسات دورته الاستثنائية في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه لإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية، والغذاء والدواء تغلق المطعم المشتبه فيه احترازيا. وزارة العمل تنفي صحة ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تسريح نحو 4000 عامل من أحد المصانع في محافظة المفرق. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مركبة شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات على قرابة 140 هدفا عسكريا في إيران اليوم في رد على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. الديوان الأميري القطري ينعى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
2: شنطة مدرسة

0: الصفحات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 2:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. بخصوص أبو بكر تواصل معنا بفترة الاستطلاع على موضوع الإعفاءات بخصوص مستشفى عمان الميداني اللي هو بجانب أو داخل حرم مستشفى الأمير حمزة. مثل ما تواصلنا مع الإدارة المستشفى قالوا أنهم يحاولون التواصل مع الجهات المعنية ليتم إدراج مستشفى عمان الميداني بإعفاءات الديوان الملكي وقريبا سيتم حلها. فإن شاء الله أبو بكر تكون تسمعني حتى يعني نكون وضحنا لك هذا السؤال. كان في أزمة نقل ونقص في موضوع البرادات وكان بعض المزارعين قالوا أنه هذا يعني يهدد الموسم الزراعي. فبدي أفهم أكثر من الأستاذ المتحدث باسم مزارعين الخضار في الجنوب محمد السرحين. يا مرحبا أخي محمد، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا أخ ليت، حياك الله.
0: يا هلا. موضوع النقل، نقل المحاصيل للسوق سواء السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، المشكلة عدم توفر العدد الكافي من البرادات ولا المشكلة أنه أسعار البرادات يعني خلينا نقول أو وجور النقل عالية؟ وين المشكلة بالضبط أخي محمد؟
1: المشكلة أخليت في أسعار البرادات اللي ارتفعت، برادات الخارجية طبعا.
0: نعم.
1: أسواق الأجنبية من 2000 دينار ارتفع الأجرة إلى 7000 دينار.
0: من 2000 إلى 7000.
1: التاجر ما بيقدر يحمل بضاعة، يقول لك أنا رأس المال اللي معي يدوب أشتري فيه بضاعة أو أعطيه البراد. أغلب التجار سكروا مشاغلهم نهائيا.
0: بس الارتفاع يعني مبالغ فيه من 2000 إلى 7. شو الأسباب اللي ودت الأسعار؟
1: الأسباب على ما سمعنا من التجار إنه البرادات الأردنية تتوجه لمعبر جابر بتحمل بضائع سورية. فبيتركوا بضاعتك على الزيادة، بضاعة بتضل على زيادة.
0: أيوة.
1: يعني كميات البندورة الموجودة بترد للسوق، السوق المركزي فوق 1000 طن يوميا.
0: نعم.
1: حاجة السوق ممكن على ما يعني دراسة السوق المركزي 400 طن ل 450 طن. الفائض على الأرض وصل كيلو البندورة البارح، والله بعت كيلو البندورة وصل بشلن، كيلو الشمامة بشلن. نعم. ليش أنا عدم المؤاخذة يعني المزارعين بيتعرضوا لخسارة فادحة إذا ظلت الأوضاع هيك، ديون متراكمة على مدار السنوات الماضية، يعني المزارع كان على أمل يسدد جزء منها لأصحاب المواد الزراعية وللمشاتل.
0: يعني أخوي محمد، يعني البرادات متوفرة لكن الأسعار هي السبب، أسعار النقل المتزايدة،
1: أسعار غير معقولة يا أستاذ ليث. في جشع وفي استغلال. نعم. منعوا البراد الأجنبي ما يحمل، يعني كان البراد لما يجي من دول الخليج ينزل بضاعة كان يأخذه في طريقه وراجع يحمل بضاعة بأجور أقل. الآن ممنوع البراد الأجنبي يحمل بضائع أردنية.
0: نعم.
1: هذا الإشي عمل أزمة، يعني كان في عندنا 400 أو 300 أو 500 براد يدوب يلحقوا على البضائع اللي بتيجي من المعابر أو من أماكن ثانية.
0: نعم.
1: يعني شو ذنب المزارع اللي قاعد ينتج أفضل وأجود الأصناف وتظل بضاعته على الأرض؟
0: صح. يعني يمكن كل يوم تأخير قاعد تفرق معكوا كل يوم.
1: والله يا أستاذ ليت، الخسائر يوميا بعشرات الآلاف يوميا. نعم. ألا لما المزارع قطفة تظلها على البيت على أمها، هاي خسرانة، خلص بيخرب البيت كامل.
0: نعم.
1: إذا ما نظفت يومي وشلت يومي أنا في أجور عمال.
0: نعم.
1: في كهرباء، في مصاريف مش عادية على المزارع. أنا واجبي.
0: طب الآن كيف تسوقوا المحاصيل اللي عندكم محمد؟
1: الآن أغلب المزارعين وقفوا، أصحاب المشاغل بإمكان أي مسؤول يلف على عمان حوالين السوق المركزي يشوف المشاغل.
0: قولنا حدا من وزارة الزراعة يا شباب، ضروري نحكي بالموضوع، نشوف شو يعني شو التدخل الحكومي اللي ممكن يكون في هذا الموضوع، لأنه اليوم تأخير التسويق يعني ممكن يؤدي إلى تلف من هاي الخضروات والفواكه.
1: أدى بشكل رسمي. يعني بإمكان أي مسؤول يطلع علينا على المزارع ويتفرج يشوف الإنتاج.
0: وين أي مناطق تحديدا أخوي محمد؟
1: شوف والله هو المعاناة المزارعين المملكة كامل، الأغلب المتضررين الأغلب الجنوب. الآن موسمهم، الفترة هاي موسمهم. يا أخي اسمح لي بالبراد الأجنبي مدة 3 شهور يا سيدي، اعطيني 3 شهور.
0: نعم.
1: لا تعطيني مدار السنة كاملة، اعطيني استثناء، خلي البراد الأجنبي يحمل
0: فترة الموسم.
1: نعم صحيح. يعني هو قرار، يعني مشكلتنا استاذ رئيس هي ما في مشكلة، هي مشكلة من لا شيء. يعني بإمكان البراد الأجنبي مثل ما كان سابقا يقولوا له حمل.
0: شو سبب إيقافه أو منعه؟
1: بيقول لك البرادات المحلية خليها تشتغل.
0: نعم.
1: طيب ماشي اشتغل، أنا لو أنت صاف وواقف بقول لك آه حقك، لكن أنت شغال على جهة ثانية
0: اللي هي سوريا،
1: اللي هي سوريا المعابر. نعم. الأخرى كان معبر سوريا أو معبر العراق الله أعلم، ما بعرف وين المعابر، بس فعليا تواصلنا مع تجار بيقول لك بضاعتك على الدور، ممكن في أجرة هناك أكثر ما بعرف بالضبط شو السبب ما بعرف، بس هو الموضوع نقص برادات.
0: نعم.
1: أو ارتفاع أجرة. البارح البراد لعمان جاء 23,000 ريال زيادة.
0: نعم.
1: لعمان اللي كانوا شوي يعدوا لعمان البارح 23,000 ريال زيادة على السعر السابق.
0: نعم.
1: والله يا أستاذ ليس الموضوع صراحة مبكي، موضوع المزارعين مبكي محزن، يعني الآن أغلبهم يتعرضوا يمكن للأمراض لا قدر الله من هالبلاوي اللي بيشوفوها.
0: والله صراحة يعني إحنا دائما لما نتحدث عن المزارعين دائما نتحدث على قديش مع الأسف المزارع يعني بيمر بظروف صعبة، وخاصة الفترة الماضية كنا نحكي بفترة خلينا نقول الشتاء بمناطق الأغوار الشمالية، وهي الآن.
1: نعم.
0: تحكي لي إحنا مزارعين الخضار في الجنوب. طيب شو كان رد وزارة الزراعة؟ حاولت تتواصلوا مع الوزارة محمد؟
1: والله ما في وسيلة معينة، احنا عدم المؤاخذة مزارعين بسطاء، ما في طريقة معينة نتواصل مع وزارة الزراعة، وما بنعرف مشكلتنا عند وزارة الزراعة ولا عند وزارة النقل.
0: يعني المفروض
1: يعني
0: يكون في تنسيق مع من خلال وزارة الزراعة على وزارة النقل المفروض، أو الجهات المعنية حتى نوفر موضوع البرادات أو ننظم على أقل أجور النقل، يعني مدام صار في استغلال بموضوع النقل لازم يكون في حل.
1: استاذ ليث انت بتعلم يعني انه الزراعه تمثل حجر اساس بالنسبه للاقتصاد الاردني.
0: طبعا
1: اذا ما كانت الاولى في الاقتصاد الاردني فاللي بيصير فيها والله العظيم حرام، فعليا حرام يعني، ولو في مشكله يعني كبيره بنقول، لكن المشكله بسيطه جدا بامكان.
0: نعم.
1: قرار بسيط خلص اسمحوا للبرادات الاجنبي يحمل.
0: صح.
1: لا مش عشان البراد الاجنبي، انا عشان سوق بضاعتي.
0: نعم.
1: أنا السوق اللي برا طالب بضاعة الأردنية مطلوبة بشكل عجيب، والأسعار الخارجية الأسواق الخارجية ممتازة وطالب البضاعة الأردنية، لكن مشكلتنا إحنا عاملينها إنه فيش نقل.
0: طيب.
1: أو بالأحرى يعني مين اللي راح ينقل بضاعة ب7,000 دينار لدبي؟
0: خلينا نحاول نتواصل مع الزراعة والنقل وبس نحصل اتصاله من عودة اتصال فيك أخوي محمد إن شاء الله.
1: حياك الله سيد ليث،
0: نتابع الموضوع لأنه مثل ما تفضلت مشهور. نعم هذا موضوع جدا
1: سهل.
0: مهم.
1: حياك الله، أهلا وسهلا،
0: ويؤثر على شريحة كبيرة من المزارعين. شكرا محمد السرحيل متحدث باسم مزارعي الخضار في الجنوب، شكرا يا صديقي.
1: أهلا وسهلا أستاذ ليث،
0: نرجع لك إن شاء الله إذا قدرنا نحصل اتصاله.

0: أروح لأبو عبيدة. تفضل أبو عبيدة.
1: السلام عليكم. يعطيك العافية أستاذ.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام.
1: أول شيء بنشكرك على الإذاعة الجميلة هذه.
0: الله حيك. هلا أبو عبيدة.
1: الله يحفظك. واللي شجعنا موضوع السوسنة هذه شجعنا أن ندخل في الإعلام لأن مش قادرين يعني نحط الحقوق كثيرة.
0: تفضل.
1: فإحنا مش قادرين يا سيدي عزيز أنه باختصار يعني بال 2011 اشترينا أرض من منطقة جاوة. وكان فيها معانا شريك فصلنا بدنا ناخذ القسم الثاني من الأرض. لما جينا بدنا ناخذها رحنا على طبعا احنا اشترينا قانوني على قانون الأراضي انه اي معاملة داخل الأراضي سليمة
0: صح.
1: فاحنا على هذا الأساس اشترينا وبعنا اشترينا في داخل الأراضي. يعني ما اشترينا خارجي نهائيا
0: داخل دائرة الأراضي. نعم
1: داخل دائرة الأراضي. بقى أيامها في الأراضي أبو السمن يعني اشترينا وهذا بال 2011. 2012 بقينا بدنا ناخذ شريكنا بدوش القطعة بدنا ناخذها احنا. وهذه كانت الصدفة اللي خلتنا نكتشف الموضوع اللي صار في الأراضي. لما رحنا يتنازل في الأرض والهم بيقولوا له هاي فيها منع تصرف. طب ليش؟ احنا اشترينا من هان واخذنا من هان. قالوا والله بدك تراجع تروح عمدي الأراضي. رحنا عمدي الأراضي قال هاي فيها ورثة ورجعت للجسم. وكلنا محامي ظلت القضية بحدود 5 سنوات. رجعت القضية الأرض إلنا وقشان جديد وكل شيء. ولكن في القشان شو مكتوب؟ منع تصرف وورا القشان محطوط حجوزات. رحنا على محكمة جنوب عمان من نفك الحجوزات. في حجوزات على إيش؟ من نفك الحجوزات. ولهم بقولوا لا هاي الحجوزات هاي ما بتنفك هذه بس عشان نحفظ حقوقه لأنه في ناس راحت عليهم الأراضي. طبعا الله يجزاه الخير كان القاضي من المشاقبة هو اللي عمل الأمر هذا.
0: نعم.
1: طيب هسه احنا إن من 2013 ل 2026 كل سنة بنعاود نرفع القضية على المحكمة وللأراضي ونفس الشيء إلى الآن مش عارفين نتصرف في الأرض نهائيا.
0: ليش من حل ليش من حل الطيب لما ترفع القضية؟
1: إيه؟
0: ليش ما كانت تنحل؟
1: برجع يعني بقت في القاضية كمان الأستاذ هبة جماعين نفس الشيء بتقولك أنا ما بقدر أتصرف لأنه فيها هذه 1000 دنم أو 10,000 دنم. فإحنا بدنا نحاول بس اللي بنقدر نحفظ حقوقه لأنه في ناس راحت عليهم الأراضي من مجرد ما يروحوا على الأراضي بالليل حسب ما صاروا يحكوا بالليل بروح الحجز عن الأراضي الصبح برجع بقول له الحجز موجود يعني ببيعوا بالليل وبدخلوا الأراضي والصبح واللي محجوز على الأرض صاحب الأرض بس بقدرش يتصرف فيها أو بتروح مبيوعة منه وهو مش داري يعني. وفي ناس راحت عليهم أراضيهم. إحنا صرنا 13 سنة الآن
0: يعني هي الأرض كلها خليط وشريكة.
1: إحنا لا هي ما فيها كل واحد معها قشانه.
0: طيب بدل مع قشان شو المشكلة الآن؟
1: ما أنا مش عارف وين مشكلتي. بروح على الأراضي بقولوا لي يا عم انت مشكلتك
0: كيف بتقول لي طب الارض 1000 دنم يعني كيف 1000 دنم ما دام انت معك قشان مستقل.
1: انا معي دنم ونص الي لحالي مستقل فيها.
0: طيب شو بتقول لي قطعه الارض 1000 دنم شو هي قطعه الارض
1: فيها؟ هذول بقول لك الاراضي اللي عليها المشاكل يمكن 1000 دنم في ناس راحت عليهم الاراضي بس الى الان
0: مش عارف صراحه. بس كيف انا اليوم معي قشان بقطعه ارض باسمي واشتريتها داخل دائره الاراضي
1: واخذ الحكم بالمحكمه كمان؟
0: والله خليك معي دكتور طلال الزبن معي الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة. هلا دكتور
1: طلال. هو بعرف القصة كاملة طلال الزبن.
0: كويس ممتاز دكتور طلال صباح الخير.
2: أسعد الله صباحك أخوي ليث وصباح جميع المستمعين.
0: هلا سيدي دكتور عندك علم بتفاصيل الأرض اللي في جاوة مثل ما يحكي الأخ أبو عبيدة؟
2: والله أنا عشان تلفون فصل أكثر من مرة.
0: طيب أبو عبيدة ذكر الدكتور بالقضية تفضل.
1: هذه في الأراضي اللي في منطقة جاوة. صار بيع وشراء فيها وكل واحد أخذ قشان. هذا بعد فترة لما صار واحد بده يروح يبني أو بده يروح يأخذ أرضه لقي عليها منع تصرف صار يقولوا إنه في ورثة طلعوا في الأرض وعلى أساس وودقوا الجزمة.
2: قصدك أبو عبيدة يعني هاي في ناس مشتكي على أصلاً على أساس الملكية لما كانت قطعة كاملة قبل الإفراز وفي نعم. ناس طعن بآلية التملك بالفترة هذيك فترات سابقة واليوم أنتوا قصدك أبو عبيدة قاعدين متغلبين على هذا الأساس هيك أنا صح؟
1: نعم بس أنا رحت على المحكمة وأخذت حكم في المحكمة لكن أنا القشان اللي معاي على ظهره مكتوب إنه في حجوزات ومش قادر أفك الحجوزات كل ما أروح عليهم بقولوا هاي فيها مشاكل لسه ما انحلت.
2: طب ابو عبيده سؤال بعد اذنك، انت اليوم لما رجعت مديريه التسجيل او بلاش مديريه التسجيل، لما رجعت المحكمه ايش حكوا لك؟
1: المحكمه قالوا لي الموضوع في الاراضي، والاراضي قالوا لي لك
2: وانت على
1: كيفك بالمحكمه. انا استاذ طلال، انا جيت عليك على الويب وقعدت معك وهذا، وقلت لي هاي مشكله طويله وفيها ناس مش عارفين نخلص منها، فانا يعني كيف انا شارف الاراضي وداخل دائره الاراضي، الاصل انك انت تحفظ لي حقي، انا ما الي يعني في اقول لك تحل مشكلتك مع الورثه او شو اسمه، اعطي رجع لي انا حقوقي انا وخلص.
2: ابو عبيده بس انا والله انا بدك الصيحه، انا مش متذكر انت ما سجلت على الويب، بس اكيد انت كلامك صح. على كل حال مش موضوعنا هذا اليوم، موضوعنا اخوي ليث، احنا بصير عندنا حالات نادره جدا موجوده، وان يعني كانت يعني يمكن ما تجاوز الواحد من 10,000، ولكن في ملكيات اليوم بطعنوا فيها مثلا متوارثين على النظام القديم، يعني قبل 40-50 سنه، اليوم ما نملك احنا كدارة اراضي، احنا جهه تنفيذيه للمحاكم.
0: نعم.
2: على العموم، يعني اليوم في شو المحكمه اليوم بتوفي او قرارات احكام نقوم بشكل مباشر اما بادراج اشاره حجز او اعاده الوضع كما كان عليه. وعلى المتضرر رجوع القضاء اليوم عشان احنا نفوت ندخل بموضوع ابو عبيده اكثر ونشوف اذا كان في جانب قصور لا سمح الله، مع تاكيد التام انه اليوم دائره الاراضي جهه تنفيذيه، حابين نطلع على المعامله برضه ابو عبيده بعينك الله بعد اذن اخوي ليث، ممكن تجيب الاوراق كامله خلينا نشوفها وعلى اثره نرجع ثاني مره عند اخونا ليث ونبرر شو صار، واذا كان في حل المشكله احنا جاهزين.
0: طيب ليش في بيع، ليش في بيع وشراء دكتور طلال ما دام الارض عليها حجز؟ يعني عندكم عن نظام، ليش هذا الكلام ما يبين حتى الناس ما تفوت بهاي المشاكل مع بعض؟
2: لا لا اخوي ليث، اخوي ليث انا حاب اكد لك واكد لاخواننا المواطنين، لا يمكن لا يتم نقل الملكيه من شخص لشخص الا انه يكون ما في ولا حجز ولا رهونات.
0: يعني الاخ ابو عبيده بيقول بالليل ما عليها حجز، تعال الصبح على النظام عليها حجز، في شيء زي هيك؟
2: انا ما بدناك هذا الموضوع جمله انا وتفصيلا، يعني مستغرب يعني كلام، انا مستغرب بس مع ابو عدي انه بالليل حجز كيف بالليل؟
1: انا من ال 2000 استاذ طلال، انا من ال 2000 انا رحت على الويب ورحت على جنوب عمان واقول لك، ورحت كمان رفعت قضيتي للفساد وما حدا عارف يصل. الاستاذه هباء جماعين قالت انا هي احنا بالنسبه لنا اعطيناك وشو اسمه اعاده الحال الى ما كان عليه، هي موجود، انتوا هسه بدك تبدا تقيم الحجوزات هاي، الحجوزات هاي طب مين بدي يقيمها؟ طب رحت على الجنوب عمان على المحكمه قال
0: طيب لي ابو أنا عبيده الدكتور يعني. طلال بيقول لك جيب الاوراق والتفاصيل كامله ومر عليه وخلينا نشوف بالله شو ممكن
1: امر على الاستاذ طلال نفسه.
0: نعم
2: ابو عبيده، اليوم انا في عندي زملائي قانونيين ومختصين ومعنيين بهذا الموضوع، اليوم احنا راح ندرس موضوعك كامل ونوجهك، اذا اليوم مش انا راح نوجهك للطريق الصحيح، اما انه في يعني انا ما حبيت انا اتداخل معك بعض النقاط اللي حكيتها، احنا بالعموم اخوي ليث زي ما حكيتك لا يمكن يتم نقل الملكيه الا بتطهير العقار
0: المفروض بالضبط،
2: عملنا يتم وفق قانون الملكيه العقاريه، احنا جهه تنفيذيه للمحاكم، بظل هذا الموضوع يتم ايش يكون في بعض الاختلافات بيننا وبينه.
0: متى يقدر يمر عليك الاخ ابو عبيده؟
2: اي وقت بده اياه.
0: خلص من الاحد للخميس سيدي، هي الدكتور طلال موجود في المكتب،
2: مرقوا تليفوني له وانا جاهزين نقعدك مع المعنيين ونشوف شو موضوعك.
0: الله يبارك فيك.
1: طب تليفونك موجود
0: يلا الان نعطيك رقم الدكتور طلال تحت الهواء على طول. شكرا ابو عبيده، شكرا سيدي، الله يحييك. شكرا دكتور طلال الزبن ناطق للامي باسم دائره الاراضي والمساحه.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. أروح لأحمد جردات. تفضل أخي أحمد.
1: أنا أحمد سعيد جردات من الأردن في العقبة.
0: يا مرحبا أخي أحمد. يا هلا.
1: ابن المهندس ثائر جردات في المملكة العربية السعودية. كان يعمل في شركة ابن لادن في توسعة الحرم المكي.
0: بشركة ابن لادن لتوسعة الحرم المكي.
1: نعم، في عام 2015 سقطت الرافعة على الحرم المكي.
0: حادثة الرافعة، نعم، اللي صارت بالحج.
1: نعم. من 2015 لغاية الآن ابني حرم من الخروج من السعودية، ما دخلش الأردن، منع من الخروج من السعودية لغاية تاريخ شهر 10/2025. شهر 10/2025 عقدت المحكمة قرارات، اصدرت قرار سجن 3 شهور لابني ودفع غرامة مالية.
0: نعم.
1: اندفعت شخامة شركة ابن لادن دفع الغرامة، ودخل ابني السجن في شهر 10/21/2025.
0: نعم.
1: وتعت 3 شهور وهو في السجن في 21/21/2026 العام هذا.
0: نعم. 21/1. نعم.
1: إلا أنه لغاية الآن ابني لا يغاية الآن موجود بالسجن بدون أي سبب.
0: يعني المفروض أنها محكوميته بشهر 1/21/1.
1: 21/1
0: أنها محكوميته، والحد الآن ما زال موجود بالسجن.
1: موجود، لا زال موجود بالسجن بدون أي سبب.
0: ما صار في تواصل خلال الفترة الماضية معه أخوي أحمد؟
1: تفضل.
0: أخ أحمد، تواصلت معه خلال الأربع أشهر، الست أشهر الماضية؟
1: هو بيحكي معنا تلفون، بتواصل معنا.
0: شو سبب، شو سبب عدم إخراء، يعني عدم إطلاق سراحه للآن؟
1: ما
0: حدش
1: بيعلم أي سبب، ولا في أي سبب، ولا في أي سبب.
0: طيب تواصلتوا مع السفارة، مع سفارتنا في الرياض؟
1: جاي معك، خاطبنا وزارة الخارجية الأردنية. حكينا معاهم، وحكى ابني هنا في الأردن، حكى مع نفس الدكتور أيمن الصفدي مع الوزير الخارجية.
0: نعم.
1: قال له القصة هيك، قال له كلنا متابعين موضوع ابنكم، احنا من شهر واحد لغاية الآن نسمع الكلمة هاي. من السفارة الأردنية خاطبناها، القنصلية الأردنية في جدة خاطبناها، وحكينا معهم تلفون. وكلهم مات قريبا بيطلع، هي ان شاء الله قريب بيطلع، من شهر بعد لغايه الان قريبا بيطلع، الا انه ما فيش ولا اي شيء.
0: يعني شو سبب حجز حريته بعد ما انها محكوميته الان؟ غريب.
1: نعم، بعد محكوميته هي حوالي 6 شهور 7 شهور لا يزال بالسجن بدون اي سبب. نخاطب احنا يعني من خلالكم، نخاطب حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، نخاطب ولي عهده الامين والامير حسين ابن عبد الله وزير رئيس الوزراء، كل مسؤول في المملكه الاردنيه، نخاطبهم من خلالكم انهم يجيبوا لنا ابننا لهون. وضعه سيء في السجن، يعني بدون اي سبب محطم حساب عياله ووضعهم لحد الان نفس الشيء، مش عارفين شو بده يساووا، مش عارفين شو نعمل.
0: خلينا نحاول نتواصل مع السفير فؤاد المجالي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية. خلينا نشوف ما دور وزارة الخارجية. يعني احنا بنعرف انه وزارة الخارجية توقف دورها لما يكون في قضاء بين دولة ودولة، بيقول لك احنا ما بنقدر نتدخل في القضاء، لكن الرجل انهى محكوميته.
1: الرجل انهى محكوميته
0: والان من 6 أشهر تقريبا، يعني او اقل بشوي،
1: بدون اي سبب، بدون اي شيء موجود، بدون اي شيء.
0: خليك معي بالله أخ أحمد، خلينا نحاول نتواصل مع سعادة السفير. خليك معي.

0: أخ أحمد، هاي حكينا مع سعادة السفير الأخ فؤاد المجالي، بس بده يأخذ من بعض التفاصيل على أساس يقدر يكون معنا بكرة ويعطينا جواب يعني بخصوص إجراءات وزارة الخارجية حول المهندس ثائر ابنك، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة. فبلكي رجعنا توصلنا بكرة إن شاء الله.
1: بس دي شغلة بدي أحكي لك إياها.
0: نعم.
1: الله يرضى عليك. في الشهر الماضي من شهر تقريبا صدر قرار من المحكمة الإفراج عنهم، صدر قرار، راح وكيل ابني موجود في مكة على السجن عشان يحكي لهم وصلكم القرار ولا لا. قالوا له حرفيا، قالوا له احنا مش تابعين المحكمة، احنا تابعين وزارة الداخلية، بناخدش اوامر من المحكمة، بناخد اوامر من الديوان الملكي السعودي او من وزارة الداخلية السعودية. هذول اللي هم مخولين ليحطونا امر الافراج عنه.
0: ولا يهمك ان شاء الله ربنا بيرجعه سالم غانم لبلده، وخلينا بكره نعاود الاتصال فيك باذن الله تعالى. خلينا نشوف بس شو.
1: الله يرضى عليك ويبارك فيكم. الله يرضى عليكم.
0: الله يسلمك. خلينا نشوف شو التفاصيل اللي عند وزاره الخارجيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. الله يرضى عليك وطول عمرك.
0: الله يحييك. طبعا بس انا سؤالي من 2015 لل 2026 او 25 يعني كان مش موجود في السجن، بس بهاي الفتره كان ممنوع السفر.
1: ممنوع الخروج من السعودية. نعم.
0: ممنوع سفر.
1: بسبب لأنها كانت من 2015. كانت مداولات بين الشركة بالمحكمة، بين الشركة وبين الدولة. مدعلم بين الشركة والدولة. هم كانوا مش في السجن، يعني مش بهذا، بتاع رأس حمل وكان وقتها وعادي يعني ماري. بس لكن ممنوع الخروج من السعودية.
0: وضحت.
1: على أساس إنه ممكن يأخذوا إفاداتهم أو إيش رايحة جاي.
0: نعم. طيب تكرم.
1: لغاية اللي تواصل معك. شهر 10 اللي هو صدر الحكم
0: بكرة إن شاء الله.
1: وقبل شهر في شهر 6 صدر حكم من المحكمة بالإفراج عنهم.
0: توكل. وضحت سيدي، وضحت. بنحكي معك بكرة أخ أحمد إن شاء الله. ربنا يفرج همك وإن شاء الله يعود ابنك ثائر بالسلامة للأرض.
1: شكرا. يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربنا بيرجعه سالم لبلده. بدي اروح لكندا الدبوبية. مرحبا كندا.
2: استاذ يعطيك العافيه.
0: هلا كندا. هلا ستي.
2: يا استاذي يعني بدي احكي لك عن قضيه صايره، ومش باسمي انا، باسم ضحايا كثير. باختصار انه في مجموعه من الناس تابعين لشركه، وهي الشركه اصلا هي اصلا خارج الاردن يعني، وهي اصلا لا مسجله بوزارة التجارة والصناعة ولا إشي.
0: نعم.
2: هذول الناس بيحكوا إنه إحنا معانا إنه أعطونا 2000 دينار أو 1000 عفوا 2000 دولار 1800 دينار تقريبا أردني.
0: على بناء على ليش هاي المبلغ؟ ليش يطلبوا؟
2: تمام. على أساس إنه إحنا نشتري منتج من هاي الشركة، طبعا هي لها منتجات كثيرة، إقامة سياحية بدول العالم، مثلا ساعات، كولرات مي، مستحضرات.
0: انا اعطيني شو صاير معك يا ستي، شو صاير معك؟
2: اللي صاير معي انه في وحده، طبعا يعني هذول الناس المشكله انهم يعني السلك الامني، هاي المشكله. انه في وحده حكت لي انه تعالي اشتري منتج وانا راح اخلي حياتك واو، وبتشتري هذا المنتج ب 2000.
0: يعني قصدك تشتريه عشان انت تبيعيه ولا تشتريه عشان تستخدميه؟
2: عشان اكون وكيله بهاي الشركه، وكل اسبوع بصير تجيني عمولات اسبوعيه.
0: يعني زي انت زي بدك تشتغلي تسويق لهم.
2: هو لا، المفروض لا، هي ما فهمتني يا هيك. هي حكت لي انه بس تشتري المنتج وتجيب 2 بيشتروا كمان، خلص صار في لك عمولات اسبوعيه 225 دولار وقبلات التضاعف.
0: يعني صراحه مش عارف، بس هاي الاشياء يعني صارت معروفه عند الناس انه هذا كله احتيال.
2: هي يعني
0: طيب ماشي، واشتريتي وجبت 2 اشتروا؟
2: لا انا ما جبت، لانه في الموضوع طلع انه اذا جبتيهم تاخذي عموله، يعني كل 2 زيدوا هيك اخذتي عموله.
0: طيب
2: ما جبتي 2 ما بتاخذي عموله،

0: خلص في إلك أنت عمولات ثابتة يعني. طيب. كل أسبوع خلص ثابتة.
1: هذا حكت لك يا من أول؟
0: لا هذا ما حكت لي يا من أول.
1: شو حكت لك يا من أول يا ست؟
0: لا حكت لي إنه لا هذا حكت لي يا بالضبط إنه إن كل أسبوع إلك أنت عمولات ثابتة.
1: جبتي ولا ما جبتي يعني ها؟ سواء جبتي ناس ولا ما جبتي ناس قصدك؟
0: لا إذا جبتهم خلاص إلي عمولات، وقالت لي أنا بساعدك وبجيب لك ناس وبعرف ناس.
1: طيب وجبتي ناس يا كندا؟
0: أنا ما جبت ناس لأنه الموضوع طلع إنه إذا جبت ناس أخذت 225 دولار لمرة واحدة بس، يعني كل مرة أنا أجيب ناس كأني مندوبة مبيعات، جبت ناس أخذت عمولة، ما جبت ناس أخذت عمولة. بس اللي فهمتني يا إنها لا.
1: وين الشركة موجودة بأي دولة؟
0: هي ماليزيا مش عارف. زي هيك يعني.
1: يعني أنا صراحة اللي بدي أقول لك يا إنه أنت تعرضتي للاحتيال، ويعني اللي بدي أقول لك يا إنه أنا يعني في إشي اسمه منطق يا كندا، يعني المنطق يقول إنه يعني في إشي غريب. في إشي غريب يعني.
0: أستاذي هي أحكي لك شغلة، هي بالأمن العام، زوجها بالأمن العام، هي
1: بغض النظر هي شو تشتغل، بغض النظر أنا بحكي عنك أنت يعني، أنا بحكي عنك أنت.
0: هي اللي أنا خلاني أطمن، وهي أصلا كمان من العائلة.
1: هم كل الناس كل الناس اليوم اللي فعليا شايفينهم بحاجة لدخل بيستغلوهم بهاي الطريقة، وبيبدوا قصة الحلم، حلم الثراء السريع، وعروض مغرية، تعال هذا عمل حر، اشتري وجيب اثنين وخذ لك عمولة كل شهر. مين بالله بيعطي عمولة بالشهر وعلى مدى ثابت بس عشان يجيب زبونين 225 دولار بالشهر؟
0: يا أستاذي أنا يعني.
1: طيب بدي أروح للدكتور يعني مصطفى الرواجدة، المحامي والمستشار القانوني. دكتور مصطفى صباح الخير.
2: صباحك
1: أبو زيد
2: وصباحك.
1: سامحني بس أنا ضايل معي دقيقة، بهيك حالات أنت سمعت معي كندا، بهيك حالات يعني هل في طريقة قانونية حتى تسترجع المبلغ اللي دفعته؟ وشو رأيك بالإجراء اللي بيعملوه مع الناس، إنه أنا بقول لك اليوم اشتري وجيب ناس وتعال خذ عمولة وبعدين بيطلع الحكي كله مش صحيح؟
2: الآن بالنسبة لهذا بالنسبة للإجراء القانوني، وأن ترفع دعوة مدنية لأنه أصبحت هنا أمام عقد يعني، فإحنا من نكون أمام دعوة مدنية تبدأ تسترجعه طبيعي، خاصة إذا كان موظف تعرف النهاية بتقتطع من رأسه. ولكن من حيث يعني أنا توقعت أنها انقرضت هذه الطريقة لأنها قديمة جدا يعني، بحكم عملنا من أول الحالات اللي مرت علينا بالنصب هذه قبل 10 سنوات يعني، ما توقعتش أنها بعدها موجودة، في طرق أحدث. بس يعني حتى احنا بنحكي هذا الحديث لغايات استفادة من قبل المستمعين انه ما يعني ما في هيك شيء ابدا يعني، حتى الكواطين ما في شيء،
1: ما حدا بيعطي مصاري مجانا.
2: ما في حدا بيعطي مجانا ابو زيد، دلنا عليه ما في مجانا، هذه انقرضت.
0: خلينا بس اوضح لك شغله بعد اذنك. هسا احنا رحنا بالانا ال 2000 هذول اللي انا دفعتهم، المفروض اني انا اشتريت اقامه مجانيه لمده 10 ايام باحدى فنادق دول العالم، واعطاني الفاتوره الشخص اللي هي جايبيته هي وزوجها، وكنا بمكان معقود بفندق شيء زي هيك، واعطاني فاتوره.
1: ستي نهايه الموضوع، انا تاوقت البرنامج، نهايه الموضوع مثل ما قال الدكتور مصطفى، ارفعي قضيه مدنيه في المحكمه حتى تقدر تحصلي حقك. وأهم شيء دائما نقول أنه التوعية المالية أهم شيء في هذا الموضوع. دائما أنا اليوم ما أتعامل مع أشخاص ما بعرفهم، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر العالم الافتراضي بموضوع المصاري. شكرا كندا دبوبي، سامحيني إن شاء الله كن جاوبناك. شكرا دكتور مصطفى الرواجد المحامي السلطان القانوني، شكرا لكم تاوى وصلتها. شكرا علي القاضي شفاش للمؤمنة معالي محمود فتحي عبد الجعفر، نحدثكم ليث جبون، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فوق ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص، الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها ونوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك، راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده، خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص، التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها: سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل الأردن دون وقوع إصابات، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مركبة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات على قرابة 140 هدفاً عسكرياً في إيران في رد على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. أهلاً بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل. يعقد مجلس النواب 20 اليوم أولى جلسات دورته الاستثنائية في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم لإقرار عدد من المشروعات والقوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة. كانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 28 من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها تواصل تنفيذ برنامجها الاستراتيجي للتحول الذكي لأنظمة الإنارة على شبكات الطرق التابعة لها، وذلك في إطار خططها الشاملة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وترشيد استهلاك الطاقة. وأضافت في بيان صحفي أن البرنامج يشمل استبدال أنظمة الإنارة التقليدية بأنظمة ذكية تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، مما يتيح المراقبة والمتابعة اللحظية لشبكة الإنارة عن بعد وتحكم بتشغيلها وإدارتها مركزيا، بالإضافة إلى رصد الأعطال بشكل فوري، الأمر الذي يسهم في تسريع أعمال الصيانة ورفع كفاءة التشغيل. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عددا من البلاغات وردت أمس لمديرية شرطة محافظة الزرقاء والدفاع المدني بتعرض عدد كبير من الأشخاص للتسمم ومراجعة المستشفيات أو بطلب إسعاف من الدفاع المدني، حيث بوشر على الفور التحقيق والتنسيق مع الجهات الرسمية في محافظة الزرقاء ووزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة. وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تبين أن جميع الحالات المسعفة أو التي راجعت المشفى تناولت وجبات وأطعمة من أحد المطاعم في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء، حيث تم على الفور ضبط مالك المطعم وأحد العمال وإغلاق المطعم وفق الأصول من قبل الجهات المعنية والتحرز على محتوياته لفحصها وتحديد سبب حالات التسمم. وتابع الناطق الإعلامي أن عدد الحالات التي وصلت أو أسعفت إلى المستشفيات بلغت 138 حالة، تلقى معظمهم العلاج وغادروا المشفى، فيما أدخل 28 شخصا للمستشفيات وما زالوا قيد العلاج.
نفى الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود صحة ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تسريح 4000 عامل من أحد المصانع في محافظة المفرق، وأكد الزيود أن هذه المعلومات عارية من الصحة، موضحا أن المحافظة تضم مصنعا واحدا يواجه تعثرا ماليا ويشغل 60 عاملا وعاملة جميعهم من الأردنيين.

0: وفي قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على مركبة شمال غربي النصيرات وسط القطاع. وينضم إلينا عبر الهاتف الآن من الضفة الغربية مراسل حياة أف أم محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. أصيب الليلة الماضية 7 فلسطينيين في هجوم لمجموعة من المستوطنين على منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل. قوات الاحتلال داهمت المنطقة واعتقلت 3 فلسطينيين بعد هذا الاعتداء. أيضا في مدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية، قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين بعد مداهمة عدة منازل والعبث بمحتوياتها خلال ساعات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. في مدينة رام الله صباح هذا اليوم، قوات الاحتلال أغلقت جميع الحواجز المؤدية إلى المدينة، ما أدى إلى تكدس مئات المركبات الفلسطينية المتوجهة من وإلى مدينة رام الله. هذا الإغلاق جاء بعد بلاغ من أحد المستوطنين بإطلاق نار تجاهه قرب قرية المغير إلى الشرق من مدينة رام الله. في مدينة القدس المحتلة منذ 3 ساعات تتواصل اقتحامات عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين لأداء الصلوات في المسجد الأقصى.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من القدس المحتلة على هذه التفاصيل. شنت الولايات المتحدة ضربات على قرابة 140 هدفا عسكريا في إيران اليوم، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأمريكية، وذلك في رد على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار للجيش الأمريكي في الكويت ردا على الهجمات الأمريكية، وأكد أنه قصف بالمسيرات الانتحارية منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان عقدا محادثات في العاصمة العمانية مسقط بهدف تنسيق المواقف بين البلدين بشأن الترتيبات الخاصة بإدارة حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز. أعلنت قطر والكويت اليوم تصديهما لهجمات صاروخية، وذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب الضربات الأمريكية الجديدة على إيران. هذا وقالت وزارة الداخلية القطرية أن 3 أشخاص أصيبوا بينهم طفل نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. نعى الديوان الأميري القطري صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: الدولار الأمريكي أو اليورو مقابل الدولار 1.14، الجنيه مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 161، الذهب الحالي للأونصة 4119، الفضة الحالي للأونصة 59، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29874، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7568.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة. فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
5: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
6: مدارس الرمز،
7: معرض العودة للمدارس.
8: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 إلى 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله. راح أكون معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. اليوم يلي عم بيسمعونا وحابين يتابعونا راح نكون على صفحة صوت حياة مش على تلفزيون حياة، فاللي عم بيسمعنا وحاب يشوفنا على صوت حياة.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب في المملكة الأردنية الهاشمية، أو عم بتشاهدونا أو حتى عم بتشوفونا على حياة تي في. وين ما كنتوا وين ما اجيتوا يسعد صباحكم، بداية أسبوع سعيدة ولطيفة على الجميع.

أما أحبابنا ومستمعينا ومستمعاتنا على الفيسبوك، نصبح عليكم ونشوف كومنتاتكم يلي دائما بتغمرونا فيها بمحبتكم. أم محمد الشافي، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أزهار الضمور، يا هلا ويا رحب فيكي. أنوار بتقولنا يسعد صباحكم بكل خير وصباح الورد على أحلى أسرة، أسرة بيت حواء. حبيت أصبح عليكم وأتمنى لكم ولجميع المستمعات والمستمعين ومذيعتنا الطيبة رنودة بداية أسبوع مليانة خير وفرحة وأخبار حلوة. الله يديم عليكم المحبة والطاقة الحلوة يلي بتدخلوا فيها على قلوبنا كل صباح، ويعطيكم ألف عافية على كل لحظة حلوة بتشاركونا فيها. صباحكم سعادة وأسبوعكم كله توفيق وبركة بإذن الله. يسعد صباحك يا أنوار، الله يرضى عليك ويرضيكي. آيات أبو الروس، يا صباح الفل. والياسمين بتقولنا اللهم إنا نسألك نورا يملأ القلوب وروح ورحمة تغمر الأرواح ورزقا لا ينقطع وفرجا لكل مكروب وشفاء لكل مريض وتوفيقا في كل أمر. اللهم حقق لنا ما نتمنى واكتب لنا من الخير ما لم تبلوه أمنياتنا، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعد صباحك يا آيات. أزهار وأم محمد الله يسعدكم. ميساء غنام، يسعد صباحكم. فاطمة أبو غليون، يسعد صباحك وكل أوقاتك. شكرا شكرا على كلامك الطيب. بتقولنا ميساء حسيتكم رحلتوا على مكان تاني. مؤقتا مؤقتا يا ميساء، رحلنا على مكان تاني، إن شاء الله بنرجع لكم على صفحتنا الأساسية بإذن الله تعالى. شكرا شكرا يا أزهار، شكرا جزيلا على كلامك الطيب. عمر أبو زيتون، حكمته لليوم بتقولنا لا تحملوا هم اليوم، فمدبر الأمر هو الله، وما دام الله معكم فلن يضيع لكم دعاء أو فلن يضيع لكم دعاء ولن يخيب لكم رجاء. تفاءلوا فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. صباح الأمل والطمأنينة والبشائر التي تسر القلوب. يا محل التفاؤل، يا محل الدعاء والثقة بالله وحسن الظن به. الله يسعدك يا عمر أبو زيتون، ويسعد صباحك وكل أوقاتك. شريفة، يسعد صباحك وكل أوقاتك. يا هلا ورحب فيك من جديد يا شريفة، اشتقنا لك والله. الله يسعدك ويبارك فيكي.

موسى يوسف يسعد صباحك، يا هلا ورحب فيك من جرش انت وربعنا كله بالشمال، يا هلا بيكم. انوار بتقول بتنا تلفزيون حياة ما في بعده صراحة، بإذن الله تعالى مكملين معاكم يعني ان شاء الله يا انوار بنرجع بإذن الله تعالى، لكن مستأجرين البيج الموجود حاليا، مش مشكلة، المهم الصورة توصل، الكلام الطيب يوصل، محبتكم توصل لنا وكلامنا الطيب يوصل لكم بإذن الله تعالى. شريفة بتقول اللهم جمل أقدارنا وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا بالخير وهدات البال، اللهم آمين. خولة بتقول كن مع الله ولا تبالي، أسعد الله صباحكم، يا صباح الورد والفل والياسمين. منى إبراهيم يا هلا وريح فيك، يسعد صباحك وكل أوقاتك. نعيم بيقول صباح الخير بيت حواء وصباح بنوتي الجديدة منال، صباح الخير أخوي جميل أبو خليفة، يعني ألف ألف مبارك البنوت الجديدة يا نعيم، تتربى بعزكم ودلالكم. وعلى تعليقك هذا رح أحكي لك شغلة عليه شوي، تكة بس وراجع على تعليقك يا نعيم، خليك معنا. بيقول راتب أحببت الجندية تحت أيديكم، أحببت القيادة من عندكم، عشقت التميز من مواضيعكم، دمتم أهل البيت بيت النور بإشراف رند عناب المستشار المتألق أخوكم راتب الباس. يا هلا ورحب فيك يا راتب على كلامك الطيب، الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا شكرا على كلامك ومحبتك الدائمة لبيت حواء ولكادر إذاعة حياة اف ام. راتب الباز المستمع اللي بحكي المستمع فينا فئة المستمع الذهبي، فراتب الباز ما شاء الله وجميع مستمعينا في هاي الفئة. لكن اليوم بدنا نحكي بخصوص نعيم، يعني انت بتقول صباح بنوتي الجديدة منال، الله يخلي لك اياها يا رب، تتربى بعزك ودلالك. اليوم بدنا نحكي بدردشتنا، هل فعليا في فروقات لما تيجي بنوتة بيبي او يجي ولد البيبي يكون ولد؟ يعني لما نروح نبارك للست اللي والدة او العائلة اللي اجتهم هاي هذا البيبي الجديد، نصير نحكي لهم اذا كانت بنوتة ان شاء الله يا رب تجيبي اخوها، يعني الحمد لله على سلامتك وسلامتها، وان شاء الله يا رب يعني السنة الجاية بكون على ايدك اخوها. مثلا لما يكون في ولد بكون عاملين احتفالات، مع انه مع التطورات اللي عم بتصير حاليا وتقدم العلم والثقافه والتكنولوجيا وكل شيء صار بهالدنيا، بنشعر انه صار في ميول للناس بتحب انها تكون اول اولادها بنوته، اول يعني خلفتها بنوته. فهل لسه في عنا فروقات بين الولد والبنت؟ لما يجينا ولد بنفرح، لما يجينا بنت بنزعل لحتى نستنى الولد ولا لا؟ بنستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات وايضا عبر هواتف البرنامج.

عزيزة بتقولنا أحلى صباح مع بيت حواء مع مذيعتنا رند عناب. أنت مثل النسمة بتدخلي على القلب. يسعد صباحكم بكل خير. الله يسعدك يا عزيزة ويبارك فيك. أشكرك أشكرك. نعيم بيصبح على أخته سجا. يسعد صباحك يا سجا. موسى بقول سلامي للأخ والصديق الإعلامي القدير الأستاذ أبو زياد الجبور. اعتبره وصل يا موسى. الله يسلمك ويبارك فيك. سحر حمدان بتقولنا أزال الله عنا وعنكم هموم الدنيا وأنار لنا وللكم دروب السعادة وأجارنا وإياكم من الشر والحسد وأدام علينا وعليكم الصحة والعافية. صباح الخيرات والبركات على الجميع. يسعد صباحك يا سحر ويبارك فيك. شاركونا بآرائكم بما يخص موضوعنا لليوم. هل لا زال يوجد فرق عند ولادة الأنثى أو ولادة الذكر في المجتمعات؟ لسه بنحيي هذا الموضوع أو بنتحيز لولادة الذكر أكثر من الأنثى أو العكس؟ فاصل وراجعين لنحكي أكثر بهذا الموضوع. خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: مدارس الرمز،
8: معرض العودة للمدارس

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة

0: اسم له تاريخ.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم
3: مدارس آيلا العالمية
4: حديقة المملكة التفاعلية
5: مدارس تزكية
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة
7: مدارس الرمز
8: معرض العودة للمدارس

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة FM في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي هل فعليا لسه في فروقات لما تنولد الأنثى أو ينولد الذكر؟ لسه في عنا هاي العنصرية والتمييز إنه بدنا الصبي، ضلك حاول تجيبي لنا الصبي، وهلما جرة من الانتقادات والملاحظات يلي ما بتنتهي من الناس اللي حوالينا، زي لما تولد الأم مثلا وبيجي حدا بصير يحكي أو جابت بنوتة بصير يحكي لك الله يعوضك بالصبي، وكأنه يعني أبصر شو صارت، شو الخسارة اللي تعرضت لها لما إجتها الأنثى. فشاركونا بأرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. نقرأ الكومنتات لحد ما نستقبل آراءكم، بجوز في كله كأنه في عنا مكالمات، بس خلينا أقرأ الكومنتات شوي بس. تمام، مي بلبيسي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب، شكله معلق التابلت تكة، وباجيكم لنقرأ الكومنتات لنشوف آراءكم بهذا الموضوع.

0: سهى بركات بتقول نعم تختلف النظرة الاجتماعية للمولود الذكر عن الأنثى، فرغم أن المجتمعات المعاصرة أصبحت أكثر وعيا حيث ينظر للذكر غالبا كامتداد للعائلة ويعطى هامشا أكبر من الحرية، بينما تربى الفتاة على الحذر وتحاط بحماية أكبر. والله يا سهى هلأ هو حاليا بشعر نعم في جزئية كبيرة من كلامك صحيحة، لكن بالوقت الحالي لازم حتى الذكر لما نربيه برضو نربيه على نفس الحذر، على نفس الاحتياطات اللي لازم نربيه أو بنربي الأنثى عليها، لأنه هيك الدنيا صارت تخوف. ميل بلبيس يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار بتقولنا إن النظرة أصبحت أكثر توازنا مقارنة بالماضي، لكن لا تزال تختلف من عائلة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. وبالنسبة لي لا يوجد فرق في قيمة المولود نفسه، فالولد والبنت كلاهما نعمة ولكل منهما مكانته. وكثير من الناس اليوم أصبحوا يهتمون أكثر بأن يكون المولود بصحة جيدة وأن تمر الولادة بسلام أكثر من اهتمامهم إن كان ولدا أم بنتا. برضو واقع يا أنوار 100%. معنا مشاركة عبر الهاتف، أم لبنى. يسعد صباحك يا أم لبنى.
1: هلا النور. يا هلا
0: يا هلا وريحك. كيف حالك يا أم لبنى؟ طمنينا عنك.
1: شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: بنشكر الله الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك.
1: الله بخير.
0: الله يخليك. يعني أم لبنى اليوم اسمك أم لبنى، يعني بكرك عندك لبنى ما شاء الله. هلو.
1: ما عندي دكتور، عندي كلها ثم بنات.
0: احكي لنا. ايوه تفضلي احكي لنا هلا يا ام لبنى عن تجربتك بالك

0: كامل، الناس شو كانت تحكي لك، انت شو مشاعرك، ودعم زوجك لإلك.
1: والله الله يرحم زوجي، كان كتير كتير كتير يحب البنات، وكانوا بالعيلة عنده يقولوا لي انه زوجك كان يتمنى انه يكون عنده 8 بنات، فأنا عندي 5 بس الحمد لله نشكر الله
0: تبارك الله،
1: الله يحفظهم ويخليهم، وهلا عندي أحفاد ذكور وإناث، ولكن البنت رزقة، رزقة من الله سبحانه وتعالى. يعني والدي الله يرحمه كان كمان كتير يحب البنات، كان دائما يقول إنه ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الأنثى يقول له أنا خلقتك وأنا عونا لأبيك، والذكر يقول له أنا خلقتك وأنت عونا لأبيك. ولكن بهذا الوقت يعني الاثنين بدهن رعاية، الاثنين بدهن يتعلميهن دينهم، تعلمين يكونوا مثقفين، يكون معهن شهادات. البنت هي أساس المجتمع،
0: صح.
1: البنت هي بتنشئ مجتمع. يعني الأب مشغول في شغله في خارج البيت، ولكن الأم هي الأساس، هي اللي بدها تنشئ العائلة، هي اللي بدها تربي، هي اللي بدها تطلع لهالمجتمع جيل صالح ينشأ بالأم وينشأ بالمجتمع. فما أنا ما ملاقي إنه فرق بين الشاب والبنت، مع إنه يعني هلأ الشاب بالعكس، يعني الله يعين الشباب على وقتهم، يعني هلأ بالعكس أهليهم لازم يكونوا معينين لإلهم، مش إني عم بيكونوا المعينين لأهليهم على الوقت الصعب اللي إحنا فيه. والله يحفظ لكل عين رجاها، والبنت حنان، حنان وريحانة البيت. يعني أنا بعد بناتي بعتبر عندي أنا 5 جوهرات، 5 جوهرات ما شاء الله عليهم، يعني بارين مطيعين حنونين، أولادهم نفس الإشي كتير، سواء ذكور أو إناث. الحمد لله نشكر الله، يعني كله برجع للتربية.
0: صح صح
1: للتربية ونحية البيت.
0: الله يخلي لك يا أم يا رب، الله يسعدك ويبارك فيك يا أم لبنى. شكرا لك، شكرا لك، طول بعمرك يا ربي. معنا كمان مشاركة، الله يسعدك، الله يخليك. شريفة يسعد صباحك.
2: يا صباح الورد.
0: يا أهلا يا أهلا
2: يا حبيبتي.
0: الله يسعدك، قبل كل شيء عظم الله أجركم.
2: شكر الله سعيكم.
0: الله
2: يسعدك،
0: الله يخليك ويبارك فيك. يعني شريفة
2: حبيبتي،
0: اليوم أنت عندك بنت وعندك ولد، ومريتي بتجربة أنه يعني ربتيهم لحالك، الله يرحم زوجك، وكنت أنت الأم والأب في نفس الوقت. احكي لنا، حسيتي في فرق لما ولدت الولد أو لما جبت البنات؟ كيف كان الناس يحكوا لك؟ شو كان الوضع؟
2: والله لا، ما إحنا من النوعية الحمد لله العائلية عنا، يعني بيحبوا البنات وبيحبوا الأولاد، وحتى البنت أكتر. يعني بيحكوا لك البنت بركة وهي الرزق الواسعة وحناين على البنات كتير، فما في. لكن أخترا في عائلات لا، بتحط تعمل حزازية، بصير تفريق. يعني ممكن إذا ما جابت ولد، والله في ناس بعرفهم ممكن إنه إذا ما هذا تطلقها، في حالات لسه موجودة منها هذه في في البيئة. نعم حتى على الأسامي كمان، إذا ما سميت على نفس اسم الأم أو الأب كمان بتصير حالات زعل وطلاق. هذه ترجع للأسف للبيئات، للعائلات اللي ما عندها سلامة قلب وإخلاص نية. اللي بيحبوا النكد، اللي بيحبوا الشر، هم بصراحة اللي بيعملوا نكد على هاي الأمور، على البنت أو الولد أو على الأسامي كمان.
0: نعم صح 100% يا شريفة، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. شكرا جزيلا على كلامك الطيب. أم إبراهيم الشامي يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء بتقول للأسف يا رند، معظم الرجال بيحبوا يكون بكرهم ولد، مع أنه البنت مثل الولد ممكن تكون أفضل بكتير، بس هيك عائلياتهم قديمة، ولازم يكون في كل بيت يكون في أقل شيء 3 بنات أو 4، وبالنهاية كلهم هدايا من رب العالمين، ولك الحمد على جميع عطايا. الله يسعدك يا ميساء على كلامك الطيب. معنا مشاركة، عمر يسعد صباحك.
3: الله يصبحك بالخير.
0: يا هلا يا هلا بي، كيف حالك؟ طمنا عنك.
3: الله يكرمك، الحمد لله رب العالمين، تمام.
0: الله يخليك ويبارك فيك. احكي لنا يا أخ عمر، شو رأيك بهذا الموضوع؟
3: والله هذا الموضوع أنا سبحان الله يعني إليك تجربة فيه. يعني أنا في البداية أنا بكري ولد، لكن كنت صدقا كنت حابب يكون بكري بنت. كنت حابب يكون بكري بنت يعني. لكن أنا اللي صار أمامي حدث مرة في المستشفى لما زوجتي ولدت في 92، لما جابت ابني 93، أنا في المستشفى رحت أطلع على أسأل أشوفها وأطمن عليها، ولا في جنبها واحدة بتبكي يعني في نفس الغرفة ومسكين يعني ووضعها مأساوي. زوجتي شو بتقول؟ أجا جوزها فات عقل ما عرف أنها مخلفة بنت، قال من هون على بيت أهلك بتروح. صوري زوجها مرته حامل والد جديد ونفاز، بقولوها في المستشفى، بقول ما عرف أنها بنت، قال بتروح من هون على بيت أهلك، لا تروح على بيتك. أنا استقصر الموضوع ولا شفته، حكيت معه وعملت مشكلة حتى معه في المستشفى، بقول يا رجل اتق الله، هذه زوجتك، بعدين هذا عطية رب العالمين، وإذا بدك تحسبها من ناحية طبية العلماء بقول لك أنت من سبب من الذكر، الرجل اللي بحدد ولد أو بنت، لأنه قال عنده ثلاث بنات أو أربع بنات وقايلها إذا بنت بتروح عبيت أهلك. فهاي نتق الله يا أخوان، نتق الله. يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء ذكورا ويجعل ما يشاء عقيمة. ربنا عز وجل هذا كله عطية ربنا، لا تعتمد على عطية ربنا.
0: صح.
3: أنا كنت حابب يكون عندي ذكر بنت لكن أجاني ولد، والحمد لله رب العالمين الآن عندي ولد ثلاث بنات.
0: الحمد لله رب العالمين.
3: لكن والله يا أخت رند يعني زي ما حكت الأخت اللي قبلي إنه ما زال في ناس لحد الآن في الأيام هاي رغم التطور والعلم والثقافة إلا يعقولهم ما بعرف.
0: للأسف. صح صح للأسف الشديد.
3: بيزعل من البنت ليش؟ ليش؟ الأساس المجتمع البنت، الأم المرأة هي اللي بتبني المجتمع، هي اللي بتبني الوطن، هي اللي بتبني اللي خلف الدكتور واللي خلف المرأة.
0: صحيح.
3: لكن
0: صحيح.
3: أنا قرأت مرة ناحية علمية طبية بقول لك اللي بحدد جنس المولود رب العالمين قبل كل شيء، لكن هي الرجل.
0: صحيح 100% والله كلامك صح يا أخ عمر، الله يسعدك ويبارك فيك ويخلي لك أولادك وبناتك يا رب، ويعني يديمك فوق رأسهم يا رب. أشكرك الله يسعدك ويبارك فيك. يعني أنا حاب نكمل بموضوعنا اليوم لكن رح نطلع فاصل وتكون معنا استضافة مختلفة إلى حد ما، وبنهاية الحلقة رح نكمل عن هذا الموضوع. فاصل وموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا وراجعين إن شاء الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تفيد بسقوط 3 صواريخ قادمة من إيران داخل الأردن دون وقوع إصابات. إغلاق مطعم في الزرقاء بعد تعرض 138 شخصاً لحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات منه. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مركبة شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع تطلق تحذيراً أخيراً من الشلل التام الذي يهدد قطاع الخدمات النقل والإسعاف، مما يهدد بقطع شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم شاباً من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات على قرابة 140 هدفاً عسكرياً في إيران في رد على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة طبع
6: ماجيك، واستمتع بصورتها.
5: الصورة طبع
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
4: يا

عنوان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.
2: مدارس آيلا العالمية.
1: حديقة المملكة التفاعلية.
3: مدارس تزكية.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: مدارس الرمز.
0: معرض العودة للمدارس

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم موضوعنا مش بس عن الأنثى والذكر، موضوعنا عن التربية. هل اليوم تربية أيضا الأطفال الذكورة بتفرق عن الإناث؟ شو هي الشعلة يلي لازم تكون موجودة عند الذكر ليقدم أفضل ما عنده؟ سمعتوني مزبوط، عند الذكر. هل يا رند أنت متحيزة؟ لا مش متحيزة، بس لما نحكي عن برنامج مقدام التعليمي، شو قصة هالبرنامج وشو بيعمل وشو أثره الإيجابي على المجتمع وعلى أبنائنا الذكور؟ لنحكي أكثر حول هذا الموضوع منرحب بضيفنا عرفات عوض، مدير المشاريع في مؤسسة الجود للرعاية التعليمية. أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير ستي.
0: صباح الورد، كيف أمورك؟
1: تمام الله يسعدك.
0: يعني قبل ما نبلش بمقدام، يعني عرفات انت في عندك ولاد وعندك بنوتة،
1: صح؟
0: يعني بس هيك يعني أشير للموضوع، في فرق بين ولادة الذكر والأنثى؟
1: شوفي فرق شاسع.
0: أيوة،
1: تربية الولد مش زي تربية البنت. اليوم بدك تدير انت بناء على الإشي اللي بتعمليه كيف تجيبهم لعندك. قالوا انه تعرف الغير وما الغير، لا. اليوم اللي بصنع الغيرة الأب والأم
0: للأسف.
1: بس صحيح. صحيح. اليوم الابن شو بتعطيه بيعطيكي، والبنت نفس الإشياء.
0: صح صح.
1: بس اللي شايفه أنا من خلال هاي التجربة الصغيرة
0: بلشت العنصرية تطلع.
1: البنونات حنونات أكثر. رزقتهم غير، سبحان الله. وأسلوبهم يعني كل شيء محبب، عرفتي كيف؟ أنا صدقا أكون صادق معاكي، أنا والدي والدتي قمة الامتنان لإلهم، بس ما عرفت قيمتهم أكثر إلا بس أجالي أول ولد وأول بنت.
0: سبحان الله،
1: قديش الموضوع مش سهل يا جماعة. الموضوع لا، التربية مش سهلة، المتابعة مش سهلة. اليوم أنك أنت تجيبي بس وتخلفي والحياة ده تمشي لحالها، لا. في عندك قواعد وأشياء دك تمشي عليها، وأنا بحكيها، كل ما أنت عززت ابنك أعطيته نوع من الحب ونوع من أنك تسمع له، راح تلاقي نتيجة كثير حلوة. أما إذا أنت مثل ما بحكيها سرحان والرب رعيها، رح تيجي الأمور لحالها، لا، رح تتغلب ورح تتعب،
0: رح تغلب وتغلب الناس. يعني
1: 100%.
0: صح، 100%. واليوم هنا هذا الكلام مؤسسة الجود التعليمية عرفته،
1: رحنا على بالضبط.
0: هذا اللي أدركته لما نعطي أولادنا بالزبط. شو بيعطونا؟ فليه مقدام؟
1: شوف ستنا العزيزة، مقدام هي رحلة والهدف منها أنه كيف نغرز بثور ريادة الأعمال بأولادنا بالثامن والتاسع والعاشر، كيف يطلعوا بأفكار ريادية واجتماعية بريادة الأعمال، حتى نزرع فيهم ثلاث أشياء رئيسية. طيب شو هي عرفات الثلاث أشياء الرئيسية؟ كيف أزرع عنده ثقة بالنفس، كيف يصير منتج، وكيف يفكر بطريقة إيجابية. هذون الثلاثة بدروحوا برحلة. طيب شو هي الرحلة؟ في عنا أربع محطات.
0: جميل.
1: أول محطة مرحلة التدريب ويتعرفوا على الأفكار، هاي داخل المدرسة عملنا لهم كتالوج للأفكار، جبناه من العالم كله، إنه كيف هذون طلاب المدارس بالعالم طلعوا بهاي الأفكار عشان ننكش مخ أولادنا. المرحلة الثانية بيصير يتنافسوا الطلاب مع بعض، الثامن والتاسع والعاشر، كل ثلاثة بشكل فريق يطلع بفكرة حتى لو كانت الفكرة بسيطة، ويطلب من كل فريق يصور فيديو يحكي فيها عن فكرته.
0: جميل.
1: وتجربته دقيقة. طب عرفات معقول دقيقة بتأثر فيه؟ ما هي أمرات بيجيك كف، تمام، بيغير حياتك، يصحيك. طب اليوم أنا كيف بدي أزرع ثقة بالنفس بأولادنا؟ بدي أوقف قدام الموبايل يحكي فكرته، أنا كسرت حاجز الخوف عنده. الإشي الثاني بتنافسوا بين المدرسة وبصيروا يعرضوا أفكارهم، المدرسة بتختار فريق واحد يروح على مستوى المديرية. هلا بس يجي على مستوى المديرية بدي يمثل مدرسته، شو بدي يصير عنده؟ ثقة بالنفس، تفكير الإيجابي، بصير هو كل تركيزه بدي يبين حاله بطل.
0: جميل.
1: ويخلق نوع المنافسة، بنفس الوقت بدي يعرض بريزنتيشن عن فكرته قدام لجنة. أنا هنا حطيته على الطاولة إنه هو بدي يحكي فكرته لقدام لجنة. وتعرف إحنا يوم كنا في الجامعات،
0: إحنا فعلا
1: يعني أنا بحكيها 25 سنة عرفت الريادة. طب هلا هذون الطلاب الصف الثامن والتاسع والعاشر نكشنا مخهم شو يعني ريادة،
0: صح؟
1: شو يعني أفكار، وكيف تطلع بأفكار.
0: حتى موضوع البرزنتيشن أخرفات اليوم ما عرفنا غير بالجامعة.
1: شكرا.
0: لما بلشنا بالجامعة صرنا نعمل برزنتيشن قدام الناس، هون اضطرنا نكسر الحاجز. اليوم انت تحكي عن طلاب مدارس.
1: هلا أخذ التجربة على مستوى المديرية، كل مديرية بتختار مين الفريق راح يمثلها على مستوى المملكة، بس ما بنقول لهم لا تعالوا على مرحلة الزوم عشان نختار أقوى الأفكار. إحنا ما بنجامل.
0: أيوة.
1: تمام. اخترنا على مستوى المديرية، تنافسوا من 43 مديرية 25 مدرسة حكومية و25 فكرة، وكل الأفكار مختلفة متنوعة من المحافظات من الشمال والوسط والجنوب. بعديها بهاي المرحلة أستاذتنا شو عملنا؟ حطينا منتور مرشد لإلهم كل أربع مدارس حتى إيش؟ يعلموا على التدريب على الباوربون كيف يوقفوا كيف يطوروا الفكرة تعيتهم عشان إحنا هذول أولادنا.
0: صحيح.
1: وبيجوا على مستوى المملكة بتنافسوا مع بعض. والسنة هاي الحمد لله كان عندنا أكثر من 1000 مدرسة حكومية
0: ما شاء الله،
1: أكثر من تقريبا عندنا 1500 معلم، 15,000 فكرة طلعت من المدارس كلياتها وتنافسوا على الأفكار كلياتها بجميع مراحلها. جميل. واخترنا 5 فائزين، كان احنا عندنا الفكرة 4 فائزين بس كانت المنافسة كثير شرسة. زدنا كمان جائزة، والأحلى من هيك أستاذتنا شو عملنا؟ أي حدا وصل للنهائي له جائزة ترضية. عشان إيش كمان؟ لأنه هو إنجاز، هو نافس كل المملكة. وهون يعني بلشت أول محك لهم أنهم يعرفوا شو هي الريادة.
0: نعم 100%، لأنه دائما خرافات إحنا بنسمع كلمة الريادة بقول لك ريادي أعمال ستارت أبس هدول بيسووا هيك، مش عارفين شو مصطلح الريادة الفضفاض اللي صار هاي الأيام. فلما يكون طالب عارف مجتمعه من شو بيعاني، إيش لازم يسد ثغرات هذا المجتمع بفكرة ريادية يقوم بتقديمها وينافس على مستوى المملكة.
1: طبعا.
0: وانت بتحكي 1000 طالب على 15,000 مشروع.
1: بالضبط. يعني احنا عندنا 15,000 طالب شاركوا بال
0: 15,000 طالب.
1: بالزبط.
0: نعم. طيب وجدتوا في تشابه اكيد بالافكار؟
1: طبعا
0: 100%.
1: شيء طبيعي.
0: والجميل بالموضوع انك بتحكي لمدارس حكوميه، احنا دائما بنحكي انه المدارس يلي بتبدع يلي بيكون في عندها الادوات، المختبرات، الفي ار، المختبرات المميزه بمختلف المسميات الموجوده فيها، لكن اليوم مدارس حكوميه بالمباني اللي احنا كبرنا وربينا فيها اولادنا نفس الشيء اكتشفوا مفهوم الرياده وقاموا فيها، وصار في عندنا تحولات بالشخصيات. في كان اطفال او طلاب هم دام تحت ال 18 اطفال
1: طبعا
0: دخلوا بشخصيه معينه طلعوا بشخصيه
1: طبعا.
0: مختلفه
1: 100%. شوفي رند احكي لك شيء عملي. اوكي احنا وين في وجع وتحدي بنهجم عليه. كثير ناس يا زلمه شو بدكم بهالغلب يا زلمه، والمدارس الذكور صعبين مش سهلين. يعني احنا ليش رحنا على الذكور؟ لانه اكتشفنا انه نسبه مشاركتهم بالانشطه بالاردن كثير ضعيفه. دائما بيروحوا على مدارس الاناث طبعا اشطر منا، بس الفكره لمتى؟ لانه هذول اولادنا اليوم. صحيح. كيف احنا بدنا ننزل عندهم بدنا نسمع لهم. ومقدام مش امبارح، مقدام 4 سنين رند اول مره عملنا بايلوت تجربة مدرسة واحدة، قعدنا سنة كاملة عليها تعلمنا كل التحديات والمشاكل، كيف الولد بفكر، كيف نحفزه، كيف نشجعه. يعني موضوع مش تقول والله بس بكرة نعمل مقدام.
0: صحيح.
1: قعدنا سنة بعديها شفنا النتيجة، رحنا على 10 مدارس، أخذنا من كل إقليم شمال وسط جنوب 10 مدارس واشتغلنا عليهم عن طريق الزوم. طبعا كيف بدي أصل للمملكة كلها؟ يوم شفنا النتائج صراحة إشي فرق بين أول ما يطلع بالفيديو الدقيقة ويوم قابلته على الزوم مع لجنة التحكيم. هذا الإشي أعطانا ثقة بنفسنا. اشتغلنا على السنة الثالثة نشرناها بكل المدارس الحكومية، والحمد لله هاي السنة الرابعة، والسنة الخامسة مستمرين بشكل أكبر كمان
0: ما شاء الله.
1: لأنه الثقة اللي شفناها، وأنا طالب خريج مدرسة حكومية ستنا، واللي غير حياة أستاذ مدرسة. يعني كنا سوري لهذا، كنا احنا مش فارقه معانا لا دراسي ولا ايش. اخر شيء قالوا لنا الشباب انتم طولي معاك وتعالوا خلينا نعمل فرقه دبكه شعبيه داخل المدرسه، ومن هون بلشت ثقتنا بنفسنا صدقا. انا سنه قعدت حياتي كلياتها تغيرت ورحت على تفكير ثاني، والحمد لله الان انا موجود
0: الحمد لله
1: هون بعمل. وبحكيها دائما الاستاذ هو الشعله.
0: نعم.
1: اللي بحرك الطلاب على الإبداع وعلى الريادة.
0: صحيح.
1: وبدنا نسمع لأولادنا يا جماعة. أي حدا اليوم بسمعنا كل ما سمعت لأولادنا وعطينا الثقة فيهم صدقون رح تلاقوا النتائج كثير مخيفة.
0: صح. وكثير حلوة. 100%. بس اليوم المهمة مش سهلة أخ عرفات، لما تحكي لي أنه طالب قد يكون خجول وبده يفكر بفكرة ريادية وبده يتعامل مع فريق وبده يتعامل مع أشخاص بالغين غير الأستاذ وغير الأهل والناس المتعارف عليهم وبده يتلقى تدريبات، أنت رح تهز المنطقة الآمنة، فكيف رح يكون تفاعل الطلاب معكم في هيك حالة؟
1: شوفي هلأ إحنا ما بننساهم تمام، إحنا بالتدريب وبالفيديوهات والأشياء اللي بنعملها وحتى بنعمل تعرفي كيف في إيش التحديات اللي راح تواجهه. عشان احنا تعرف هذول طفل بدك تبني شخصيته بهاي المرحلة.
0: صح.
1: وبهاي.
0: صح.
1: التجربة طبعا. هلأ الطلاب من كل محافظات المملكة من الشمال والوسط والجنوب، كل مدرسة بيئتها مختلفة عن الثانية.
0: صحيح.
1: وفكرتها مختلفة عن الثانية. اليوم الطلاب بيبلش تعرفي انه احنا بنحكي لهم انه راح تلاقي مواجهة وتحدي، انه الطلاب ما بدهم يكونوا موجودين بالبرنامج. ليش؟ لأنهم خايفين يخوضوا هاي التجربة. اليوم الدور على الكبير على الأستاذ هو اللي كان يحمس يحفز، وشوي شوي الغير الإيجابي بتصير بين الطلاب.
0: صح،
1: أول مرة بتلاقي ثلاث، المرة الجاية بتلاقي الصف كله بدي شيء، وهي صارت معانا.
0: صح،
1: يعني أول ما بلشنا قعدنا حوالي شهرين الطلاب، يعني إشي جديد عليهم، إشي طبعا في تردد، بس الحمد لله انتشرت الفكرة كلياتها. واللي بيميزنا رد بمقدام مش محصورة بس للمتميزين. لا، احنا بننشر الفكرة بكل المدرسة، عشان بدي الطالب الخجلان والضعيف واللي عنده إشي بس بدهوش يحكي
0: صح
1: يدخل هذا البرنامج
0: 100%. ومش بس هيك كمان الموضوع، لأنها هي تعتبر عدوى إيجابية
1: 100%.
0: إنه لا، فلان مش أحسن مني وأنا كمان بدي، هو كان خجول وصار محبوب بين الطلاب، صارت الأنظار عليه
1: بالزبط.
0: وأنا بدي أصير محبوب بين الطلاب. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، غطيته المحافظات بالزبط. كاملة جميع الأقاليم،
1: 43 مديرية
0: ما شاء الله تبارك الله. لوين؟ وين الأهداف المستقبلية؟ لوين رايحين؟
1: هلأ الأهداف المستقبلية راح ننتشي بشكل أكبر أكبر أكبر. راح يكون في مع وزارة التربية والتعليم مع المؤسسات الشريكة راح نبحث عنها إنه هي تكون كمان مش الجود لحالها ومقدام لا، كلياتنا شركاء بهذا الموضوع. راح يكون في متابعة أكثر في الميدان من خلال ضباط الارتباط في مديريات التربية والتعليم، حتى نصل لكل مدرسة حكومية في الأردن، وأي حدا فيها مدرسة ثامن تاسع وعاشر حابين يدخل بهذا البرنامج طبعا هذا مفتوح لكل المدارس الحكومية. وإن شاء الله إن شاء الله رح نفتح البرنامج ب 15/8 إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، وإن شاء الله على خير وهدات بال. وخلينا نخص بالذكر إنه مقدام هي لمدارس الذكور، مدارس الحكومية
1: بالزبط.
0: لا الذكور، هاي أهم نقطة ممكن نحكي عنها اليوم، إنه دائما نحكي البنات أشطر زي ما أنت حكيت، البنات بيحبوا يشاركوا أكتر، البنات بيحبوا يعملوا، البنات بيحبوا يقدموا
1: بالزبط.
0: لكن الذكور ممكن احنا انه منعول انه شخصيته اقوى، شخصيته بيقدر يعبر عن حاله، ما في عنده محددات مثل الاناث، بالتالي ليش بدي ادخله بهيك برامج؟ شو بيهمني؟ لا بيهمني بصراحه
1: طبعا.
0: فمقدام عالجت هذا الموضوع. طب شو اللي كانت الفئات العمريه يلي معاكم اللي داخله في هذا البرنامج؟
1: شوف احنا ماخذين الثامن والتاسع والعاشر. بهذون الثلاث الاعمار هاي هي مرحله بناء الشخصيه، انه ثقته بنفسه، ستايله، الاستقلاليه اللي عنده، الشجاعه، تحمل المسؤوليه، الالتزام.
0: نعم.
1: بهاي المرحله بتبنى بشكل اكبر.
0: نعم.
1: عشان هيك احنا بنغرس فيه هاي البذره وهو صغير في بنارس عشان تخيل يمكن تنكش مخ طالب عنده فكره له علاقه بالاي تي بس يقول لك يا عم انا لا بديش اروح ادرس مثلا هندسه ولا طب، انا لا فكري ان اروح اشتغل على الفكره تعيتي، فكره رياديه اخر شيء انا بدي اكون رائد اعمال.
0: نعم.
1: وهذا الإشي اللي قاعد بيصير في المجتمعات اليوم، انت بترمي البذرة عشان تشوف بعديها شو بدي
0: استمر
1: بالضبط.
0: بس هلا بعد من المشاريع توصل انه احنا اخترنا مشاريع معينة، هل في اي دعم لتطبيق هذه المشاريع على ارض الواقع؟
1: شوفي هلا احنا بكره ان شاء الله ماخذينهم على شركات ريادية
0: جميل
1: وعلى رجال اعمال حتى يلتقوا فيهم، يتعرف على قصص نجاحاتهم، نشبكهم ويخوضوا يشوفوا كيف هذول رجال اعمال نجحوا، عشان ريادة الأعمال مش سهل، مش إني أطلع بفكرة وتعرف عشان إحنا اللي بيصير عنا إنه يا أرض اشتدي ما عليك أنا عندي فكرة وما حدا قال لا
0: صح صح.
1: ريادة الأعمال فيها تحديات وفيها مشاكل وفيها أشياء جديد، هاي رحلة بدك تتعلم فيها
0: صح.
1: عشان هيك إحنا إن شاء الله بكرة برنامجهم راح يتعرف على أشياء جديدة، على قصص نجاحات جديدة، وهون راح يشوف هو النماذج حي قدامه.
0: نعم.
1: يعني مش شغل تنظير وخطابات، لا بده يشوف إيش على أرض الواقع. وهون بكون دور نفسهم كمان إنه المستثمرين كمان يقولك عم لا أنت تبني هاي الأفكار
0: صح 100%. يعني إذن برنامج مقدام هو فعليا بيعلم، بيدرب، بيوفر كل الأدوات المتاحة لحتى يقدر يطور من مهاراته.
1: أيوة.
0: بعد المنافسة أنا بشبكك وبتشوف الأرض الواقع. طيب اسمحنا ننزل على الميدان.
1: يلا
0: بالميدان يا حميدان.
1: أكيد طبعا.
0: ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس ليث المناصير، معلم بيتك في مدرسة وادي سير المهنية. أهلا وسهلا فيك مهندس، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
0: يا هلا بيك، كيف الحال؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: يعني سيدي اليوم وأنتوا في برنامج مقدام التعليمي، كنت أنت أيضا أحد المدربين في هذا البرنامج، احكي لنا أكثر عن رحلتك في التدريب وتفاعلك ووجودك مع الطلاب.
2: بداية أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق أن حصلنا المركز الأول على مستوى المملكة الأردنية في مسابقة مقدام، وأهدي هذا الإنجاز إلى وطن الأردن وإلى القيادة الهاشمية وإلى وزارة التربية والتعليم وإلى مديرة التربية والتعليم لواء وادي السير السيدة سوسن العجارمة ورئيس قسم التعليم العام السيد محمد الحبابسة وضابط ارتباط المديرية وادي السير السيد حازم السكارنة، وأخص أيضا بالذكر مدير مدرسة وادي السير المهنية السيد أحمد عبد اللطيف القيسي على دعمه المستمر للإبداع والابتكار. وكذلك أهدي هذا الإنجاز إلى زملائي وإلى طلابي الذين كانوا الشركاء الحقيقيين في هذا النجاح.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، ألف ألف مبارك مهندس.
2: الله يبارك فيك.
0: الله يسعدك.
2: طبعا كانت مشاركتنا في مبادرة مقدام من خلال تقديم مشروع ابتكاري يعالج مشكلة واقعية تمس حياة الناس بشكل يومي، وهو عبارة عن نافذة ذكية تفتح تلقائيا عند نقص الأكسجين حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. فكرة المشروع، احنا كلنا بنعرف انه سنويا وفي فصل الشتاء يتم تسجيل حالات وفاة بسبب نقص الأكسجين الناتج عن الصوبات التقليدية. فعملنا على هذه الفكرة بدءا من تحديد المشكلة اللي هي نقص الأكسجين، ثم أوجدنا الحل.
0: نعم.
2: وبعدها عملنا على بناء نموذج أولي واختبرناه وطورناه حتى أصبح المشروع قابل للتطبيق.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مهندس. وكان هذا الإشي بإشرافك ووجود الطلاب معك؟
2: طبعا كان على إشرافي وفكرة الطلاب وبإشرافي بشكل كامل.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، جهود مباركة مهندس. يعني اليوم لما نفكر بهيك قضية ممكن فعليا تنقذ الأرواح، وعملتوا البروتوتايب. البروتوتايب كان منكم، كل الأدوات أو النموذج الأولي كانت من عندكم، كل الأدوات طورتوها وعملتوها بما يتناسب في رؤيتكم لهذا المشروع، مزبوط مهندس؟
2: طبعا اللي يميز هذه الفكرة أنه ما بدها تقدم تكنولوجي عالي، لأنه جميع المكونات أو أجزاء هذا النظام هي متوفرة في الأسواق، حساس أكسجين على سبيل المثال، حساس الأكسجين إلى غيره من بعض أدوات كالمحرك، الذراع التي تقوم على سحب النافذة، كلها متوفرة في الأسواق وبسعار معقولة يعني، فمش بحاجة لتقدم تكنولوجي، يعني الموضوع جدا سهل والفكرة جميلة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، شكرا جزيلا مهندس، ألف ألف مبارك مرة ثانية فوزكم بالمرتبة الأولى. مهندس ليث المناصير معلم بيتك في مدرسة وادي السير المهنية، شكرا جزيلا وتحياتنا لك.
2: يعني
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يعني أخ عرفات، سمعنا من المهندس ونزلنا على الميدان مع المهندس
1: أو
0: يعني ما شاء الله عليه، مش بس يعني عدد الأشخاص اللي معه في هذا الموضوع يلي ماشيين معه، في بدءا من المديرية ووصولا لكل مدير المدرسة تبارك الرحمن، لحتى وصلوا لهاي المرحلة. احنا فخورين فخورين بهذا الإنجاز، فخورين طبعا. انه طلابنا بفكروا بهيك مواضيع، بهيك مشاريع التي تنقذ أرواح ومن وحي الواقع
1: 100%.
0: يعني اذا بحكي لك المعدات اللي بحق اللي حاجتها
1: بسو.
0: هو حرفيا، لكن بدنا على قولتك ننكش
1: المخ
0: 100%. شكرا جزيلا،
1: الله
0: يقويكم ويبارك فيك، واحنا دائما موجودين وبنحب نكون يعني شركاء للانجازات هاي بالوطن يلي دائما الناس يعني بيسعوا لرفعه هذا الوطن وليساعدوا المواطنين وحاسين بوجعنا، فقد ايه حلو نكون معاكم
1: يا ستي. بالعكس، انتم من الناس اللي احنا من 2008 من ايام حكمه السلام المروري واحنا نشتغل مع بعض الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وانا بس 20 ثانيه سريعا
0: تفضل.
1: عشان في ناس اشتغلوا معانا من صمصيم قلبهم صراحه
0: تفضل.
1: وهذا النجاح خلال 4 سنين كمان يعني في ناس جنود مجهولين وراه.
0: نعم.
1: عندك بدي ابلش من الاساتذه والمدراء المدارس بجميع مكونات المجتمع من الشمال والوسط كلهم تمام بلا استثناء، وزاره التربيه والتعليم دكتور نواف العجارمه، تخيلي يوم عطل جمعة وسبت أي كبير وصغير أي تحدي بيواجهنا بتدخل مباشرة حتى إيش إنه ننجح ونطور صح. هذا البرنامج قسم التعليم العام بوزارة التربية والتعليم كلهم بلا استثناء، وكل حدا بيآمن بطلابنا كل التحايا والشكر لهم.
0: الله يسعدك ويبارك فيك ويبارك بجهودكم
1: يسعدك.
0: ويعني وإن شاء الله يا رب عقبال 100 سنة
1: يا رب.
0: ما شاء الله، أنتوا هلأ صرتوا باليوبيل الفضي،
1: هلأ نحتفل ونحضر حالنا لل 25 سنة إن شاء
0: بإذن
1: الله
0: بإذن الله تعالى. ألف ألف مبارك، الله يسعدك ويبارك فيك. عرفات عوض مدير المشاريع في مؤسسة الجود للرعاية، شكرا جزيلا وتحياتنا. أما أنتم مستمعين الكرام، فاصل ومواصلين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: مدارس الرمز،
6: معرض العودة للمدارس،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: أرمى للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء. ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك. لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك، خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم
3: مدارس آيلا العالمية
4: حديقة المملكة التفاعلية
5: مدارس تزكية
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة
7: مدارس الرمز
8: معرض العودة للمدارس

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم في برنامجنا عن موضوع الذكور والإناث. وشفنا البرامج اللي بتعزز القدرات عند أبنائنا الشباب، قد ايه مهمة وقد ايه حلو إنه نستثمر بأولادنا بهيك برامج لحتى فعلا يكون تفكيرهم مختلف. فاليوم نكمل في موضوعنا، هلا معنا تقريبا 5 دقائق 4 دقائق الكتير، نحكي عن الفروقات بين الذكر والأنثى عند الولادة. بس خلينا أقرأ الكومنتات. بتحكي لنا مي خلف، بتقول أو قبل مي نرجع شوي لفوق، موسى يوسف بقول أنا بالنسبة إلي سواء ولد أو بنت هم الاثنين واحد، ما في فرق بيناتهم، وهي أكبر نعمة من رب العالمين وفرحتهم ما بتوسع الأرض. الله يطعمنا ويطعم الجميع يا رب، اللهم آمين يا موسى. شذا بتقول أنا بتمنى ربي يرزقني بنت مالها، ما في أحلى منها حنونة، بس للأسف لا ولد ولا بنت عندي، ربي ما رزق. إن شاء الله ربنا بيرزقك يا شذا وتكوني أحلى وأحن وألطف أم بإذن الله تعالى. مي بتقولنا يسعد صباحكم جميعا. نعم يا رند، لسه في هذه المقارنة القوية عند كتير عائلات، خاصة لما يقولوا لك يلا معلش الله يعوض عليكي بولد. سبحان الله، مرات الولد بيجي مع بنات بكون مطلع روح أهله. بتعرفي كمان يا رند، إحنا عنا تجربة مع أخوي، هو شق توم مع أخوي الثاني وعنده 5 بنات، توم بنات وتوم بنات وبنت واحدة، وبتعرف الناس كلها بتحكي له يلا الله يعوض عليك، يعني كأنه البنات عالم آخر، مش كله من الله، إذن كله خير. فعلا هذا اللي بزعل. طيب ليه بنحكي له الله يعوض عليك لما الشخص تيجي بنت ونقول له الله يعوض عليك؟ ليه؟ هل هو خسر؟ هل بمجرد إنجابك لأنثى أنت بتكون خسران يلي بدعي لك بالعوض؟ هل الذكر هو الربح والأنثى هي الخسارة؟ هل إنجاب أنثى هو عبارة عن محاولة فاشلة لإنجاب ذكر؟ هاي التساؤلات اللي دائما بنطرحها على هاي التصرفات الغريبة اللي موجودة في المجتمع لليوم مع هذا التقدم والمعاصرة، وكأنه البنت خسارة والذكر ربح.

0: أم يوسف بتقولنا صباح المحبة والمودة، أطيب وأحن رنود حبيبة قلبي، أحلى وألطف مستمعين، أحلى كادر. ليس الفضل في أن يرزقك الله ولدا أو بنتا، وإنما الفضل في أن تحسن تربيتهم. فالولد الصالح والبنت الصالحة كلاهما نعمة من الله، وخير الأبناء من كان بارا بوالديه، رحيما بأهله، حسن الخلق مع الناس. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار التفاضل هو التقوى وحسن العمل، لا الذكورة ولا الأنوثة. نسأل الله أن يرزقنا ذرية صالحة بارة بوالديها، طيبة الأخلاق، حنونة، تكون قرة عين في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. سناء يسعد صباحك. خولة بتقول: خير كنا من بكرت بأنثى. منى بتقول: سبحان الله تعالى خلق الذكر والأنثى، وكل له خصائص معينة، وجعل منهما الذرية لاستغناء الواحد عن الآخر. ما عندي بنت، ولكني أعتبر كل البنات بناتي حلوات وأميرات. ما شاء الله عليكي. سحر بتقول: ما في أحلى من البنات، شو مالهم البنات، بكفي إنهم حنونات، يعني يلها يلي بكرها بنت بتريح أمها وبتساعدها في تربية إخوانها الصغار في شغل البيت، غير هيك بتراعي أمها وأبوها في كبرهم وبتحاتيهم. ما شاء الله على كلامكم الطيب فعلا، اللهم صحة جيدة، المهم تكون صحة جيدة، ولد أو بنت. الله يخلي لكم أولادكم ويبارك فيهم. الله يخلي لك يا شريفة ثائر ونسرين وفرح، وتشوفيهم بأعلى المراتب يا رب، أحسن الناس. شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين مشاركتكم اليوم في حلقتنا، وبتمنى تكون استمتعتوا واستفدتوا معنا. أما لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم غدا بفقرة جديدة من جو المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرزك. ديروا بالكم على حالكم، بأمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
2: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: مدارس الرمز،
2: معرض العودة للمدارس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلب.

0: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا، غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل، وهو كره لكم،

0: يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعبي البلد صياح، يكره ومش مدرك إنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذا لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا لدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد. نقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله، غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني بتسلم نفسك للطبيب، بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يقدم التعازي لسمو الشيخ تميم بن حمد الثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تفيد بسقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل الأردن دون وقوع إصابات. رئيس الوزراء جعفر حسان يؤكد أن استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور يثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة الوطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اليوم عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق تحذيراً أخيراً من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف مما يهدد بقطع شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم صباح اليوم مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس بين أطراف النزاع في إيران خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، عدد ليس بالقليل من آيات الله، وعدد ليس بالقليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستنبط منها في مجموعها قاعدة إيمانية أساسية، بل هي أساس الإيمان، أو هي من لوازم الإيمان. هذه القاعدة قاعدة الولاء والبراء، وقد عالجت هذا الموضوع من زوايا متعددة، وها أنا ذا أعالجه مجدداً من زاوية أخرى. أيها الإخوة الكرام، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ديننا دين أدلة، ديننا دين نصوص، ديننا دين منهج. فالأدلة على الولاء والبراء كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، أي بتعبير لغوي في الآية قصر وحصر من كلمة إنما، أي ليس المؤمنون إلا إخوة، فإن لم يكونوا إخوة ليسوا بمؤمنين. هذه الحقيقة الأولى، إنما المؤمنون إخوة، فإن لم يكونوا إخوة ليسوا بالمؤمنين. إذا انتهت الأخوة انتهى الإيمان. في آية أخرى، وقبل أن أذكر الآية الأخرى، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين، العداوة، البغضاء، المنافسة، الحسد، المشاحنة، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الولاء بين المؤمنين جزء من الدين، الولاء بين المؤمنين جزء من الإيمان، هذا تأكيد من الله عز وجل، جاء بصيغة الخبر وكأنه أمر مستقر مفروغ منه. كيف أن الله سبحانه وتعالى قال بصيغة الخبر والوالدات يرضعن أولادهن؟ لم يقل الله عز وجل أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، لأن الأمر يقتضي تصور العكس، قد لا يستجيب، لأنه أمر مستقر ومفروغ منه جاء التوجيه بصيغة الخبر ولم يأتي بصيغة الإنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض. المقصود أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضا. آية أخرى، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. أيها الإخوة الكرام، لو تأخر مجيء الإنسان إلى آخر الزمان فهو من الرعيل الأول مكانة، وهو من الرعيل الأول انتماء. لذلك تقرأ حياة الصحابة، إذا كنت مؤمنا حقا، إذا كنت متفوقا، تشعر أنك معهم، أنك مع قيمهم، مع مبادئهم، مع تنافسهم الشريف، مع همومهم التي حملوها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، هذه آيات تبين الولاء للمؤمنين. أنا مضطر أن أوضح هذا بمثل. لو أن شاباً له أب على علم وعلى خلق وعلى فضل، الفضل يعني العمل الصالح، سمع من أحدهم تهمة ألصقت بأبيه، هذا الابن الذي له ولاء لأبيه، ماذا يحدث عنده؟ يحدث عنده اضطراب شديد، لأن ولاءه لهذا الأب الكامل، هل يصدق هذه التهمة؟ يردها فوراً، وإن كان الخصم معانداً يسأل أباه: ما ملابسات هذه التهمة يا أبتي؟ ثم يحلل أدلة الخصم ليكتشف خللها وضعفها، ثم يأتي بالأدلة القوية. هذا المثل المبسط لو وسعناه، أنت مسلم، لو ألصقت بالإسلام تهمة ينبغي أن تضطرب، ينبغي ألا تنام الليل، لأن ولاءك لهذا الدين ينبغي أن تسأل أهل العلم ما الرد على هذه الشبهة، ينبغي أن تحلل الأدلة التي جاء بها الخصم لتكشف زيفها وخللها، ينبغي أن تأتي بالأدلة الناصعة اليقينية القاطعة النقلية والعقلية والواقعية والفطرية كي ترد هذه الشبهة. هذا هو الولاء. أما إذا استمعت إلى تهم لا تنتهي وكنت مرتاحاً ولم تكلف نفسك عبئة البحث والدرس ولا السؤال ولا التوضيح ولا كشف أدلة الخصم، فأنت ليس لك ولاء لهذه الأمة ولهذا الدين العظيم. وأفرق بين الأمة وبين الدين الذي هي عليه الأمة. أيها الإخوة الكرام، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا ما في القرآن الكريم من بعض الآيات التي تؤكد الولاء. أما في السنة المطهرة فيقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، رواه الشيخان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه الإمام مسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، رواه مسلم والترمذي. هذه الأحاديث أيها الإخوة تؤكد أن الولاء للمؤمنين جزء من الدين. هذه مقدمة. لو دخلنا في التفاصيل، أولا هناك حقوق لكل مسلم عليك، أول هذه الحقوق أن تحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه الشيخان. هذا أدنى درجات المحبة، والمقصود أن كل مسلم يجب أن يحب لأخيه من خير الدنيا والآخرة ما يحبه هو لنفسه. وفي إضافة لهذا الحديث: وينبغي أن يكره له ما يكره لنفسه. ولمجرد أن تتألم إذا أصاب الخير أخاك، هذه علامة نفاق. لمجرد أن تفرح إذا أصاب الشر أخاك، فهذه علامة النفاق. إن أردت أن تكتشف عمق إيمانك فانظر، إن أصاب أخاك خير، درجة علمية، تجارة ناجحة، منصب رفيع، وهو مستقيم على أمر الله، ينبغي أن تفرح له كما لو أن هذا لنفسك. هذه علامة الإيمان، وهذا من الولاء للمؤمنين.
أيها الإخوة الكرام، أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك، وأن تكره له من الشر ما تكره لنفسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. هذا الحب ينبغي أن يخفق قلبك بالحب لأخيك. السبب هناك تفسير علمي، لأن قيمك كقيمه، لأن مبادئك كمبادئه، لأن أهدافك كأهدافه. تطابق عجيب في الأهداف، في المنطلقات، في الوسائل، في القيم، في الأساليب، في الخلق. ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه الإمام البخاري. وقد يظن ظان أن المحبة عمل قلبي، لكن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ بأسباب المحبة. أنا لا أتصور إيمانا من دون حب، والله عز وجل بنى خلق الكون على المحبوبية. ما أرادنا أن نطيعه مكرهين، قال لا إكراه في الدين. أرادنا أن نأتيه محبين، أرادنا أن نأتيه طائعين، أرادنا أن نأتيه بمبادرة منا، أرادنا أن نطيعه محبة. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة تؤكدها الآية الكريمة: يحبهم ويحبونه. ولو ألغيت الحب من الدين لوجدت الدين جثة هامدة من دون روح. المحبة أيها الإخوة تفعل الأعاجيب. المحبة تفعل في الإنسان ما لا يتصور. يقول عليه الصلاة والسلام، هذا كلام دقيق، هذا كلام سيد الخلق: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني ينبغي ألا تتصور أن مؤمناً يكره أخاه المؤمن. لا إيمان قبل المحبة. المحبة أولاً والإيمان ثانياً. فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. إفشاء السلام أيها الإخوة من لوازم الولاء المجاملة. جمعت المجاملة في خمس خصال وردت في حديث صحيح واحد، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، واتباع الجنازة، وعيادة المريض، وإجابة الدعوة. هذه تنمي المحبة بين المؤمنين. من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت. والكراع رجل الماشية، يعني أخشن طعام، أقل طعام. من لوازم الولاء للمؤمنين النصرة، أن يقف المسلم في صف إخوانه المؤمنين فيكون معهم يدا واحدة على أعدائه. لا يسلم إخوانه إلى الكافر بتاتا. الله عز وجل يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. علامة الولاء أن تنصر أخاك المؤمن، أن تنصره ظالماً بأن تكف يده عن الظلم، وأن تنصره مظلوماً بأن ترد عنه الظلم. هكذا أيها الإخوة الكرام، هذه الحقوق العامة
المحبة والمجاملة والنصرة. وأما الحقوق الخاصة فعلى رأسها حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو هادي هذه الأمة وقائدها ورسولها صلى الله عليه وسلم، إليه المرجع في التبليغ والاتباع. وحق كل مسلم في هذه الأمة أن يحبه أكثر من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان هناك أمر من الأب أو رجاء من الزوجة أو مصلحة الولد تقتضي أن يخالف سنة النبي، فاتباع سنة النبي أغلى عنده من إرضاء كل من حوله. هذا هو المعنى الدقيق للحديث. يعني إذا كان عليه ضغط شديد من قبل أقرب الناس إليه ليعمل عملاً مخالفاً للسنة، محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من إرضاء من حوله. قد يفهم هذا الحديث فهماً سطحياً أن والله أنا أحب رسول الله أكثر من كل شيء، هذا كلام. أما حينما تتعارض سنة النبي مع مصلحتك، مع رغبة زوجتك، مع ضغط والدك، مع ضغط شريكك، حينما تتعارض الضغوط التي حولك مع منهج رسول الله، وأنت تحب رسول الله أكثر من كل هؤلاء، لذلك لا تعبأ تطبق السنة ولو غضب الغاضبون. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين سراب. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. محبة هذا النبي العظيم جزء من الدين، والصحابة ما كانوا على ما هم عليه إلا بمحبتهم لرسول الله. وأنا أقول دائما والأسى يعتصر قلبي، ترى في العالم الإسلامي اليوم المظاهر الصارخة للدين، مساجد تكلف مليارات، مؤتمرات، مكتبات، وسائل رائعة جداً، لكن لا ترى المحبة بين هؤلاء. كل يكيد للآخرين. حينما تفقد المحبة يفقد جزء كبير من الدين. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى الانتقاص من مكانة النبي دون علم هذا مما يحبط العمل، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن محبة رسول الله أي أن تؤثر طاعته على طاعة من سواه، هذه الترجمة العملية للمحبة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وينسحب على هذا أن توقر وأن تحب من سمح الله لهم أن ينطقوا بدعوة الله عز وجل. هذا ينسحب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، حق الوالدين والأرحام. سأل أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. الولاء في الدرجة الأولى لرسول الله، والولاء للعلماء الربانيين المخلصين العاملين، والولاء للوالدين اللذين كانا سبب وجودك. أيها الإخوة الكرام، ثم الولاء للأرحام
هذه الرحم من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. بل إن التضامن الاجتماعي في الإسلام أساسه القرابة والجوار. علاقات النسب وعلاقات الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ برسول الله، ثم بالعلماء الربانيين العاملين المخلصين، ثم بالوالدين والأقربين وأولي الأرحام، ثم ننتقل إلى علاقات الجوار والزمالة والصداقة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً. بعد علاقات القربة علاقات الجوار والصحبة والشراكة والضيافة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا الولاء لهؤلاء. ثم حق الفقير والمسكين وابن السبيل والسائل، هؤلاء أيضا لهم حق عليك. أيها الإخوة، الحياة كلها حقوق، كلها مسؤوليات. نحن في دار عمل لا في دار جزاء. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل فرح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 110
1: باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه. الحديث 1189 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. الحديث 1190 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. باب إذا تسارع قوم في اليمين. الحديث 1191 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب كيف يستحلف. الحديث 1192 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. الحديث 1193 عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. الحديث 1194 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح.

أو نسبه. الحديث 1195 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمح رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك احمليها. قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ابني هذا سيد. الحديث 1196 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. باب هل يشير الإمام بالصلح. الحديث 1197 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. وله أي ذلك أحب. كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. الحديث 1198 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. الحديث 1199 عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام.

0: أم أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب الاشتراط في المزارعة. الحديث 1200. عن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر ولده عبد الله بن عمر قام خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم. حياة FM للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يقدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تفيد بسقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل الأردن دون وقوع إصابات. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. رئيس الوزراء يؤكد أن استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور يثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة الوطن. استشهاد فلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في مختلف مناطق القطاع. وأخيرا الناصحة الفلسطينية في غزة تطلق تحذيرا أخيرا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف مما يهدد بقطع شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطنة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الـ IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كنا في محاور عدة حول أهمية العقل والنقل، وفي صراع مفتعل غير موجود، فالعقل تابع للنقل، النقل هو الكتاب والسنة. هذا الأمر الكرام لا يتناول بطريقة فلسفية مجردة ولا في صراع، وإحنا قدمنا النقل للعقل. موضوع أخطر من هذا. لو تتبعنا مناهج الناس في التفكير في داخل دائرة الإسلام، أي منهج نتبع، أي كتاب، أي مذهب من المذاهب، أي نحلة من النحل، وكل من الناس كتبوا، كل مذاهب كتبوا، فهذا أمر لا يمكن أن يضبط، ولكن الذي يضبط الأمر أن تعود إلى الكتاب والسنة. طبعا لاحقا تأتي المذاهب وتأتي الطوائف وتكون منسجمة مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ثمرات الإقبال على القرآن، القرآن ليس وردا، ولكن مع الورد التفكر والتدبر وآليات التفكير، ثم السنة النبوية، عندها من ثمرات هذا الإقبال تعظيم كتاب الله وتعظيم السنة النبوية وتعظيم الشرع، ومن ثم لن يكون هناك عقل مجرد يعارض الكتاب والسنة أبدا. ولا والله، حتى باب المصالح والمقاصد اللي بعض الناس ممكن يصرف عن وجهتها فضلا عمن يتكلم بالهوى. يعني اليوم استمعت إلى حوار لواحد ممن يدعي أنه مفكر يشكك في أصحاب الفيل وفي قصة الفيل، لأنه عقله مجرد. قلت في نفسي، ما حظ هذا الإنسان من كتاب الله؟ هل له ورد من كتاب الله ورد تدبر وتفكر؟ طبعا لا. ولذلك يا كرام، لازم المسلم يكون له علاقة دائما بكتاب الله، ورد خاص، ما يتلو في صلاته، ما يسمع في صلاته، فضلا عن الدراسة المتخصصة. عندها رح يكتسب من المهابة والتعظيم لكلام الله تعالى، لا يقدم عليه شيئا، ومن ثم يكون التعظيم والتكريم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مأثور عن السلف بشكل واضح المعالم. كان الصحابة لا يقدمون على كلام الله شيئا، ولا يقدمون على كلام الرسول عليه السلام أي شيء، حتى إن منهم كانوا إذا عورض، يعني قال رسول الله بعدين قل قال الفلاني، قال ويحك، أقول لك قال رسول الله بتقول لي قال فلان؟ ما هذه الدرجة؟ هي درجة التعظيم اللي ما له علاقة بكتاب الله، ليطلع على أسرار ما أودى الله في كتابه، وما له ورد مع السنة النبوية، أي كتاب من دواوين السنة يقرأها ويرى التفكير النبوي كيف كان منبثقا من كتاب الله، لن يعظم شرع الله. لذلك راح نشوف مثل هذه المغامرات الطائشة والتائهة ممن يزعمون ويدعون بأنهم مفكرون، ما لهم حظ. قال الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من كلام الإمام الرازي، وهو إمام مفسر عظيم خاض في غمار علم الكلام الشيء الكثير، قال هذه العبارة: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذه حقيقة الحقائق الكرام، طريقة القرآن والسنة هي المثلى، اللي بيحرم نفسه منها رح يصطدم بعدين بعقل وبهوى وبشهوات، وهيهات أن يصل إلى صراط الله. طيب، دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي أبو محمود، فضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: الله ينور بصيرتك يا دكتور.
1: اللهم آمين يا أبو محمود، تفضل يا سيدي.
2: صراحة هذا العقل والنقل كثير استفدنا منك فيه، الله يجزاك الخير.
1: الله
2: يا شيخ،
1: الله يكرمك.
2: دكتور إذا سمحت سؤال، في إلنا أصدقاء يستوردوا من الصين
1: نعم
2: بضائع، ففي آخر فرصة، هاي آخر مرة صار إعصار في البحر وغرقت الحاويات تبعونهم في البحر.
1: مأمنين عليها هم؟
2: مش مأمنين والله، بقول إنه التأمين حرام. قلت لهم لا، إحنا بنسأل الدكتور عن التأمين هذا. يعني يا دكتور خسروا 50,000 تقريبا،
1: خسروا البضاعة كلها؟
2: خسروها وما عليهم إشي ودفعوا.
1: بس في العادة أنا بعرف في المخلص بكون على مسؤوليته صح؟
2: لا دكتور، هسا أنت هذا التأمين هو اختياري، يا بتأمن يا ما بتأمن.
1: خسروا كامل البضاعة؟
2: خسروا كامل البضاعة، فالآن إلهم حاويات بدها تيجي، فبتنصحنا نأمن ولا حرام؟
1: لا والله أنا أنصحك بالتأمين بصراحة، إذا تيسر التأمين الإسلامي. هل في تأمين إسلامي بيشتغل بهذه الطريقة؟
2: لا والله يا دكتور، ما في إسلامي، هذه المشكلة، لأنه تأمين بالصين هناك.
1: ما في مانع لو أمانة أستاذ، لأن هاي أصبحت ضرورة في هذا العصر، والمخاطر شديدة.
2: مبالغ كبيرة، صار إعصار في البحر وقعت حاوياتهم في البحر، وعلى إنهم مش مأمنين على أساس إنه حرام.
1: أخي هذه الأيام تعرف حتى الحج والعمرة، الحج تحديدا صار فيه تأمين للحجاج، بتعرف ذلك؟
2: يعني دكتور يأمنوا إن شاء الله وخلاص.
1: يأمن، ما عليهم شيء بعون الله تعالى.
2: ما عليهم شيء.
1: لا إن شاء الله ما في شيء.
2: شكرا.
1: أشكرك يا أبو محمود، أشكرك. هذا العصر وهذه منتجاته وهذه ظروفه، صارت الكوارث كثيرة يكرم، ولذلك التأمين أصبح نظاما دوليا. لو هذا التأمين الآن يعني كان لنا الخيار نختار التأمين الإسلامي، غير موجود نختار ذاك التأمين اضطراريا. وذاك اليوم الحجاج الكرام يخضعون إلى تأمين، نعم، لأنه هذا ممكن يموت، ممكن يصير معه حادث. إذن صارت يعني حتى الدول الإسلامية صارت تفكر في هذا الاتجاه. أرجو أن لا يكون فيها شيء، لا سيما أنه الآن لو فتحنا باب الفقهاء المعاصرين طبعا لقضية التأمين سنراهم مختلفين. صحيح هناك تيار يمنع، هناك تيار يبيح، هناك تيار يتوسط بينه، يبيح أشياء ويمنع أشياء. يكفي أنه مثلا من الأعلام الكبار في جواز أنواع من التأمين، وخاصة أغلبها العلامة مصطفى الزرقاء والعلامة صبح الصالح وعلي الخفيف وفلان، يعني المسألة خاضعة للنظر إن شاء الله تعالى. طيب كان في سؤال حول بيع المشاريع العلمية. طيب السؤال غير واضح المعالم، إذا بتقصد المشروع العلمي أنك أنت ابتكرت وعملت هذا المشروع مثلا تصنيع شيء معين آلة معينة، قطع من حقك أن تبيعهم. إنما الآن إذا بتقصد المشاريع العلمي اللي هو ما يختبر به الطلبة من أساتذتهم اسمه مشاريع التخرج، لا هذا مختلف. إنه والله تفتح مكتب أنت خدمات تعليمية في الظاهر وتكتب البحث كاملا والطالب فقط بيدفع الفلوس وبأخذ المشروع التخرج، هذا قطعا حرام، هذا غش وخداع وكذب وكل الاحتيال فيه. إنما إذا في مشروع علمي أنت أشتغل، وعلى فكرة المشاريع العلمية إن كان قام بها فرد أو جماعة وكانوا يعني جادين في البحث، هذا أصبح حقا لهم، يمكن أن يبيعوا إلى أي مصنع إلى أي مؤسسة. نعم إذا المشروع الخاص اللي أنت عملته بيعه، مشروع التخرج اللي عمل إلك لا تشتريه، لأن هذا فيه خداع. طيب كان في سؤال حول موظف بده يشتغل في عمل واحتمال أن يكون العمل فيه شبهة. والله أغلب الأعمال صارت فيها شبهات بصراحة، يعني الشركات التي تعتمد على الاقتراض من البنوك، إذا هو هذا مدير مالي وقل أنا مدير مالي واحتمال إنه الشركة تطلب مني اقتراض من البنك الفلان، وهذا وارد، ولا يتحرك في هذا الاتجاه إلا المحاسب والمدير المالي، فهل يعمل أم لا يعمل؟ ما بنستطيع الآن نقول له والله اجلس في بيتك، لكن نقول له اشتغل وتحرى الحلال قدر المستطاع وابتعد عن الحرام ما أمكنك إلى ذلك سبيلا. وإذا طلب منك الرأي فلا تنصح بالقرض بتاتا، لكن في النهاية إذا صاحب العمل أو الشركاء وألزموك بهذا فاعمل وهم يتحملوا المسؤولية ولا شيء عليك. طيب موضوع الرقى أيها الكرام موضوع مهم لكنه خطير. الرقية هي عبارة عن تلاوة ما ينفع المريض أو ما ينفع الإنسان من آيات الله، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدعية. وقال عليه السلام في ذلك اعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم تكن شركة. كان عسام يرقي الحسن والحسين ويرقي نفسه ويقرأ المعوذات على جسده الطاهر، صحيح، لكن أكثر من ذلك ليس لك. أنا أنصح دائما أن يرقي الإنسان نفسه ويرقي من حوله، الرجل يرقي زوجته وهي كذلك يرقون أولادهم. إنما الآن نذهب لإنسان متخصص هذا الراقي، شو اللي عنده زيادة؟ هذا كلام الله يتلى من الجميع ودعاء الأب والأم مستجاب. لكن أنا أعرض صورة كنت أخاف منها ووقعت لجمع من الناس. أتوا براق ليرقي مريض، فإذا به يوهمهم أنهم مسحورون وأنهم ملبسين بالجن، وصار بده يستغلهم باتجاهات خطيرة. هنا الخطورة، لو وقف هذا الراقي عند تلاوة القرآن ومضى لأجزنا له ذلك. أما الآن يصير يدخل في عقولهم الوهم إنكم مسحورين، ويصير يدوروا من سحرنا، دخل فكرة خاطئة في رؤوسهم وهي غير سليمة. السحر ما له حقيقة ولا علاقة. الرقى بتنفع تلاوة آيات الله تعالى وبتشفي. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن أحيانا بعض الحالات، في واحد بعث لي اليوم رسالة عن شاب يعاني من اضطراب سلوكي وبكاء إلى غير ذلك، وبيبحث عن راقي. قلت له هذا بده طبيب، لأنه نفسه السائل بقول نقرأ له القرآن فيزداد شراسة. إذن هذا إنسان غير متزن، هذا إنسان غير متزن. ليش استمع كلام الله المحكم وينفر منه؟ أي بعض الناس في حالة الغضب إذا ذكرته بالصلاة على النبي عيسى ممكن يسيء، ممكن يكفر. إذن هذا إنسان مريض، نعامله معاملة المرض. اعترفوا يا قوم، في أمراض عضوية وفي أمراض نفسية. هذا المريض النفسي بده طبيب، ما بده شيخ ولا بده راقي. هاي بكل أمانة اذهبوا للطبيب ويعينكم، ولاحقا ممكن بده تعديل سلوك، ممكن بده مشورة شرعية، مشورات بعد المشورة الطبية الأساسية. أنا هذا الذي أنصح فيه حتى لا ندخل في متاهات. طيب، يقول أحد الإخوة: ألا ترى مع أن التأمين مثل اليانصيب؟ لا مش بهذا، ليس بهذه الطريقة. أنا لا أدعو إنه الإنسان يستهينون بالتأمين، ولكن أنا أتكلم عن حالات حقيقية للسيارات مثلا، التجارة ضد الحريق، ضد الغرق إلى غير ذلك. وفي بعض أهل الفقه يعني صراحة قاسوها وخرجوها على مسائل في المذهب الحنفي مثل بيع الولاء إلى غير ذلك. فالمسألة قابلة للنظر، وفيها المهم فيها أبحاث ضافية قدمت إلى مجامع الفقه الإسلامية. اللي رأى فيها المقامر واليانصيب منعها، لكن ها هي وقائع تقول أن الناس يحتاجون إليها. طب هاي الحج صار يحتاجون إليه، صار الآن يفرض على كل حاج مبلغ معين لشركات تأمين عما يمكن أن يحدث في داخل الديار المقدسة. إذا الموضوع كثير مهم يكرم، ولذلك هذا النظام يعني صار في تجربة في إسلامية اسمها التأمين الإسلامي، لكن لا تزال يعني تبحث عن عن عن زيادات. طيب، إذا موضوعنا كان كثير مهم يكرم حول قضايا التعظيم شعائر الله. هذا لا يكون إلا لمن كان علاقة وثيقة مع كتاب الله. أما اللي ما له علاقة مع القرآن، هذا لا عاجب السنة ولا القرآن ولا المعجزات، ولن يفهم ما نفهم من كتاب الله. طيب، أخي محمد فضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. أخي محمود، ارفع لي شوي بس. تفضل، حياك الله. أهلين محمد، فضل.
3: بدي أسألك يعني هيك، أكون قاعد أنا وصاحبي، فقال لي بدي ليش الفلاني،
1: بدي إيش
3: طالع وشف يعني إيش معين بده يشتريه.
1: طيب،
3: شفت له إياه في مكان، هسه قلت رنيت له قلت له بدك إياه، قال لي سعره 20 دينار. تمام،
1: سعره الحقيقي هذا.
3: سعر الحقيقي.
1: طيب،
3: بعديها عند الفاتورة قالوا لي إنه عشانك شاري هيك وفي خصم أصلا اليوم، صار سعره 15 دينار. هل عادي أحكي له ولا ما أحكي له؟
1: لا، هذا الخصم أنت صاحبه ولا أنت تاجر؟
3: لا، صاحبه. مش
1: صاحبه، الخصم لصاحبك وليس لك.
3: خلص،
1: إذا قال لك بعد ما قلت له الخصم قال لك صحتين وعافية إليك، بكون حلال، وإلا بترجع له.
3: خلاص، تمام،
1: اكرمك الله. شكرا يا سيدي، شكرا. اي فكره هامه سنتكلم عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
7: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
8: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
9: الصورة طبيعة
10: ماجيك، واستمتع بصورتها.
9: الصورة طبيعة.
8: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
11: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
8: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا هذه قضيه قد تعرض لنا كلنا، وهي ان واحد طلب منا ان نشتري شيئا ثم صار فيه خصم، هذا الخصم لمن؟ للمشتري المباشر ولا للطالب؟ الاصل لا، لطالب السلعه. الا اذا كنت انت اللي بعته، كمثل التاجر، تاجر مفرق ممكن يقول لك انا بجيب لك القطعه بكذا، هو بيشتريها برقم شو ما رست عليه، ما لنا علاقه فيه، والاصل في ذلك الامانه. ايها الكرام، سال سائل عن حديث اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. نعم، حديث صحيح، اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. بعض العلماء ضعفوا لكن بعضهم صححوا، وهناك حديث يعني يشير الى هذا المعنى كذلك. ثلاثه، حديث صحيح، انا خصم يوم القيامه، ومن كنت خصمه خصمته، منه رجل استاجر اجيرا فاستوفى منه يعني العمل ولم يعطه اجره. اذا الموضوع غايف الخطوره، هذا يقال لكل صاحب عمل أن يتقي الله تعالى في هذا. كان في سؤال مالي، ما في تفاصيل حول حقوق مالية يعني للإخوة على بعض وكذا. يا جماعة، الأقارب في الأموال كالغرباء ولا فرق، وكذلك الزوجان يعني بدهم الآن يا بتسامحوا يا كل واحد يبرز حجته. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما نحكي دائما أكتب وثق، هذا مش كلامنا، هذا كلام القرآن العظيم، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. شوف الجمل الطويلة كم فيها. ذلك عودا إلى المحور بدأنا، لما نقرأ في كتاب الله من الفاتحة إلى الناس الكرام، كم نمر على قصص الأولين والآخرين، وكم نمر على قواعد الدين، قواعد العقائد، قواعد التشريع، قواعد الأخلاق، كلها تكسب الإنسان مهابة لكلام الله، وخاصة القرآن، وهو يعطينا منهجية فائقة في التعامل. لما قسم للقرآن الآيات إلى محكمات ومتشابهات، أصحاب الأهواء يقفون عند المتشابهات، يغفلون ويتغافلون عن المحكمات، نهايتهم إلى ضلال والانحلال. إذا منهج القرآن فائق الكرام لمن آمن به ولمن عظمه. طيب، كان في سؤال حول الطلاق المعلق، هل يقع أم لا؟ والله هذه للأسف، أولا كثرة الطلاق واضحة في حياة الشباب، ما أدري من أين يتعلمون، هذه ليست من الرجولة أبدا وليست من الحكمة. اللي بيتعب في زواجه وبتغلب وبدفع وبتكلف ما بيهدم بيته بهالسرعة، ما في إلا الصبر. إنما بالنسبة لنا الطلاق المنجز هو الخطير، أن يقول لها أنت طالق قاصدا الطلاق، ما في موانع، هذا يكون واقعا. القضية الأخرى، الحلف بالطلاق تكثر كثيرا، يحلف بالطلاق وحلف حرام طبعا على شيء. الآن إذا تم الالتزام فيه ما عليه شيء، واستغفر الله ليمينه الخاطئة، إذا خالفه عليه كفارة اليمين. الطلاق المعلق هو يجب أن يفصح عن نيته. في بعض أهل العلم، وفي رسالة كانت لأحمد شاكر اسمه نظام الطلاق في الإسلام، رسالة صغيرة ولكنها لطيفة، هو كان قاضيا في مصر، عالم محقق كبير، ورأى فيها ووضع نظاما، وكان يرى أنه الطلاق المعلق كله لا يقع بناء على رأي بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا لا، القضية تتبع إلى هذا المطلق طلاقا معلقا، هل قصد وقوع الطلاق يكون واقعا، إذا قصد اليمين يكون يمينا. إذا هناك أكثر من اتجاه في فهم هذا الأمر. أخي أبو أحمد، فضل سيدي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: في يوم الجمعة كان عرس بنتي.
0: نعم.
1: وهم تعرف الصالونات يعني بيأخذوا البنت مثلا من الظهر
0: صح.
1: أو من الصبح لغاية تقريبا الساعة 6 المساء.
0: صح.
1: هلا اللي صار إنه بعد ما رحت استلمها من الصالون، فبتقول لي أنا لا صليت لا الظهر ولا العصر، لأنه مكياج وورشة المكياج دكتور.
0: طيب.
1: على اللي صار انه برضه لابسه الفستان ومكياج، صعب انها تتوضا وفسد وضوءها.
0: صحيح.
1: فانا قلت لها يا انه لا بتروح الفندق بتجمعي اربع الفروض اللي هم كليتهم، يا ثاني يوم بتجمعيهم. فما عرفت انا رحت لها يعني انه بس تروح على الفندق او على البيت بالليل بتصلي الفروض الاربعه ورا بعض.
0: يعني انت بتسال ما هو التصرف الصحيح؟
1: نعم.
0: طيب، تكرم يا أبا أحمد، تكرم، سأجيبك يا أبي عون، أشكرك. هذه مسألة الكرام فعلا تعرض للنساء، والمرأة بتتكلف مسكينة يعني أموال، تكلف وقت في المكياج، الآن بدها تتوضأ بكون إشكال. لذلك لعله من باب قاعدة التيسير ومن باب حتى قاعدة عدم إضاعة المال، وجدت في المذهب المالكي في أحد شروح مختصر خليل أنه نهى عليه السلام عن إضاعة المال، وأجاز الفقيه أن تجمع المرأة في وقت تزينها، وهذا رأي جيد، في وقت حاجتها فيها يوم العرس المرأة ممكن أن تجمع الظهر مع العصر ولا حرج في ذلك ما دام أذن لها ذلك، حتى لا تتلف هذه الزينة، وهذا مما ابتليت به النساء إن شاء الله، وهذا الرأي الأصوب في ذلك. الرأي اللي ذكرته إنه والله لما توصل بتصلي في الليل، هذا لمن قصرت في الصلاة بتصليهم مرتبات في الليل، أما تأخير الأصل في القضاء لا يتأخر. أي إنسان ينام عن صلاة، يتأخر عن صلاة لسبب الأسباب، متى ما ارتفع المانع أدى الصلاة، هذا هو الواجب إن شاء الله تعالى. طيب، يقول عن امرأة في متوفى عنها زوجها، إنه هل يمكن لهذه الأم إنها تزور قبر زوجها؟ ما في حرج، لكن من غير إكثار للزيارة، مش والله كل أسبوع، ومع آداب الزيارة، لا تمنعوها ولكن مع أداب الزيارة ضروري. سؤال غريب، ما حكم التعلق بغير الله؟ الجواب لكم، هذا إنسان تائه. الأصل كما ورد في الحديث، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. على العكس، بمقتضى العبودية لا نستعين إلا بالله، اقرأ في كتاب الله إياك نعبد وإياك نستعين. طيب أخي طارق تفضل.
2: شيخ الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
2: اللهم صل على محمد. شيخ، انا في عندي حساب بنك، البنك الربوي، بنك الاتحاد.
0: طيب،
2: فكل ما استخدم الفيزا بيجيني نقاط عليها. هلا ما دول النقاط هم تجيه انه عشان استخدم الفيزا. انا طبعا حسابي
0: النقاط بيرجعوا لك يا فلوس ولا ايش؟
2: فلوس طبعا. نعم،
0: ما في، بس انت من حسابك انت بيتم الاقتطاع صح؟
2: من حسابي طبعا.
0: طب اسالك، ما في عندك امكانيه تروح الى بنك اسلامي انك تفتح حساب وتستفيد من بطاقتهم؟ اليس اولى وافضل؟
2: هو المشكله شيخ انه بصير صعوبات كثير يعني.
0: ليش؟ والله البنوك الاسلاميه كويسه وتطور انظمتها. اخي الاصل فينا ان ندعم النظام الاسلامي وتعاونوا على البر والتقوى، هذا هو الواجب. الان اذا انت ابتليت بهذا فحاول تصحيح الوضع، انما تستفيد من النقاط جاهز، يعني هذا خصم صح، استرداد القيمه، بعض القيمه صح؟
2: مظبوط،
0: جائز، ولكن الأفضل إنك تصحح الوضع. بارك الله فيك،
2: شكرا لك.
0: أشكرك يا سيدي، أشكرك. يعني هاي قضية الكرام، حتى يعني لو كنت أمام تاجرين، تاجر الآن يتقي الله في عمله ويخرج زكاة المال فيما يبدو لنا، وتاجر يعني عنده مخالفات شرعية. يعني قبل فترة صدقا أحد الأصدقاء سألني عن جار له في مطعم، جار له مطعم، قال لي صرت ما أشتري منه لأنه بعرف سلوكه خارج الدوام، ماذا يفعل وماذا يفعل وما يفعل، فأنا ما بدي أسبب نظر مصلحي. كويس، فمن هذا الباب بدنا نعين أهل الخير، ما بدنا نعين إلا عندهم حرام في شغل، والله أعلم. أخي أبو عمر تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يعافيك.
3: السلام عليكم. أذكركم صلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا
3: محمد. دكتور، سؤالين سريعة إذا سمحت. السؤال الأول، يمكن أكيد سمعت في لعبة الماري كرافت أو ماري كرافت.
0: لا والله.
3: هاي لعبة، هي لعبة محاكاة، بس هي هاي اللعبة يعني بتدعم المثلية والشغلات هاي كلها.
0: طيب ها.
3: هي وبناتي صغار يعني، أنا منعتها منعا باتا، فمبارح نتناقش فقلت لها هاي اللعبة حرام.
0: والله إذا للمثليين حرام قولا واحدا، ما في كلام يعني، لأن بتعرفش لا سمح الله نهاياتها ومآلاتها إلى أين يمكن أن تصل.
3: ما بتلقاك لازم أسمعها من شيخ. فبتقول والله غير بكرة أرن لك على الشيخ يعني.
0: الله يسلمه، الله يعينها الأولاد والبنات على ألعاب هذا الزمن.
3: اللهم آمين. فأنه أنا عشان قلت بدي أسألك.
0: طيب،
3: يعني
0: أشوف أحسن ما أحسن غلط. لا لا لا، ابعدهم وأعطيهم البديل الآمن، أعطيهم البديل الجيد. بارك الله فيك.
3: أشكر. السؤال الثاني دكتور، هلا سمعت شيخ على السوشيال ميديا جاب حديث ضعيف وأسقطوا على إشي صار حاليا يعني، وقال والله هذا مش ضعيف، هذا صحيح.
0: شو هو الحديث؟
3: ما بعرف هذا الإشي، والله نسيت النص ونسيت لأنه هذا حكي من زمان يعني.
0: احتمال يكون ضعيف. هل مسألة فيها خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه؟
3: لا، هو حكى بالحرف، حكى إنه هذا الحديث ضعيف والله
0: طيب. على اللي صار يعني خليني أسأل، هل المسألة عقدية ولا فقهية ولا اجتماعية أخلاقية؟
3: لا اجتماعية.
0: طيب هذا أمر سهل، بارك الله فيك يا أبو عمر، سأجيبك بحمد الله. أخت بتول تفضلي.
4: السلام عليكم شيخ.
0: السلام حيك الله، تفضلي.
4: الله يسعدك شيخ. بدي أحكي لك شغلة، أنا عندي 3 بنات، عندي بنتي الكبيرة عمرها 20 سنة وبناتي عمرهم 9 سنوات و8 سنوات. الصغار أنا مسكتهم برمضان وعلمتهم على الصلاة، أمورهم منيحة الحمد لله، حتى على مستوى نطلع برا بخرج شاشاتهم بيصلوا كذا
0: كويس.
4: عندي البنت الكبيرة هاي يعني بتحسها إنها رافضة للصلاة أو مش رافضة، بتصلي على العصر، بتصلي فترة وبتقطع، لما بحكي لها بتصير تضحك.
0: كم عمرها هي؟
4: عمرها 20 سنة.
0: والله هذا بحاجة إلى صبر عليها، اصبر عليها، وبدأ تعليم بشكل سليم وبدأ صحبة طيبة. على العكس إن شاء الله أنت ربتيها على الصلاة وهي صغيرة.
4: والله لا صراحة الأمانة أنا
0: بلشت الخطأ.
4: معها
0: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، هنا الصلاة بترجع بعدين على كبر، بس الأمور سهلة.
4: أنا شيخ تعلمت درس يعني بالبنات التنتين اللي شفت إنها هي تأخرت
0: صحيح
4: في الصلاة.
0: صحيح صحيح.
4: طب شيخ كمان، طب فتوى ثانية مثلا لا سمح الله،
0: بس بدي أنصحك بشيء. في كتاب متذكر لواحد اسمه عبد المعطي مصري أتوقع كان جزء حوالي بجزء طرق كثيرة لتعليم الأولاد الصلاة، في طرق تربوية منهجية بدك تتعلم منهم.
4: طب شيخ كمان سؤال، هسه لا سمح الله هي لو هذه الفترة كلها مثلا خلال تعليمي إلها للصلاة أو حسي للصلاة بحكي لها وبتركها فترة، أنا بيجي علي ذنب مثلا لأني
0: طيب.
4: ما علمتها وهي
0: صغيرة؟
4: شغلة ثانية، زوجي الشيخ برضو ما بيحبها على الصلاة، يعني بحكي له أنت بتعطيها مصروف وبتدلعها وبتحكي ما بيحبها على الصلاة، بقول له ليش بتعمل هيك وهو كل صلواته بالجامع، يعني كل صلاة
0: طيب. سأجيبك. الله يهديهم ويصلحهم ويثبتهم على صراط الله إن شاء الله. تكرم يا أخت بتول، شكرا لك. هذه همومنا، سنجيب عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5، معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس. نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 14 وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411234 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إف إم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات مع اتصال كريم من أخينا معن. تفضل يا سيدي.
1: ألو
0: أخي معن، تفضل.
1: ألو دكتور إبراهيم شيخ.
0: تفضل تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: تفضل حياك الله
1: الدكتور معن، محافظة، كيف حالك؟
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: والله يا دكتور إبراهيم، إنه مر علي في أي بعد عملنا بسرجي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. شوف كيف ركز على التسبيح، بعدين الاستغفار، بعدين مباشرة واستغفره إنه كان توابا.
0: صحيح.
1: يعني إذن هنا يعني المقصود بها أن تحاور في محورين أساسيين، اللي هو أهمية التوبة في حياة المسلمين، وكذلك شروط التوبة. يعني كل إنسان بقع بذنب وبقع بخطاء ومنرتكب فواحش ومنرتكب معاصي، لكن في شروط للتوبة، لابد من فيها شروط للتوبة. فياريت نستمحها منك دكتور إبراهيم.
0: تكرم يا حبيبي، أشكرك سيدي. أبو محمد، فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
0: فضل يا سيد، فضل.
2: شيخنا في قضية والله أول مرة يعني تصير معنا تسمع فيها. قضية قلنا من دولة عربية، هو أنه هي بخصوص الميراث.
0: طيب.
2: لما كان في الحرب أهله كانوا مفكرين أنه ميت ومتوفي، فلما مات أبوه توزعت الورثة على أخوانه. فلما رجع هو
0: يعني رجع وقد قسمت التركة.
2: نعم نعم.
0: طيب عوضوا عليه، حسبوا له كأنه عايش وعطوه ولا ما فعل؟
2: لا
0: شيء.
2: ما عطوه، لأنه تقسمت الورثة وأخذوها. فشو فيها بهاي الحالة؟ كيف
0: سنوات طويلة غاب؟
2: نعم
0: سنوات طويلة غاب،
2: يعني الخمس ست سنوات.
0: كان في قرار انه بوفاته، في قضاء صدر،
2: هم مش عارفين، ولكن خلص انه انت عارف ظروف الحرب اللي صارت والناس اللي راحت.
0: هل انت بتحكي عن شيء حقيقي صح؟
2: نعم.
0: طيب تكرم سأجيبك يا محمد، تكرم. أنا بشكرك يا سيدي. كان في سؤال هنا غاية في الخطورة، انتبهوا للألعاب بين أيدي الأولاد والشباب، غاية في الخطورة. بعض في قضايا عقدية، بعض قضايا أخلاقية، بعض قضايا حتى في حياتهم ممكن تموت الصغار. أن يستدل بحد الضعيف لأمر اجتماعي ما بيضر، مع الإشارة إلى ضعفه روية في الأثر أو في الحديث الضعيف مثلا، كذا بيمشي الحال. سألت الأخ هل قضية عقدية قضية فقهية؟ هذان لا يقبل فيهم الحديث الضعيف إلا استئناسا، أما في قضية اجتماعية الأمر سهل إن شاء الله تعالى. والله غايف الأهمية الكرام، إنه البنت أو الشاب أحيانا ما بيصلي، ما في أي الكرام إلا التعليم. بصراحة الآباء إذا قصروا عليهم مسؤولية. إحنا ما من نستطيع نجزم الآن هم آثمون، ابذل جهدك، اللي قصر في الأول ما يقصر في الآخر. لذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، وضربهم عليها وهم أبناء عشر حتى يتعلم. ومن هذا الباب إحنا بدناش نجاوب إثم ما إثم، نقول بدنا نضاعف جهدنا، وبدنا نأخذ كذلك من خبرات أهل الخبرة، ممن عندهم أساليب للإقناع. الطريقة التقليدية امشي يا ولد صلي يا بنت مش رح يقطعوا، لكن في أساليب أخرى. والزوج بده يتقي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت بتروح بتصلي وتترك أهل البيت، لا أقل يوم الأيام خلي صلاة من الصلوات في البيت، صلوا مع بعض، تعالوا صلوا مع بعض جماعة بالقدوة، الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله. طبعا مهم جدا أخي معن سورة النصر، إنه كان تاب والتوبة، وإن شاء الله نتكلم عليها في محور آخر. والله هذه قضية الميراث والكرام هذا تحصل كثيرا، ولذلك إذا حكم بوفاة إنسان خاصة أيام الحروب، أيام الحروب يعني خلال عام ممكن يصدر قرار من القضاء، إنما الآن في الأيام العادية لا، بدأ 4 سنوات إثبات أنه مفقود ويحاولون عند بصدر. فإذا صدر قرار خلص، يعني زوجته ممكن تطلق، الأموال ومدام والده توفي فالمال قسم. الآن بيصير موضوع ديانة، إنه نعيد الحسبة مرة أخرى كأنه حاضر، وكل واحد يتذمم إله بالمبلغ اللي عليه. بصراحة هذا هو الأعدل. من أهل العلم من ذكر إنه إذا وجد المال يأخذ من

0: لأخذها من نصيب هذا، هذا بيكون أحسن وأفضل. ولذلك حتى القضية الآن، يعني حتى القضاء أتوقع ما له علاقة فيها، لأنه هاي قضية إلا إذا كان استعجلوا في التقسيم قبل التحقق من وفاته. ولذلك المحاكم الشرعية الكرام إذا ما تحقق من وفاته ما بعطوه، إلا إذا كانت أموال يعني غير مسجلة، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول صلاة المغرب، يقول صلينا، الإمام كان جالس يقرأ التحيات، أحد المصلين أخطأ وقال سبحان الله، فقام الإمام وجاب ركعة رابعة. بالنسبة للمصلين الذي علم بأن الإمام أخطأ، هل يبقى جالس أم ينتظر الإمام؟ لا، أي خطأ يحصل في الصلاة الكرام فقام الإمام بتنبهوه سبحان الله بعد توافقونه فيما يفعل. قال عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن أخطأ الإمام تصويبه سهل، هذه الركعة الزائدة تجبر بسجود سهو، يقال له هذه رابعة، فإن تحقق يسجد السهو والصلاة صحت. هذا أفضل من مخالفة الإمام بعدين ندخل في متاهة لا ندري ماذا نفعل. إحدى الأخوات تفكر في عمل صالون تجميل، في حرج، وهي ذاكرة أنه بدها تبتعد عن المحرمات، نمص الحواجب، إن شاء الله ما في شيء، وبصير كل إنسان على مسؤوليته. الله يفقنا إياكم في الدين، وأن نعظم الشريعة الحكيمة. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: خلفاء العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الملك وولي العهد يعزيان أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين. إلى التفاصيل، حياكم الله. قدم جلالة الملك أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى جل وعلا أن يفيض عليه من رحمته ورضوانه وأن يحفظ دولة قطر وشعبها. هذا وقدم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد التعازي للأشقاء في قطر، وكتب سموه عبر إنستغرام: نعزي أنفسنا وأشقاءنا في قطر بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أذن الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت، وعدها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن الأردن المطلق مع الدول الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أكد رئيس الوزراء جعفر حسان استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية والتشريعية وبما يحقق المصلحة الوطنية، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز التشريعات ذات الأولوية. وقال حسان خلال جلسة مجلس النواب اليوم إن الحكومة تتطلع إلى إقرار 6 مشاريع قوانين خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية إلى جانب مشاريع قوانين تتعلق بالجامعات الأردنية والمؤسسات التعليمية وتنظيم العمل المهني. أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شمال المجال حقيقة ما يتم تداوله حول مغادرة 25,000 مشترك لمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الأرقام المتداولة صحيحة وهي منشورة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الذي يتم تحديث بياناته بشكل يومي. وقال المجالي لأخبار حياة إن المؤسسة تسجل يوميا عشرات الآلاف من حركات الدخول والخروج من مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن هذه الحركات لا تعني وجود انخفاض فعلي في أعداد المشتركين، ولا يمكن الاستناد إليها للقول إن هذا العدد غادر الضمان، لأن قراءة هذه البيانات يوميا لا تعد أسلوبا علميا. وأضاف أن المؤسسة تعتمد المقارنات السنوية عند تحليل أعداد المشتركين وليس المقارنات اليومية، مبينا أن تفسير الأرقام يحتاج إلى تحليل علمي دقيق يأخذ بعين الاعتبار طبيعة سوق العمل وأسباب الارتفاع والانخفاض. أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد عوض الخزاع لليوم أن حالة المصابين بالتسمم من مطعم في الهاشمية مستقرة. وقال الخزاع لأن هناك 8 حالات تسمم لا تزال في المستشفى من بين 88 حالة راجعت المستشفى. وأشار إلى أن المستشفى أخذ عينات عشوائية من المصابين بالتسمم لمعرفة الأسباب، وكان 138 شخصا أصيبوا بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، حيث غادر معظمهم المستشفيات بعد تلقي العلاج. استشهد فلسطينيان متأثران بإصابتهما في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف مناطق القطاع. في سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة بغزة تحذيرا أخيرا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف نتيجة الحصار المستمر والاستهداف المباشر ومنع إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت وقطع الغيار. وقالت الوزارة في بيان لها إن 70% من مركبات الوزارة توقفت عن الخدمة تماما، مما تسبب بحرمان آلاف الجرحى والمرضى والكوادر الطبية من الوصول الآمن لمراكز الرعاية. انضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. إذن الأوضاع تزداد سوءا في القطاع مع هذا الإغلاق المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، إضافة إلى الخروقات المتواصلة. أطلعنا على صورة الأوضاع اليوم.
1: بالفعل محمد، الأوضاع تزداد صعوبة في ميادين مختلفة، سواء في الميدان المقيد الاحتلال الإسرائيلي لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وارتقاء الشهداء والإصابات التي تصل إلى المستشفيات، أو فيما يتعلق بالوضع الإنساني وتداعيات ذلك على حياة المواطنين التي يشتكوا ويعانوا بشكل مستمر. وصل في مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء ناجمة عن استمرار سلطات الاحتلال وقصفه لعدد من الخيام، وكان آخرها قبل قليل بهدفات طائرات الاحتلال المسيرة ورشة حدادة في وسط مدينة خان يونس. حتى هذه اللحظة الحدث مستمر ومركبات الإسعاف تقوم بنقل الإصابات من المكان. أيضا أمس استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مركبة كان يقلها عدد من المواطنين، نجا في الاستهداف الأول المواطنين من هذا الاستهداف، لاحقتهم طائرات الاحتلال على شاطئ البحر وقصفتهم بثلاثة صواريخ مرة واحدة، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين ووصول عدد من الإصابات إلى مستشفى العودة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. فيما يتعلق بتقديم الخط الأخضر محمد، الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى لحظة عن توسيع المنطقة التي يسيطر عليها لتتخطى 70%، وخاصة في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، حيث شهدنا خلال الساعات الماضية تقدم كبير وملحوظ لآليات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها جرافات الاحتلال في المناطق الجنوبية من مواصي مدينة خان يونس، وبالتحديد في المناطق الفاصلة بين رفح التي يسيطر عليها الاحتلال بشكل كامل ومدينة خان يونس، حيث يقوم بحفر خندق على طوال المنطقة الفاصلة. حتى هذه اللحظة لم يعرف ماهية وعمق ومآلات هذا الخندق الذي يقوم بحفره. بطبيعة الحال محمد، واقع إنساني صعب مع ازدياد وارتفاع درجات الحرارة وما ينجب عن ذلك من حياة صعبة يعيشها النازحين في الخيام نتيجة هذا الحصار المستمر محمد.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة، في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها أنهت فجر اليوم أحدث جولة من العمليات العسكرية ضد إيران ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفينة تجارية في مضيق هرمز، وأضافت أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر موجهة بدقة أطلقتها مقاتلات وطائرات مسيرة وسفن حربية لضرب مواقع صاروخية ومنشآت للطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومخازن ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية. قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إن مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية، مضيفا أن إيران ستحافظ عليه. وأشار رضائي إلى أن مضيق هرمز يعمل كأداة رادعة استراتيجية ويلعب دورا حاسما في ضمان الأمن والمصالح، وقال نتنياهو وترامب تجاوزا خطوطنا الحمراء ويجب أن يتلقيا الرد المناسب على ذلك. وأضاف أنه وفقا للقوانين الدولية من حقنا أن نتخذ الإجراءات اللازمة للرد على جريمة اغتيال المرشد الراحل بشكل مناسب. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.
3: يا

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. استيقظ صباحا، جمع أوراقه وتوجه إلى البنك وهو يحمل أملا بسيطا أن يحصل على قرض يساعده في دفع أقساط الجامعة أو إكمال بناء منزله أو إنقاذ مشروعه أو تجاوز ضيق فرضته ظروف الحياة. جلس أمام موظف البنك، قدم طلبه وانتظر القرار، لكن بعد أيام جاء الرد: نعتذر، تم رفض الطلب. هذه ليست قصة شخص واحد، بل قصة تتكرر مع آلاف الأردنيين. فخلال 5 أشهر فقط تقدم الأردنيون 186,000 طلب تمويل، فيما رفض أكثر من 55,000 طلب. فهل أصبح القرض ضرورة بعد أن كان خيارا؟ ولماذا ترفض آلاف الطلبات؟ وما دور السجل الائتماني؟ وأين يقف دور كريف في هذه المعادلة؟ نناقش هذا وأكثر مع ضيفنا فادي الطوابيني، مساعد المدير العام ومدير العمليات في كريف الأردن. أستاذ فادي مرحبا بك. 186,000 طلب تمويل خلال 5 أشهر فقط، كيف تقرؤون هذه الأرقام بداية؟
1: مساء الخير أخي محمد، ويسعد مساك حضرتك وجميع مستمعي حياة اف ام وبرنامج استوديو التحليل، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله.
1: لا طبعا الأرقام صادرة عن السادة البنك المركزي الأردني، وتتعلق تحديدا بطلبات القروض اللي تقدم بها المواطنين للحصول على هاي التمويلات من البنوك المختلفة، وفي دراسة مقارنة بين العامين 2025 و2026. بداية بس للتوضيح، طبعا شكرا على المقدمة، بحب أوضح أنه شركة كريف الأردن هي شركة معلومات ائتمانية تعمل وفق أحكام قانون المعلومات الائتمانية.
0: نعم.
1: وهي جهة تتلقى البيانات الائتمانية من مصادر رسمية محددة بالقانون، وتقوم بتنظيم هذه البيانات على شكل سجلات ائتمانية وإصدارها على شكل تقارير ائتمانية للجهات المستعلمة، وهنا طبعا بنقصد البنوك وشركات التمويل اللي بتقدموا لها المواطنين بغرض الحصول على القروض. فقرار رفض القرض أو الموافقة عليه هو قرار بخص الجهة اللي هي تقوم بعملية التمويل وليس شركة كريف الأردن.
0: سنتحدث عن هذه النقاط، لكن أجبني إذا سمحت، 186,000 طلب تمويل خلال 5 أشهر فقط، كيف من الممكن أن نقرأ هذه الأرقام؟
1: يعني بالعودة إلى الطلبات خلال السنوات حتى ما سبق 2025، نجد أنه في نمو في عدد طلبات القروض، ولكن هذا النمو طبيعي. كجهة محايدة اللي هي شركة كريف الأردن، ما عندنا أسباب واضحة لازدياد أو نسب ازدياد هذه الطلبات، شو ممكن تكون أسبابها، لكن بشكل عام حضرتك بتشوف الأوضاع الاقتصادية.
0: يعني هذا سؤال لأستاذ فادي. اليوم هناك من يتساءل، هل ارتفاع الطلب على القروض يعكس نموا اقتصاديا أم زيادة في حاجة المواطنين للسيولة؟
1: قد يكون يعني الأمرين معا. فإحنا كمان مرة للتأكيد، إحنا لسنا جهة مخولة بإجراء هاي التحليلات الاقتصادية. في جهات يعني مثلا السادة جمعية البنوك، في معهد الدراسات المصرفية، وطبعا البنك المركزي الأردني، هم الجهات اللي ممكن تعطيك إجابة شافية على سؤال حضرتك. إحنا جهة محايدة تتلقى هاي البيانات،
0: يعني بس حتى نفهم سيد فادي اسمعني. نعم حتى نفهم، اليوم أنتوا اليوم ككريف اليوم يعني ما بهمكم هذه المعلومات اليوم، مثلا أنه موضوع ارتفاع الطلب على القروض إيش اللي بيعكسه؟ هل الموضوع القروض أصبح ضرورة بالنسبة للأردنيين؟ يعني فقط جهة تتلقى معلومات وتنفذ فقط لا غير؟
1: نعم بالتأكيد، إحنا جهة مش من أغراض شركة المعلومات الائتمانية إجراء هاي الدراسات. إحنا غرضنا
0: من الذي يحلل البيانات؟ بيانات المواطنين، من اللي بيحللها؟ من اللي بيعرف التفاصيل؟
1: في جهات مختلفة في الدولة هي اللي بتقوم بعملية تحليل هذه البيانات، وليس شركة كريف الأردن.
0: والمعلومات توصلكم وبناء على ذلك يتم القرار؟
1: إحنا المعلومات اللي بتوصلنا بيتم تنظيمها في سجلات ائتمانية وتصدر على شكل تقارير ائتمانية للمؤسسات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني. طبعا بنحصل على هاي البيانات من مصادر رسمية منصوص عليها في قانون المعلومات الائتمانية، وتصدر التقارير لجهات رسمية مشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني.
0: طيب أنا يعني خليني أبسط السؤال، اليوم أكثر من 55,000 طلب تمويل رفضت، ما هي الأسباب الرئيسية وراء رفض هذه الطلبات؟
1: الأسباب هي بدك تسأل عفوا حضرتك هذا السؤال للجهات اللي رفضت منح القروض وليس شركة كريف الأردن. شركة كريف الأردن توفر أداة بتساعد هاي المؤسسات على دراسة الجدارة الائتمانية للمواطنين.
0: طب أنا أستاذ فادي، أنا عشان تساعدني في معرفة من هي هذه المؤسسات التي ترفض؟
1: البنوك وشركات التمويل هي الجهات اللي بالعادة أي شخص بده يحصل على تمويل بتقدم إلها بطلب الحصول على التمويل.
0: يعني إذا سألتك لماذا ارتفع عدد الطلبات المرفوضة بينما انخفضت قيمتها المالية مقارنة بالعام الماضي، هل هناك جواب على هذا السؤال؟
1: عند شركة كريف لا يوجد جواب، لأنه إحنا كمان مرة لا نقوم بتحليل هذه البيانات وليس من ضمن أغراض الشركة وأهدافها والأمور اللي مسموح للشركة بممارسة أعمالها. الشركة تمارس أعمالها وفق أحكام قانون وملتزمة بتنفيذ القانون والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون.
0: طيب أسألك إن كانت لديك معلومة، هل يعود اليوم رفض القروض غالبا إلى السجل الائتماني أم إلى الدخل والقدرة على السداد؟
1: رفض طلب القرض يعود لشهية المخاطر لدى الجهة التي تتخذ القرار بالموافقة أو الرفض. هاي الجهات التمويلية البنوك شركات التمويل واجبها المحافظة على أصولها، وعملية الإقراض هي ليست فقط عملية أن اليوم أمنح قرض بقدر ما أكون متأكد إلى درجة ما بقدرة الشخص على سداد هذا القرض. الآن وجود رفض بنسب مرتفعة أو قد
0: كيف يتم
1: غير
0: التأكد
1: المواطنين
0: المرتفعة
1: يعود لعدة أسباب.
0: كيف يتم التأكد؟
1: كيف يتم التأكد؟ يتم التأكد من خلال عدة أمور اللي هي بنسميها إحنا الدراسة الائتمانية لدى هذه الجهات وهذه المؤسسات، واللي جزء منها هو التقرير الائتماني والسلوك الائتماني للعميل المتقدم لطلب الحصول على قرض. فيتم دراسته، دراسة سلوكه الائتماني، هاي خلينا نحكي إلها وزن معين في عملية اتخاذ القرار، ولكن لا تكون هي يعني الشيء الوحيد الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرار. فمثلا حضرتك طرحت اليوم إذا كان سجلي الائتماني ممتاز جدا وأنا ملتزم واموري تمام، ولكن عبء ديني لا يسمح بحصولي على المبلغ اللي أنا طالبه. فشخص مثلا راتبه 500 دينار، عبء دينه واصل لغاية مثلا 40% أو 50%، رغم وجود سجل ائتماني جيد قد لا يقوم البنك بمنحه القرض نتيجة لعدم قدرته على تحمل الأقساط الشهرية أو تجاوز عبء دينه لنسبة معينة بتكون المؤسسة حطاها كثريشولد بنسميها، أو نسبة ثابتة ما بدهم يتجاوزوا عنها. كمان من جهة أخرى فيها حماية للمواطن من الإغراق في المديونية. كل شخص بتقدم بطلب الحصول على قرض لديه حاجة، ونحن نتفهم والبنوك تتفهم هذه الحاجات، ولكن بالنهاية هاي الأموال يجب أن يكون هناك، يعني بديش أقول تأكد 100%، ولكن يجب أن يكون هناك دراسة حصيفة والتأكد من قدرة الشخص على السداد قبل الموافقة على منح القرض. فهاي الأشياء أو هاي الأمور مجتمعة قد تكون هي السبب. نعم. في عملية رفض التمويل.
0: طيب يعني اسمح لي، هناك اعتقاد اليوم بأن كريف هي التي ترفض القروض، هل هذا صحيح؟
1: قولا واحدا الجواب لا.
0: جيد.
1: شركة كريف
0: حتى أسألك السؤال اللي بعدي، بدي أعرف أين يبدأ دور كريف وأين يبدأ دور البنك في قرار منح التمويل؟
1: كريف هي جهة توفر التقارير الائتمانية للجهات المستعلمة. الآن يتقدم المواطن إلى البنك أو المؤسسة التمويلية بطلب الحصول على قرض، يخضع لدراسة وضعه ويتم مطابقة دراسة يعني أموره اللي بيقدمها مع السياسة الائتمانية، سواء كانت سياسة للمنتج أو حتى شهية البنك للمخاطر. وبعد التحقق من استكماله للشروط الأساسية اللي بتتطلبها هاي الجهة حسب سياستها الائتمانية، يتم الاستعلام عنه لدى شركة كريف في الأردن. يصدر عن شركة كريف في الأردن تقرير ائتماني بشكل مباشر طبعا للمؤسسات المشتركة في الخدمة، ويكون هذا بمثابة أداة لتحديد الجدارة الائتمانية للمواطن. فإذا المواطن اجتاز العقبة الأولى اللي هو زي ما تفضلت حضرتك، دخله بيسمح، وظيفته ثابتة ضمن شركة معتمدة، مثلا نعطي احنا مثال على المحولين رواتبهم مثلا، إلى أن ننتقل للمرحلة الثانية اللي هو التقرير الائتماني ودراسة سلوكه الائتماني ومدى التزامه بالسداد، ومن هنا يأتي قرار الرفض أو المنح.
0: بمعنى أن اليوم هل كريف تقدم توصية بالموافقة أو الرفض، ولا بس الموضوع بس يتعلق بالمعلومات؟
1: كريف تقدم معلومات، ولا يوجد في التقرير الائتماني أي توصية من شركة كريف برفض أو قبول منح التمويل.
0: طيب بحكم أيضا يعني معرفتك، هل اليوم يمكن لشخص أنه يكون سجله الائتماني جيد ومع ذلك يرفض طلبه؟
1: وارد جدا أن يكون سجله الائتماني جيد، وزي المثال اللي أعطيته لحضرتك سيد محمد في بداية حديثنا، أنه قد يكون المشكلة في عبء الدين، قد يكون دخله، قد يكون وظيفته، الشركة التي يعمل بها، القطاع الذي يعمل به، يعني قد يكون هناك حد يعني غير متفق مع سياسة الجهة التمويلية.
0: طيب هناك يعني سؤال، إن كانت لديك معلومة، كم عدد الموجودين على القائمة السوداء البلاك ليست؟
1: في شركة كريف في الأردن لا يوجد قائمة سوداء.
0: طيب أنا أسأل بالعموم، يعني لم أقصد الشركة، أنا يعني حسب معلوماتك ومتابعتك.
1: أستاذي، القائمة السوداء هي مرتبطة فقط في سجل الشيكات المعادة الموجود لدى السادة البنك المركزي الأردني، وهي تخضع برضو إلها أحكام تعليمات الشيكات المعادة، وفي مدة زمنية يوضع بها المواطن على القائمة السوداء حسب عدد الشيكات المعادة والتكرار. ولا يوجد ما يطلق عليه المواطن يعني بموضوع أنه أنا اليوم موضوع على البلاك ليست أو محطوط بلاك ليست، ما في شيء من هذا القبيل في العمل المصرفي.
0: طيب
1: هو قد يكون مدرج على القائمة أو بلاك ليست للشيكات المعادة فقط، ومع أنه شركة كريف في الأردن تحتوي بيانات الشيكات المعادة، ولكنها لا تحتويها على شكل قائمة سوداء، إنما تحتويها على شكل بيانات تاريخية تظهر مدى التزام المواطن بسداد الشيكات البنكية اللي بيقدمها مقابل معاملات تجارية أو معاملات معينة.
0: ونسب هذه الشيكات ما الذي تظهره لديكم؟
1: نسب كما مرة احنا لا نقوم بتحليل البيانات هاي، وليس من ضمن أغراض الشركة تحليل هذه البيانات، احنا جهة نستقبل هذه البيانات وندرجها ضمن السجل الائتماني للعميل عند الاستعلام.
0: طيب أسألك أستاذ فادي، ما هي أكثر الأخطاء اللي يرتكبها المواطن وتؤثر على سجله الائتماني؟
1: عدم الالتزام، أكبر خطأ ممكن أن يرتكبه المواطن هو إهمال أقساط معينة. أحيانا بعض المواطنين بيمر مثلا بمواسم معينة، بشهر رمضان الكريم، عنده عيد، عنده مناسبة، عرس، مناسبة معينة، فيعتقد أنه مش مشكلة هذا الشهر لو طنشنا دفعة القرض، وهاي هي بتكون أو يعني خلينا نحكي كمان الاستهتار. أحيانا بعض المواطنين للأسف يعني بيوكل شخص معين أنه سدد لي القرض أو ادفع لي، أحيانا يتغافل عن الموضوع، ما راح يصير إشي لو تأخرنا لنا أسبوع أو 10 أيام، ليتفاجأ وجود هذا التأخير مدرج على التقرير الائتماني كتأخير، يعني تاريخ ائتماني له، وهذا طبعا بيأثر سلبا على تقريره الائتماني وعلى نتيجة التقييم بالنقاط الخاصة فيه. الإشي الثاني والأخطاء اللي قد يقع فيها بعض المواطنين اللي هو فعليا التوجه إلى الاقتراض بدون ما يكون الشخص عنده الجدارة الائتمانية الكافية. يعني اليوم إذا صح له يأخذ تمويل من أي جهة بياخذ بغض النظر عن قدرته على سداد هذا التمويل، فكل شخص هو أدرى بقدراته بالتزاماته، قد تكون التزاماته هي عبارة عن أقساط قروض، قد تكون إيجار بيت، قد تكون مصاريف تعليم لأولاده. فاليوم هو أقدر شخص على تقدير أنه أنا اليوم لو حصلت على هذا القرض هل عندي قدرة على السداد أو لا؟ أقدر حتى من المؤسسات، لأنه قد يكون هناك بعض المعلومات غير الظاهرة لهذه المؤسسات وهو يعرفها، هو عنده التزام غير ظاهر بشكل أو بآخر قد يمنعه من الالتزام بسداد دفعات التمويل اللي حصل عليه.
0: طيب إيش هي المدة المسموح فيها أستاذ؟
1: مدة مسموح فيها للتأخر عن سداد القسط؟
0: نعم
1: طبعا كمان مرة للتأكيد إحنا بنتلقى هاي البيانات من البنوك، قد تكون هناك بعض البنوك أو المؤسسات التمويلية عندها فترة سماح مثلا يومين ثلاث عشرة، إحنا ما بنعرف. إحنا اليوم هم بيبعثوا لنا إنه في دفعة مستحقة تم دفعها أو لم يتم دفعها، وإذا لم يتم دفعها هي دخلت ضمن تصنيف معين، هل هو التأخر من 1 ل 29 يوم، من 30 ل 59 يوم، وهكذا. فما في عندنا احنا في شركة كريف في الأردن ما عندنا شيء اسمه مسموح أو مش مسموح، أنا أتلقى البيانات كما تردني من
0: نعم
1: مزودي البيانات المختلفين.
0: طيب إذا اليوم مواطن وجد خطأ في بياناته، كيف من الممكن أنه يصحح هذه الأخطاء؟
1: طبعا لم يغفل المشرع بأنه وضع آلية واضحة ومحددة في قانون المعلومات الائتمانية لتصويب الأخطاء، فمن حق المواطن أنه طبعا يراجع شركة كريف الأردن، بيسحب تقريره، بيعترض على أي بيانات يجدها أنها غير صحيحة، تقوم شركة كريف الأردن بتقييم طلب الاعتراض والتوجه إلى الجهة اللي هي زودت هذه البيانات عن المواطن، تقوم
0: تقييم
1: هذه الجهة
0: الاعتراض
1: بدراسة.
0: أستاذ فادي على أي أساس؟ يعني ما هي الأسس التي يتم يعني تقييم الاعتراض عليها؟
1: الأسس يعني بشكل واضح إنه إذا المواطن أكد وجود هذه البيانات وبلش يعطينا أسباب ليش هي موجودة، هون بيكون الاعتراض غير مشروع. بمعنى إذا أنا اليوم بحكي لك في شركة كريف، أنا والله كان عندي تأخير لكن سببه إني أنا فقدت وظيفتي لمدة 3 شهور، اليوم شركة كريف في الأردن لا تستطيع قبول هذا الاعتراض لأنه فعليا كان في تأخير. إذا هو كشخص ممكن يروح للجهة التمويلية ويعرض القصة عليهم، يحكي لهم أنا صار عندي ظرف 1 2 3، قد تراعي هذه الجهة سواء كانت بنك أو شركة تمويل ظروفه وقد تتخذ قرار مختلف. لكن في شركة كريف في الأردن نحن نقوم بتقييم الاعتراض وهذا واجبنا بالقانون، بحيث أنه هل الاعتراض مقبول أو مرفوض، لأنه ما بصير أنا أخاطب البنك وأحكي له أنت باعت عن فلان تأخير والتأخير حقيقي لكن والله كان عنده ظروف أو شيء، هذا ليس دور شركة المعلومات الائتمانية.
0: طيب إذا رفض طلب مواطن، ما الذي عليه أن يفعل قبل التقدم بطلب جديد؟
1: بالنسبة لشركة كريف في الأردن لا يوجد أي شيء يفعله المواطن بهذا الخصوص، الآن هو يستطيع أن يتقدم لجهة مختلفة، وشهية المخاطر لدى المؤسسات لدى البنوك تختلف أستاذي، فممكن نفس المواطن بنفس الظروف بنفس المعطيات يتقدم إلى البنك A ويتم رفضه ويتوجه إلى البنك B ويتم قبوله، هذا يعتمد على السياسة الائتمانية لدى البنك. يعني مثال صغير، بعض البنوك ممكن يكون بالنسبة لها الحد الأعلى لعبء الدين 40%، يعني إذا راتبك 1000 دينار ماكسيمم لازم يكون أقساطك ما تتجاوز 400 دينار، بعض البنوك الأخرى ممكن يوصل ل 50 55%، فممكن يحصل قرضه من بنك مختلف، وهذا يعتمد على السياسة الائتمانية لدى البنك ولشهية المخاطر لديه.
0: جيد، يعني ضروري أسألك عن أهم 3 نصائح بتقدمها لأي شخص يريد الحصول على قرض.
1: أول شيء وأول نصيحة بتقدم فيها لجميع إخواني المواطنين، أول شيء نحن نقدر أنه اللي بيطلب القرض هو لحاجة، مهما اختلفت هذه الحاجة، حتى لو كانت هذه الحاجة هي عبارة عن أنه يرفه عن نفسه أو عن عائلته برحلة سياحية، فبالتأكيد كل إنسان عنده ظروف معينة وقد يحتاج في مرحلة ما أنه يطلب القرض. الأول نصيحة أنه هو يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يتأكد من قدرته على سداد هذا التمويل، هذه أول نصيحة. النصيحة الثانية، في حال حصوله على التمويل أنه يكون موضوع الالتزام بالسداد وبناء سجل ائتماني جيد هو يعني سلاحه للأمام، لأنه قد اليوم أخذ قرض لغرض معين قد يحتاج بعد سنة أو سنتين أنه يأخذ قرض لغرض آخر، فضروري جدا يكون ملتزم في تسديد دفعاته إما بتواريخ الاستحقاق أو قبل تواريخ الاستحقاق بشكل رئيسي. والنصيحة الثالثة عدم التشتت في عملية الالتزامات، لأنه كل ما زاد التشتت والتعامل مع جهات مختلفة، يعني اليوم يكون بتعامل مع 10 أو 15 جهة، قد يحصل عملية أنه تعثر حتى وإن كان غير مقصود، يعني قد ينسى تسديد دفعة في لدى جهة معينة من كثر ما عنده دفعات في جهات مختلفة. يعني عدم أو التركيز التزاماته في جهة أو جهتين أو ثلاث بحد أقصى، التزامه بالسداد وتحديد قدرته، لأنه هو أقدر شخص بيعرف أنه عندي قدرة على سداد القرض أو لا، هو يحدد هذا الشيء قبل أنه ما يتوجه لطلب الحصول على القرض.
0: أشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مساعد
1: شكرا أخي محمد، يعطيكم العافية، وشكرا لهذه الفرصة الكريمة.
0: شكرا لك مساعد المدير العام في كريفا الأردن السيد فادي طوابين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة FM.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد.

0: الخدمات الطبية المتميزة.
1: مدارس الوطن العربي.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يقدمان التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف مناطق القطاع. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل ملحوظ بعد إعلان إيران إغلاق المضيق بحسب CNN. وأخيرا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضا يقول إن مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية، مضيفا أن إيران ستحافظ عليه. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: والد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان عبر أثير حياة، أسعدكم الله رزقكم خيري الدنيا والآخرة. أصلي وأسلم على حبيبنا شفيعنا رسولنا قدوتنا، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويأخذني وإياكم لحوضه، نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها، وأن يظلنا الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الرحمن تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن تحاب في الله. أيها الأحبة في الله، اليوم عنوان الحلقة قطع الصلاة لنداء الأم، هل هذا حكم شرعي؟ نعم حكم شرعي. معقول أقطع صلاتي لأن أمي بتناديني؟ شكلك لليوم مش عارف قيمة أمك. لازلنا في دائرة البر وإن ابتعدنا، لكن أنا بتكلم اليوم، هاتوا لي نموذج واحد من العاقين موفق، وإن كثر ماله وإن كثر عياله وإن ركب الجي كلاس أو ركب اللكزس أو ركب حتى يعني خربها بالمرة الفيراري أو البوغاتي، لكن أنا متأكد أنه وضعه تعبان. ليش؟ لأنه عاق، والعاق شو ما كان لا يوفق ولا يرزق الخير ويعقب لأن يموت. هاي من عندك شيخ؟ لا والله، هذا كلام الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ما عجل الله لذنب مع ما ادخر في الآخرة، يعني العقوبة دبل وليس ظلم من الله إنما لعظيم الذنب، ما عجل الله لذنب من عقوبة مع ما ادخر في الآخرة إلا لصنفين من الناس، الظالم إياك أن تظلم، الظالم والعاق، هذول صنفين الله لا يحبهم من الناس، اللي بتجبر على الناس وبتكبر على الناس وبمن على الناس ويتعمد أن يؤذي الناس وبيستخدم حتى يتعسف، يعني حتى لو كان صاحب حق التعسف باستخدام الحق يسمى ظلم. فاليوم بعض الناس للأسف يظلم ويتجبر، يأكل مال هذا ويقصي هذا، يقتل هذا ويرفع هذا، صاحب الكفاءة يرميه ويأتي بالقريب أو صاحب معاليه أو المحسوب على الباشا أو إلى آخره بحطه هون، والثاني هذا اللي من قرية ابن الحراث ابن الفلاح هذا ما حد سائل فيه. اليوم حديثنا عن نداء الأم، ممكن وأنا قاعد بصلي أسمع أمي بتنادي علي، يا خالد يا مأمون يا كريم يا عبد الرحمن، طبعا اسم الفريق الجميل معي اليوم، معي حبيبنا مأمون شحادة مايسترو هذه الحلقة، عبد الرحمن أبو رياش، وحبيبنا كريم، وقال لي كريم السراي والله نسيت الفاميلي نيم، مزبوط الحمد لله رب العالمين لقطناها، شب أمور جديد الله يحفظه ويحفظكم جميعا. اليوم الأم أحيانا تكون بتنادي يا خالد، وأنا والله بصلي ركعتين سنة بتعرف الضحى أو بصلي سنة قبلية أو بعدية، بصلي أنا يا خالد، هاي مرة ثانية وأنا بصلي لله، يا خالد لما بعد ربع ساعة بصلي وبروح بشرب لي نسكافيه 3-in-1 2-in-1، ما بشجعك فيه لأنه هذا بيرفع الوزن وفيه سكريات ومضر، خذ إسبريسو أفضل. فبروح أنا بخلص شغلي بلف وبعدين يما شو بعد ساعة ونص بعد ساعتين، هل هذا بر؟ هل تعلم رعاك الله ورعاك الله أن صلاة النافلة تقطع لنداء الأم بغض النظر عن حاجتها؟ لكن العلماء قالوا إذا كرر النداء. ليش؟ هسا تقول يا خالد وتسكت مش بحاجتي، مبين يعني ما في شيء ملح، لكن يا خالد وتتبعها بخالد ثانية تعلم أن هنالك أمر جلل تريدك أمك لأجله، فتقطع الصلاة. أي نافلة بنقطعها؟ طب إذا كنت فريضة بخففها. والله يا شيخ حلو، هاي جد بتحكي، إيه والله. وأنا سأقف معك ونتناول مقطع من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على عظيم نداء الأم وأن الصلاة تقطع لأجله، وهذا من الأمور التي استشفها أهل العلم وبنوا عليها أحكام، والحديث في البخاري ومسلم، يعني الحديث صحيح. فأنا دائما بحكي للشباب اليوم، للبنات اليوم ولجيلي، يعني الله يطول بعمر والدتي وينفعنا فيها وباركنا في صحتها، أسأل الله أن يطيل في عمرها وأن يزيد في عافيتها وأن يتقبل دعائها وأن يغفر لها وأن يتجاوز عنه جميع أمهاتك وآباك. يعني أنا أبوي الله يرحمه يعني ما تهنيت فيه، مع أنه كان كريما طيبا الله يغفر له ويجعل مثواه الجنة، لكن ربنا رزقنا بأم جميلة صاحبة الدين نحسبها ونزكيها على الله، تدلنا على المعروف وعلى الخير وتذكرنا بالله وتخوفنا من الله، والأم تلم وتجمع، والحديث عن الأم أحيان فيه وجع والله. لكن أنا بعيدا عن موضوع تخصص البر بنفسه، حاب أقول لك اليوم إذا أمك موجودة أبوك موجود خليك عند رجليهم، ما خلنا خليك عند رجليهم أي انزل على أمرهم، قد ما تقدر اخدمهم، قد ما تقدر أنفق عليهم، فوالله ما من ناجح على وجه الأرض، وهي ما نافية، أي لن تجد ناجح إلا وفيه بر لأبويه أو سر نجاحه. أحيانا يا أخي مش ذكي كثير لكن مرزوق، شو دور دور بارب أمه وأبوه، يا أخي الله معطيه، يا أخي الله رافع شأنه، يا أخي الله معلي ذكره، ليش تجد في عنده شيء من البر يساعده يحميه؟ هذا البر بحميك، لأن لما أمك تقول روح الله يرضى عليك، روح الله يوفقك، روح الله ييسر أمرك، ثق تماما أن الدعاء مستجب. ثلاثة، لا ترد لهم دعوة. قال ودعوة الوالد على ولده له أو عليه. لذلك أحيانا إحنا بنحكي كثير للأمهات والأباء، بالله عليك حتى لما تزعل لا تقول الله يلعنك، الله يلعنك، الله لا يوفقك، الله لا ييسر أمرك. كثير من الأباء اليوم بنقولهم لا تقتلوا أولادكم، لا تدمروا أولادكم، لا تزرعوا اليأس بقلوبهم، لا تدمروا أحلامهم، لا تقتلوا طموحات بالدعاء عليهم. والله والله الذي لا إله إلا هو، تكاد ترى كثير كثير وليس عدد قليل، كثير من الشباب والشابات مدمر مستقبله بسبب دعوة أم. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أولادكم، على أموالكم، على أنفسكم، بدأ لا تدعوا على أولادكم، لا تدعي على ابنك حتى لو كنت غضبان زعلان، الله يوفقك، الله يصلحك، الله يهديك، لكن ما أقول له الله يأخذك، الله لا يبارك فيك، للبنت الله يفضحك، الله يقطعك الخلفة، إن شاء الله ما تشوف الظنى. والله ما شاف الظنى، والله البنت فضحت، والله ما وفق، عاش فقيرا محتاجا للناس ذليلا بسبب دعوة أم. الله يذلك، يذلك لعباده مثل ما ذليتني بعض الآباء. بلحظة قهر وحزن وألم تجد الأب بده ينتقم من ابنه، فماذا يفعل؟ يدعو الله عليه، وبالتالي يدمر هذا الولد. ألا تستقل؟ والله أنا مش سائل، شو يا شيخ هاي قرآن؟ والله تكاد أن تكون قرآنا لولا أنها نطقت بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم يتكلم بكلام رب العالمين، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالشريعة وبناء الأحكام وإدارة العلاقات وعدم الظلم. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم أن توافقوا ساعة استجابة. كم من إنسان قال والله يا شيخ أصابتني دعوة أمي، كم من إنسان، كم اتصل معي قال يا شيخ أنا غير موفق، ليش يا أخي وكذا، قال والله أمي كانت تدعو الله علي. كم من أخت والله قالت لي يا شيخ أنا عقيمة بسبب دعوة أم، خواتي الله أعطاهم كلهم إلا أنا، وبروعد بعمل فحوصات ما فيك شيء، طفل أنابيب مرتين ثلاثة اتداينا وقروض وما زبط. الله لا يرزقك الولد إن شاء الله ما تشوف الظنى بلحظة. فإذا ما غضبت الأم، هاي نصيحة والله بدها تعويد ترى ما بتيجي مرة واحدة، فإذا ما غضبت الأم قولي الله يهديك، الله يصلحك، حتى وانت معصب مولع معاكي الله يصلحك الله يهديك، لكن إياك أن تقولي الله لا يوفقك الله لا كذا. وأذكر والله في يوم الأيام، الله يطول بعمر الوالدة وبارك في أمهاتكم، إنه إحدى النساء كانت تسكن في حي قبل يعني سنوات مضين، وصار عليها مشكلة هذه المرأة، فسألت أمي، يعني بعرف المرأة طيبة، مرأة كبيرة يعني جيل أماتنا، فأنه طيبة وكذا، وليش طلعت السمعة السيئة وليش كذا، وليس من باب ذكر العيوب إنما صار في قصة وكنا مضطرين أن نتدخل بالأمر. فوالله الذي لا إله، لو قالت لأمي كلمة، قالت والله يا أمي أن أمها كانت تدعو الله عليها على ملأ من نساء الحي كلهم، الله يفضحك، الله لا يوفقك، الله يشتتك، ووقع ما دعت به الأم ولو بعد سنين مضين. احنا اليوم نتكلم عن نداء الام، انا بدي اياك تعظم هالشيء الجميل، توقره، تقدس مكانته، لكن ليس التقديس والتعظيم لغرض العباده انما لغايه الاحترام وإنزال الأمر منزلة الخير. يعني لما أمي تنادي بتنسى الدنيا كلها وشوف نعم لبيك يما، نعم يا تاج راسي، نعم يا قلبي، نعم يا عسل، نعم يا حبي. هيك أحكي لأمك، دلحها دللها حتى وأنت ترد عليها. لكن إياك أن تكلمها بغلظة، إياك أن تشتمها، إياك أن تسبها، إياك أن تضربها، مثل ما شفنا في علاق في حلقات مضين. والله آجي بتتكلم على الهجرة النبوية ترسل لي أم تقول لي ابني بصق علي، ترسل لي أم تقول لي ابني ضربني. وين عايشين احنا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ لما أصبحنا نرى العقوق وكأنه طبيعي؟ يعني لا، مش طبيعي. العقوق عبارة عن مرض مدمر، مدمر للعلاقات والله. ويموت أبوه غضبان عليك، أي ربنا غضبان عليك. رضا الرب في رضا الأب، حديث عند الإمام الترمذي وحسنه أهل العلم. وسخط الرب في سخط الأب. أبوك أمك زعلانين، ربنا عليك زعلان. أبوك أمك رضيانين، الله عنك راض. فدير بالك، هاي معادلة. بدك تتوفق وبدك الله يبارك لك وبدك الله يفتح لك الأبواب، بدك تكون من الطائفة الجميلة، الطائفة التي يحبها الله. الآن خلينا نيجي لعنوان أنا حطيته في الحلقة الماضية لكن ما استطعت أنا أتكلم عنه، وطلبت من الإخوان احذفونا إياه، وهو جريج العابد، وهو الذي عنوني لهذه الحلقة قطع الصلاة لنداء الأم. إذا أمك نادت وانت بتصلي النافلة اقطعيها على طول مباشرة من أول مرة، بدناش الثانية. إن شاء الله الآن قلتي الله أكبر، اقطع على طول. نعم يمّا، لبيك يمّا، تفضلي يمّا. يمكن أمك تقول والله يمكن بصلي، أنا آسف ما انتبه. كان ظلت لا يمّا، ندائك أعظم من صلاة النافلة، لأن الله أكرمني بأنه لازم أرد عليك أنا، وإن شاء الله أجري أرد عليك أعظم من صلاة الركعتين. وأعطيك مثال هذا ذكرته في حلقات ماضية. أنا قرأت عن ابن المكندر، أحد الفضلاء الطيبين، قال بلغني أن أمي تشكو من رجليها، بتعروماتيزم والله يعينها، ومفاصل وركب وخشون وكذا، وجعها رجليها. فقال رحلت لأمي، رحلت لأمي يعني أنه كان في مكان وذهب إلى مكان، من عمال للطفيلة، من عمال للسلط، للمفرق، لمادبة، لجرش، لعجلون، الله يحفظكم جميعا، وللزرقة قريبة هون. قال فرحلت إلى أمي، سافر، وصلوا خبر أن أمك رجليها بوجعها. قال فرحلت إلى أمي وبت ليلتي أغمز رجلي أمي، قضيت هذيك الليلة وأنا أدلك رجلين أمي، أعملها مساج، علاج طبيعي. وأرى أخي، أخوي الثاني اللي مقيم عند أمي، أراه يقوم الليل يصلي. واحد مشغول بدلك برجلين أمه بالليل بخفف ألمها، والثاني قاعد بيصلي قيام ليل، قرآن وقيام. يقول ابن المكندر رحمه الله ورضي الله عنه، قال والله، شوف حسن الظن في الله لما تربط ببر الوالدين وبخدمة الوالدين وبالتواضع للوالدين وبالإنفاق على الوالدين، شوف الخير الكبير. قال والله إني لأعلم أن ليلتي أغمز رجلي أمي أعظم أجرا عند الله من ليلة أخي يقوم الليل في صلاتي، وهذا الذي لا خلاف عليه. تقضي ليلك تخدم أبوك اللي على الأجهزة أو بالطوارئ أو بالمستشفى أو تعبان بالبيت، تدخلوا على الحمام أجلكم الله، تطلعوا من الحمام عنده ضغط وعنده سكري وبغسل وبعضهم سرطان، وتعاملوا معاملة الطيبين، تضحك بوجهه وتبش بوجهه وتجبره بخاطره وتطعميه بإيدك وتسقيه بإيدك وتقضي حوائجه، والله أعظم عند الله من ختم القرآن 1000 مرة والله. قال والله إني لا أعلم أن ليلتي أغمز فيها رجلي أمي أعظم عند الله من ليلة أخي يقوم الليل في صلاته. أيها الأحبة في الله، اليوم إذا كنت بتصلي فريضة طول بالك، خفف خفف. يعني متعود تقرأ سورة البقرة وبعدها آل عمران، لا، نقرأ آيتين آيتين والسلام عليكم ورحمة الله ولبيك يابا، نعم يابا، نعم يما. لكن إذا كنت في سنة اقطعها وأجب نداءهم، عسى الله أن يقطع كل شر وسوء عنك. فاصل قصير ثم نعود ونواصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة أف أم إعلانك.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله مجددا حياكم الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر لنا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر للصحابة قصة عابد، وليست قصة إنسان غني، إنما عابد. بدك تركز على موضوع عابد هاي عشان تشوف كم إنه موضوع الوالدين مهم، وفي ميزان شرعنا له من الأهمية ما لا يؤخذ غيره. ويكفي قوله تعالى في ذاك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قصة العابد جريج يمكن كثير منا سمعها، كثير منا عارفها، لكن أريد أن نطل بها ببعض الوقفات والرسائل التي تعين في حياتنا لنكون من البارين الطيبين الصالحين والمنتجين في مجتمعاتهم. يذكر صلى الله عليه وسلم أن عابدا من عباد بني إسرائيل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع به، بل أن الله هو من أخبره بقصة هذا العابد. وهذا إن دل إنما يدل على عظيم المحتوى الذي سيقصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. العابد جريج، عابد من عباد بني إسرائيل، تنسك أحب العبادة، ثم بعد ذلك بنى أهله صومعة. صومعة مكان يعبد فيه الله، يبنيه الرهبان اليهود أو من تنسك من يهود، والنصارى أيضا من بعدهم يعتزلون فيه الناس ويلجؤون فيه لعبادة رب العالمين. ويعني دائما هؤلاء كرماء طيبين ولمجتمعاتهم ناصحين، يعني خيرين هذول غالبا اللي بيكون بصومعة ويعبد الله. شو بدك يطلع منه؟ يعني أخلاقه راقية، تعامله جميل، محب للخير للناس، ناصح أمين، لا بحسد ولا يعني يحقد. فتجده دائما غالبا يعني اللي بيعرف ربنا بتجده إنسان سوي وجميل، وبتحب رفقته وبتنبسط وانت معه، يعني إلى آخره بتقول أنا بحبك وأرواح وتآلفت، الله يرزقك الصالحين الطيبين. المهم، هذا جريج العابد كانت له أم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ترك أمه ورحل لمكان بعيد وأقام له صومعة وجعل يتعبد الله في هذه الصومعة. للأمانة جريج كان مؤثر، يعني ما ينقل في بعض الروايات أنه جريج كان الناس يحترمونه، يقدرونه ويقدسون مكانته، يعني أنه إنسان أنت جليل وإنسان محترم بالمجتمع، ولولا أنهم رأوا منه من جميل تعامله لما حاز هذه المكانة. يعني هذا الإنسان صنع صنائع جميلة طيبة، عامل الناس بأخلاق بتواضع، نصحهم بحب، دلهم على خير، نهاهم عن منكر، فأحبوه الناس. ومن هون ذاع صيت جريج العابد. وجريج كانت له أم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أمه بأنها امرأة عجوز، أي كبيرة في السن، وقد مضى عليها السنوات الطويلة من حياتها، يعني أفنت الكثير من عمرها. ولما نقول عجوز دائما نحكي في المرحلة الأخيرة، العمرية الأخيرة في هذه الدنيا. أم جريج أرادت يوم أن ترى ابنها. هسه في بعض العلماء قالوا أرادت أن يخدمها، وفي بعض العلماء قالوا اشتاقت لولدها غاب عنها، وهذا الذي أميل إليه الثاني، لأنه لو كان بده يخدمها لكان قريب منها. يعني واحد يخدم أمه، يا بسكن معها، يا بسكنها فوقي، يا بسكنها تحته، ولا ضير أيها الأحبة. أحيانا رجلين الأمهات وكذا، إذا ما في مصعد تسكن تحت أفضل. يعني في بعض الناس بلوم أنت ساكن فوق أمك، يعني أنا بستغرب من بعض هاي العقول الفارغة. أحيانا واحد أمه عندها مفاصل وما في وخشونة وما في مصعد، الأفضل للأم أن تسكن الأرضي. وأنتوا عارفين دائما الشقة الأرضية أغلى بكثير، بل تكاد تكون ضعف الشقة بالطابق الثاني أو الثالث. لكن لو كان في عمارة وفي بحر قدامنا، مثلا سيل الزرقاء أو سيل كذا، أو برك عمان مثلا لما تتجمع الأمطار، وكان حاطة على الطابق الثاني أو على الروف، يكون أجمل وأحلى، لأنه عندها فيو تتفرج عليه وتشوف منه. على كل حال، جريج كان يسكن في صومعة وكانت له أم عجوز، يقول صلى الله عليه وسلم: فأرادت أمه أن تراه، اشتاقت لابنها بدها تشوفه. وبغض النظر مثل ما يقول بعض العلماء أنه بدها خدمة منه، لكن الأمر الراجح والله أعلم أنها تريد فقط رؤية ولدها. الأم بتحب تشوف ابنها، بتحب تشم ريحة ابنها، بتحب تسمع كلام ابنها. لا تبخلوا على أمهاتكم، أحيانا بإمكانك تمسك موبايلك بثواني ترفع: كيفك يا أمي، كيفك يا حبيبتي، كيفك يا قمر، شو أخبارك، شو بتعملي، كيف أكلك، كيف علاجك، كيف صحتك. لا تبخل عفوا على أمك باتصال أو برسالة أو بدعوة جميلة تفرح قلبها وتغير مود يومها. بعض الناس يمكن بمر شهر ما برفع التليفون على أمه، والله العظيم شهر. وأنا سمعت من صديق إلي في الإفتاء أنه كان في سفر خارج المملكة وكان معه صديق أيضا يعني له منزلة معينة بكذا، قال لي والله يقسم هذا الشيخ صديقي أنه زميله اللي كان معه بالغرفة من 6 سنوات لم يكلم والده ولا والدته ولم يزرهم ولم يرهم 6 سنوات. قلت له أقسم بالله إذا مر 6 ساعات بيكون في خلل. 6 سنوات لا شاف أمه ولا كلمهم ولا زارهم ولا كذا. طلع هذا شيخنا تبع الإفتاء لأنه بده يرجع على الأردن ويروع على الأردن، طلع يشتري هدايا وهذا كان معه. لمين بتأخذ؟ قال والله لأبوي. لمين بتأخذ؟ قال والله بشتري لأمي. اشترى لأولاد وزوجته لكن أخذ لأبوه لأمه بار بوالديه. قال له أنت ما بدك تأخذ؟ قال له أنا أخذت والله للأولاد والبنات. قال له طب لوالدك لوالدتك لأبيك ولأمك؟ قال لا لا لا أنا زعلان وبيني مشاكل بيني. قال له يعني أيغضب الرجل مع والديه؟ أيقاطع الرجل والديه؟ قال له والله من 6 سنوات لا شفتهم ولا زرتهم ولا سمعت صوتهم. ما يشوف القلوب هاي. وهذا بتقول لي بده يتوفق، رايح تعبان بده يجمع له كم قرش ويرجع يبني له بيت أو يشتري له سيارة، والله عمره ما بتوفق. والله الغضيب العاق عمره ما بتوفق. وبس هات لي نموذج في العالم كله لعاق موفق لن تجده. بتحدى إذا قلت لي فلان عاق وثبت حقوقه وإن والديه غير راضين عليه وادعون الله عليه وتقول لي موفق، حتى وإن رأيت راكب أحلى سيارة وحاط أزكى عطر، شم شو هالعطر بجن، ولابس أغلى ساعة، طلع لا مش رولكس، طلع للأي بي للأوديمار بيجي، وأقول لك راح للأكوانت والنوت الصراع باتيك فيليب مرة واحدة خربانة، لابس ساعة يا شيخ راكب سيارة، يا شيخ ساكن بكذا. لا تقول لي، ما دام عاق فلا توفيق. بقول لي مع اتصال أنا مشكلتي مش طيب. خلينا أخذ مين معي يا مأمون؟ طيب حتى السماعة جنبي، السماعة بعيد عني. طيب خلينا نأخذ الاتصال معي. ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: يعطيك العافية.
0: عليكم السلام، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: الله يسلمك ويسعدك.
1: دكتور خالد بدي أشكرك على الموضوع وبدي أقول لك شغلة ترى.
0: تفضلي الله يرضى عنك.
1: موضوعك فعلا جدا مهم. وشو المشكلة يا دكتور خالد؟ إنه فعلا يعني بيجينا مثلا مراجع تمام جايب أمه وبده يراجع فيها، صدقني صوته على أمه أعلى من صوتها هي، والله يكون هاوش عليها. يعني مرة كنت في غرفة وطلعت على صوت واحد يعني بيسولف بصوت عالي، فلما لديت عليه صدقني بيسولف مع أمه، طب أنت أمك هاي، والله فز عليها المركز الطبي عندنا. وبعدين يا دكتور خالد، هل تعلم إنه أجانا يعني حالة إني أنا بدي أطلع مريضة ست يعني عندها عيال ومريضة تعبانة، فبتقول لي تعالي عندها زيارات منزلية وإحنا بنعطيكي. طبعا أنا قبلت لأنه شغلي هذا. صدقني يا دكتور خالد إنه الأم ما بدها مصاري، والله ما بدها رعاية من حدا، والله ما بدها غير رؤية أولادها فقط لا غير، والله ما يشرح بالها غير أولادها. صدقني أنا روحت رنيت على بنتها قلت لها اسمعي أنا شغلي ومصاري ما أخذهم، لكن والله بتقول لك شغلي أنت خسران كثير، لأني أنا يعني حسيت إن الأم ما بدها إشي، ما بدها مصاري، ما بدها عيش، ما بدها شيء، بدها عيالها حواليها. انت ترسم عليها الابتسامة لما تفوتي على أمك. أنا شفتها يا دكتور خالد فاتت عند أمها، والله العظيم يعني ما شاء الله وظائف ومصاري والله معطيهم، فاتت عند أمها أعطت الكشرة يعني مستحيل تروح. صدقني لما دقيت
0: اللي أعطت الكشرة الأم ولا البنت؟
1: لا البنت لأمها، أمها تعبانة جلطات ومشلولة وقاعدة. هل تعلم يا دكتور خالد أنا صراحة أعطيتها اللي يعني يجيني من ربنا، قلت لها بأمك ما بدها شيء، الله والله العظيم ما بدها شيء، لكن لما قعدت أسولف معاها وقرأت عندها قرآن صدقيني بس بدها إياك وتفوتوا تضحكوا بوجهها، ترعوها أنتوا تقدموها الخدمة، أنتوا حمموها، أنتوا عطوها، أنتوا نطفوا عليها.
0: صحيح.
1: هاي أمكم ترى أنتوا رح تخسروا كثر.
0: والله
1: إذا راحت والله يا دكتور خالد للحين إلها الحالة هاي تقريبا فترة، للحين بتقولي أنا بشكرك لأنك أنت أعطتينا أجر إحنا كنا غفلانين عنه.
0: هاي اللي بتحكي لك البنت لأنك أنت وعيتيهم. نعم. أرشدتيهم نصحتيهم.
1: نعم بتعطيك زيدك من الشعر بيت بعد ما قاموا بأمهم وحطوا برنامج وقعدوا عليه، الأم توفت، الحين اللي قام بالبرنامج وتوعى وربنا هداه انت شوف للحين بتقولي انا بشكرك لاني كنت انا كان عندي اجر وانا غفلان عنه. يا سيدي العزيز والله يا دكتور خالد نبه والله لك الاجر. في عيال تركين امهاتهم ما بفوتوا عليهم ما بضحكوا بوجوههم والله ما بدهم شيء. اسمع
0: صح.
1: دكتور خالد نعم. انا بيجيني حالات يعني كبار السن ما بدهم غير عيالهم جنبهم ويبسطوهم. هذا اخر الحياه اللي بدهم اياه. لو كان ابنك لو كان ابوك تعبان ما هو قادر ولا بسولف مش قادر ينطق كلمه انت اعطيه الكلمه الطيبه عشان قلبه من جوا يفرح.
0: جميل.
1: أنا
0: الله يرضى عليك يا هي.
1: الله يسعدك. أنا بالحالات هاي يا دكتور خالد اللي شفتها عن جد الأهالي نقصهم عطف وحنان لما كنا صغار أعطونا إياه لما كبروا للأسف الشديد في معظم الحرم وهم أهاليهم.
0: الله يرضى عليك يا هيام. الله يرضى عليك ويجزيك الخير ويبارك فيك ويجعلك دائما منارة خير أينما حللت. يعني منارة أختنا هيام تحكي ببعض الأمور اللي للأسف يعاني منها. أنا بتكلم عن شخص قبل شوي متدين ودارس شريعة ومفتي في بعض المناطق وقاطع أبوه وأمه لست سنوات. هذا الأصل الإنسان هذا ما بنفع يحكي عن البر لأنه لا يصلح أن يتحدث عن البر والله العظيم. هذا بنفع يكون مثال للعقوق. طيب على كل حال أنا خليني أرجع لقصة جريج وأتمها وإن شاء الله تعالى نعود. جريج هذا كان عابدا من عباد بني إسرائيل وكان يقتل في صومعة وكانت أمه عجوز وتسكن في قرية. في يوم الأيام أرادت هذه الأم كما يخبرنا أو يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أمه العجوز أرادت أن تراه فحملت ماءها وطعامها وانتقلت لجريج. ودلالة يدل ذلك على أنه في مسافة سفر مسافة رحيل انتقال من مكان لمكان. لما الواحد يأخذ طعامه وشرابه إذن أنا لو أنت بعيد عني ساعة ونص ساعة ما بدي لا طعام ولا. فحملت طعامها وشرابها زوادة الطعام والشراب وانتقلت إلى والدها. يقول صلى الله عليه وسلم إنه جريج كان في القسم العلوي للصومعة يعني تحت الصومعة فاضي. كان أحيانا يمر راعي يمر عابر سبيل ينام تحت في مي يشرب مي في أكل يأكل أكل. يعني هي بيت سبيل بيت من بيوت الله هكذا. الرهبانية ابتدعوها فكتبت عليهم. فسبحان الله هذه العجوز يصف النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أبو هريرة يقلد النبي صلى الله عليه وسلم. هاي العجوز وصلت الصومعة ولما اقتربت من جريج لكنها مش شايفيته وعارف أنه فوق وضعت يدها فوق حاجبيها من الشمس ورفعت رأسها لفوق وأخذت تنادي يا جريج يا جريج يا جريج يا جريج. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ جريج العابد. ركزوا جريج العابد. يقول صلى الله عليه وسلم وكان جريج يصلي قاعد بيصلي لا نايم ولا بلعب ولا بيصلي قاعد. قال صلى الله عليه وسلم فسمع جريج نداء أمه صوت أمه. عرف أنه هاي الحجة السماء بتميز أمك بتميز. الله يعافينا وإياكم بعض الناس بيكون ضرير لا يرى بيمر عليه ألف واحد بيسميه باسمه. مامون شحادة كريم السراوي عبد الرحمن أبرياش فريد سرسك ساهر دعنا خالد البزايع عارفهم بالاسم على الصوت بيفرق سبحان الله ربنا بيعطيه قدرة. فجريج قاعد بيصلي وسمع نداء الوالدة الحجة بتنادي يا جريج إيه أمي هاي هو صلي. فقال جريج كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمي أم صلاتي. يعني يا رب أظل أصلي ولا أجاوب أمي واقطع صلاتي. فاختار أن يبقى في صلاتي وسمع النداء مرة ثانية يا جريج يا جريج وسأل نفسه نفس السؤال اللهم أمي أم صلاتي. فاختار صلاته وفي الثالثة اختار صلاته. أيست الأم ما الذي فعلت؟ بعد الفاصل أعود وأخبركم ما الذي قالته الأم في حق ولدها العابد المصلي. لنرى نهاية جريج بعد هذا الفاصل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، ونبقى مع ما قصه صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم على أصحابه عن قصة العابد جريج، ذاك الذي وقعت واقعة ما بينه وبين أمه العجوز وهو يصلي، ما الذي حدث وما هو مآلات كلام أمه. أيها الأحبة، العابد جريج كان يصلي وأمه رحلت من مكان بعيد لتراه، قصر في زيارتها لا شك وفي السؤال عنها وفي خدمتها لأنه اعتزل وكان وحيد لها، فتركها ورحل ليستغني عن الناس كلهم بعبادة الله. يشكر على الصورة الجميلة والنمط الراقي أنه عابد، لكن سنرى في جانب الوالدين خدمة الوالدين أعظم من الجهاد، كما في أكثر من نص كان صلى الله عليه وسلم يقول ارجع ففيهما جاهد، ارجع أضحكهما كما أبكيتهما. كان يعيد من يريد أن يجاهد في سبيل الله ليخدم والده أو والدته إن كان وحيدا لهم، لأنه لا يجوز أن يتركوا بلا خدمة. اليوم العابد جريج وصلت أمه للصومعة وأخذت يدها فوق حاجبيها وأخذت تنادي وتقول يا جريج ويا جريج، وجريج يصلي، قاعد بيصلي، سمع صوت أمه قال اللهم أمي أم صلاتي ثلاثا، يعني كل ما تنادي يقول اللهم أمي أم صلاتي، فاختار صلاته أي لم يجب أمه. أمه طال عليها، أنا بقعد بنادي عليك، بعرف إنك جوا، طب ليش ما ترد علي، ليش ما كذا. فأمه هذه العجوز رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم اسمع أيها الأحبة، عابد ويصلي، مش ترك أمه لأنه مشغول بيته بابني بوظيفته بمحله لا، قاعد بيصلي، يعني أعظم عبادة على وجه الله على وجه الأرض. فنادت يا جريج، ما ما ما ما ما أجاب نداها، فأخذت الأم رفعت يديها وقالت اللهم أري جريج وجوه المومسات السيئات، النساء اللواتي يزنين، اللهم أري جريج، طلبت قالت يا رب خلي ابني هذا العابد اللي مش راضي يسمع صوتي ولا ينزل يشوف شو بدي، خلي يشوف وجوه المومسات. دعوة قالتها أم ورجعت لقريتها. في رواية أيها الأحبة أنه هاي الأم إجت بيوم ثاني وثالث، وكل ما كانت تيجي كان جريج يصلي وتنادي ويقول اللهم أمي أم صلاتي، ويختار صلاته، وترجع الأم ترجع بيوم ثاني. الجميل في الأمر إنه في تنبيه عظيم، حتى لو كنت عابدا فإياك أن تكون عاق أو تعامل والديك بسوء، فوالله أن عبادتك لن تنجيك، لن تنجيك ولن تنزقك التوفيق. العبادة الصحيحة ففيهما جاهد، فثمة الجنة عند أقدام أبويك وأمك، أبوك وأمك. المهم هذا جريج الله يرضى عنه وعنكم جميعا ويجعلنا من الصالحين البارين الطيبين. تمضي الأيام ويتحدث أهل المدينة أهل القرية إنه هذا بنى لنا صومعة، وإذا الناس سألوا عن الزنا حرام، سألوا عن الخمر حرام، بدنا نخلص منه. فبعضهم قال نقتله، قال لا، إذا قتلناه بتفور القرية ويتمالأ علينا الناس، لا بكرهونا نبطل نشتغل. طب شو، واحد قال أفضل شيء، شوف سبحان الله دعوة الأم اللهم أري جريج وجوه المومسات، واحد قال لهم نأتي بامرأة مومس جميلة ندفع لها كثير من المال ليزني بها جريج، ثم نفضحه ثم نطرده نخلص منه. قال والله ونعم الرأي. شوف كيف تحركت قرية كاملة لتستجاب دعوة أم. هذا اللي أنا قاعد بخوفك منه إذا كنت أنت عاق لا قدر الله ولا سمح الله. بالفعل أيها الأحبة، أتي بامرأة جميلة كما وصفها صلى الله عليه وسلم، تستغني بالمجملات من حسنها، ما بدها مكياج ولا أبيض ولا أسمر ولا قوس قزح، ملك الجمال. أعطوها فلوس وقالوا لها يلا هاي اللوكيشن وعلى جريج، يقع بك جريج وإلك كمان إكسترا بونص، إلك تب إذا جريج وقع بك. الناس تمالأ وقال اذهبي فإن زنى فلك ما شئتي، خذي هالمبلغ هذا. بالفعل المرأة اغترت بالمال، وهي وظيفتها وشغلها، الله يعافينا وإياكم، ما نشوفهم ما نلاقيهم ما نتعثر فيهم المومسات. فذهبت المرأة لجريج، يقال أنها كانت في أسفل
الصومعة وأخذت تنادي مرات، تروح وتيجي تروح وتيجي وهي تنادي يا جريج انزل بدي أشوفك، طب طلعني عندك، وجريج لا يجيبها أبدا. يعني هذا ليس بالأيام الطويلة، إنما على فترات تيجي يكون مشغول. قال بعض العلماء قال لئن لم يجب نداء أمه أي يجيب مثل هذه المرأة ما، فهذه المرأة أخذت فلوس. الآن إذا رجعت وقالت جريج ما شفته وما لمسني، بدها ترجعهم وترجعهم مصيبة، شغلها دخلها السلري راتب الشهري، طب ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم كان من عادة راعي أن يأتي يأوي إلى الصومعة، بحط غنم مبرة وبفوت بنام في مي في شوية أكل وفي ظل بفوت بنام. قالت فلما رأت الراعي مكنته من نفسها، فوقع الراعي بها فحملت من الراعي، فلما أنجبت أخذت الغلام الصغير وراحت على طول على قومها تفرحهم إنه هذا الطفل الرضيع الصغير هذا ابن جريج، زنى بي جريج في الصومعة، حملت من جريج، فلما وضعت أتيتكم بولد جريج. قال صلى الله عليه وسلم فحمل الناس عصيهم فؤوسهم وذهبوا إلى الصومعة فهدموها وضربوا جريج حتى كاد يموت. العابد المصلي اللي بس ما سمع نداء أمه، أنا مش عارف اليوم هذول بيسب على أمه وبيبهدل أمه وبيبخل على أمه وبضرب أمه وبيبصق على أمه وبينزل من قدر أمه، ما الذي سيفعل به هذا؟ الله يعافينا وإياكم، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء ولا قريبا منهم ولا نشم رائحتهم ولا نسير مسلكهم. فإجوا الناس ضربوا جريج للآن مش فاهم، طب شوفي. فلما أفاق كان أغمي عليه من شدة الضرب، فلما أفاق قال علامة ليه ضربتوني؟ شوفي ليش هدمت صومع؟ قالوا أو تزني بهذه المومس وأنت أب هذا الغلام الطفل الرضيع، هذا ابنك من الزنا ومسوي لحالك سيدنا الشيخ صلاة وإفتاء وتوجيه وخطب وإرشاد وأنت رجل سيء فاسد زاني وهي ابنك من الزنا؟ والله لا نقتلك احمد ربنا يلا اطرق. قال دعوني اصلي ركعتين، عطول لجأ الى الله في خلل، هو لم يسمع نداء امه، لم يسمع عفوا لم يسمع دعوه امه عليه، قال دعوني اصلي ركعتين، صلى طلب من الله ان يظهر الحق. الناس اهل القريه متجمعين والكل فرحانين، خاصه اللي دفعوا علشان يطردوه فرحانين انهم يخلصوا منه، اهل القريه مصدومين ماشي، هدموا الصومعة ضربوه بس لأنه كان مسوي حاله سيدنا الشيخ، كان يفتينا وينصحنا، طلع خربان الشيخ فاسد. فذهب جريج للرضيع، رضيع عمره أيام، فوخز جريج

الغلام أبي الراعي فلان، أنطقه الله جل في علاه، أنطقه الله، قال أبوي الراعي فلان فسماه، فاعترف الراعي كان موجود، واعترفت الزانية وبهت الناس، أينطق في المهد لولا إن هذا الرجل عزيز على الله أن يتكلم هذا في مهده وهو ابن أيام؟ فقال أبي الراعي فلان، فبرأ الله جريج، فاعتذروا له وقالوا نبني لك الصومعة من فضة ونعطيك الذهب، قال لا أعيدوها كما كانت. اسمعوا ما الذي يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا شباب يا بنات، اليوم اللي مقصر لا بيساعد أمها ولا بتسأل عن حالة أمها، أمها مريض الله لا يردها، بتطلع بتترك الغرفة وراها منكت معفس، المجامة هون والشرشف هون، الفرشاة الأسنان مسوتة هون والمعجون هناك، صلاة أمها بتموت لما تقولها صلي معي، تعالي نصلي معا، وأحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي، تنهار على الأيباد وعلى الأغاني، وتارك أمها بالمطبخ واقف رجليها ذبحوها، والعرق أكل منها مأكل الحم، حم الطبخ وحم الجو، وما في لا بتحط معالق ولا بتجيب المفرش ولا بتحط كاسات المي، ولا أين أنتن، أين أنتن، وينكم؟ أنا زرت عيلة في إربد قبل ما أختم الحلقة، في إربد كان الأولاد يقومون بدور البنات، مرة عند امرأة فاضلة في إربد عندها 4 أولاد الله يحفظهم، 1 ضابط واحد مهندس واثنين باقيين معلمين، والأربع الحلوين يقومون بالشطف والمسح والطبخ والجري كله. يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن العجوز أم جريج دعت على جريج اللهم أوقعه في المومسات لوقع والعياذ بالله. دير بالك من دعوة أم أو أب. أنا أختم هذه الحلقة سائلة المولى أن يجعلني وإياكم من الصالحين، من البارين، من الطيبين، من الذين يسعدون والديهم، ينفقون عليهم، يحبونهم، يحترمونهم، يقدرونهم، يتذللون ويتواضعون لهم. مأمون شحادة أبو ينال ما يسر هذه الحلقة، جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية حبيبنا عبد الرحمن أبو رياش، وأخيرا كريم الجميل الطيب خالد رمزي البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: بيتي الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك وسمو ولي العهد يقدمان التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. رئيس الوزراء جعفر حسان يؤكد أن استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور يثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة الوطن. استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته بمختلف مناطق القطاع. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق تحذيرا أخيرا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تتراجع بشكل ملحوظ بعد إعلان إيران إغلاق المضيق بحسب CNN. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله وحيا الله كل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر الاي بي تي في تلفزيون حياة، وأيضا من خلال صفحات الفيسبوك الخاصة بحياة FM. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

وبتحية فريق البرنامج بمس عليكم من خلف المكسر أبو ينهل ومن التنسيق. واليوم معنا الحبيب الغالي كريم الصراوي، يعطيك ألف عافية كريم، تحية لك يا حبيبنا. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، الله يحميك يا عبد الرحمن، من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة، الله يحميني أنا كمان.

أنا مصر ما أحكي بالرياضة، وكريم مصر كل حلقة يحط لي شيء له علاقة بالرياضة، والمشكلة إنه لما أجي أحكي شغلة عن الرياضة بطلع الجمهور بيقول لي أنت شو دخلك، خلي أنس شويكي بس يحكي عن الرياضة. بس بدي أحكي لكم إنه قارب كأس العالم على الانتهاء، وإن شاء الله على خير هدات بال بيغليها كأس العالم، إنه خلص وجع قلبنا. اقتربت هذه الرحلة من النهاية، لم يتبقى سوى 4 منتخبات تتنافس على بطاقتي العبور إلى النهائي. الثلاثاء 14/6/7 14/7 احنا يا جماعة، فرنسا مع إسبانيا الساعة 10 مساء الثلاثاء بعد بكرة 100%، الأربعاء بعد بكرة إنجلترا والأرجنتين الساعة 10 مساء. شاركونا بالتعليقات توقعاتكم، من سيصل للنهائي؟ هل تتوقعوا فرنسا أم إسبانيا ولا إنجلترا ولا الأرجنتين؟ بتعليقاتكم مين الأردن؟ أنا أقول الأردن ومصر وبينال. الله يبارك لكم، والله الشباب قدموا اللي عليهم، الله يعطيهم ألف عافية، الله يحفظكم ويرعاكم جميعا. لا بالتعليقات بس، أنا ما راح أفتح الموضوع ولا أحكي معكم فيه، بس شاركوا من خلال التعليقات على الفيسبوك من تتوقعوا يصل للنهائي، وإن شاء الله يخلص كأس العالم أخيرا ودات بال وترجع الحياة طبيعية، ولا هي الحياة طبيعية أصلا مش هيك؟ حياة طبيعية الحمد لله.

الرياضة أخلاق وذوق، وفعلا تطلع على بعض المنتخبات ما عندها أخلاق وذوق، نحكيها بصراحة، بعض الحركات اللي بتتصرفوا فيها اللاعبين، وكما أن الرياضة أخلاق وذوق، قيادة السيارة أخلاق وذوق، وللأسف بعض الناس بيقودوا السيارة بدون أي أخلاق ولا ذوق. المشكلة بتضطر أحيانا تخرج عن طورك مع هدول الناس، وأنت تتذكر بتقول بزبطش، ما بزبط، يعني تنزل لمستوى بعض الناس اللي بدهم يجروك لهذه المنطقة. قسما بالله انه في ناس في الشوارع والله انه حرام يسوقوا، ما بعرف، انا منزعج الى حد ما في بعض التصرفات، بس بصيرش انا احكي عن شيء فردي، لكن فعلا بشكل عام في بعض الناس ما عندها لا اخلاق ولا فن ولا ذوق اثناء القياده. الله يصلح حالهم، انا هذا اللي بحكيه، والله يهدينا ويهديهم، بجوز احنا الغلط، بجوز احنا بنسوق غلط، بس بالمقابل فعلا في اشياء يعني طبيعيه جدا، انت ماشي بمسرب وفي بينك وبين اللي قدامك يا دوب متر، مش الصح يجي واحد يزق حاله قدامك، يعني المنطق بيحكي هذا المتر او اقل شوي ومسافه الامان، يعني هيك المنطق بيحكي، بالذات في ظل الازمات وظل يعني توقف السير المفاجئ، لكن لا، بيجي واحد بيتجاوز وبدخل بوس سيارته وخاوه بده يمشي، يا اخي الله يتولانا، بس هي وقفت على هاي ابو حلقه، خليها على الله. ولا شو رايك ابو ينال؟ بيكون انت اللي زقيت سيارتك. الله يصلحه، شبهته بأنس الأمير أنا بصراحة، الشاب اللي زق سيارته، بس ليش بيقول لي رايح؟ قلت يا سيدي هيني رايح، شو بدي أسوي يعني؟ والله هيك قال لي، قلت لازم شو بتسوي؟ بيقول لي رايح، قلت يا سيدي هيني رايح، وراك هيني، ما شو بدي أسوي؟

0: ربنا يعوض عليه.
1: بما انه بنحكي عن الطرقات والشوارع بدي احكي لكم انه السيارات الصينية هيمنت، لا شك انه هي تفرض هيمنتها على السوق، سوق السيارات العالمي ما في شك. بتروح على اي منطقة اليوم عم تشوف السيارات الصينية عم تستحوذ على الحصة السوقية الاكبر. طيب السيارات اليابانية تقعد تحط يعني ايدها خدها وتصير تعيط؟ لا طبعا، في تحول تاريخي غير قواعد اللعبة. قرر عمالقة السيارات اليابانية، اتحدث عن هوندا، نيسان وميتسوبيشي، هدول الثلاث قرروا يتخلوا عن انعزاليتهم ويندمجوا مع بعض في تحالف استراتيجي موحد. الهدف تطوير عقل إلكتروني موحد ECU لسياراتهم القادمة، بنحكي عن كهربائية وبنحكي عن هايبريد، وبحلول نهاية هذا العقد يكون الموضوع مختلف تماما حتى يضربوا تكاليف الإنتاج والمنافسة. عم نحكي عن تسلا، شركات صينية شرسة، عم نحكي عن شيء بصراحة خطير جدا وتحديدا في عقر دار هذه الشركات. وطبعا هذا الموضوع مش سهل، لكن بحب انكم تشاركوني بتعليقاتكم حول هذا الموضوع. شو رأيكم باندماج الشركات اليابانية الثلاث؟ أتحدث عن ميتسوبيشي، هوندا ونيسان. هل باعتقادكم انهم فعلا حيكونوا على قدر المسؤولية تجاه السيارات الصينية او تسلا؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع.

في جعبتنا الكثير من الفيسبوكيات مستمعينا الكرام، على رأسها موضوع حالات التسمم، وأكيد بدنا نشوف ليش يا ترى عم بيصير في حالات تسمم عند البعض في ظل هذه الأجواء الحارة نسبيا. أكيد أجواء حارة مش حارة نسبيا حتى. رح نحكي أنا وياكم سواء كان بالأردن ولا بمصر في موضوع التسمم ونشو القصة في هذه الأمور. رح نحكي أيضا بفيسبوكيات متنوعة، لكن بعد ما نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها نواصل إن شاء الله. فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا عبر هذا الأثير أن يجمعنا في الجنة، اللهم أمين. حياكم الله جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM، تحية لكم، تحية لكل من يتابع حياة، تحية لكل من غادر حتى يصلي العصر في المسجد، هنيئا لكم. جماعة 27 فضلها تفضل، يعني صلاة الفرد 27 درجة، الله يتقبل منكم جميعا، ربنا يحفظكم ويرعاكم. نواصل معكم مشوار ترويحة اليوم، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم آمين.

فنجانه ما في تسمم، فنجانه الاكل كله صحي وكويس والامور طيبه ان شاء الله، ما حد بنصح مش هيك في الجنه. الله الله يجعلنا من اهل الجنه، اللهم امين. طيب يا جماعه، مع اجواء الحر بالتاكيد الانسان بده يكون اكثر حذرا في موضوع تناول الماكولات تحديدا من خارج المنزل. الام حريصه انه والله لما الاكل يخلص الاولاد تحط الاكل بالثلاجه، مش زي ما سوت مرتي حطت الاكل بالفرن جيت عليه ثاني يوم خربان. شلون القصه؟ القصه يا جماعه انه تم اغلاق احد المطاعم في لواء الهاشميه بالزرقاء بعد ما تعرض 138 شخص لحاله تسمم. قديش؟ 138 شخص، ما زال منهم 28 شخص تقريبا ممكن اقل شوي داخل المستشفيات لتلقي العلاج. انا بحكي هذا الكلام وطبعا من ضمن الخبر اللي انتشر انه الناس اكلوا وجبات من هذا المطعم. هلا بالتاكيد في اجواء الحر بيصير موضوع حساسيه الطعام مع الحر اكثر، بالذات الوجبات اللي فيها زي المايونيز مثلا، زي اللبن، زي الأشياء اللي ممكن تضرب بسبب الحرارة أو حتى عدم حفظها بالطريقة الصحيحة، السلطات، الأشياء. والله الله يحمينا جميعا. إحنا يا جماعة الحمد لله رب العالمين، أنا متأكد أنه سواء كان المواطن الأردني أو حتى العربي جسمه أو معدته الحمد لله رب العالمين متأقلم على مستوى عالي من الأشياء اللي ممكن يأكلها وما ينضر فيها. لكن هذا الكلام مش أنه يدعونا لا سمح الله نلقي بأنفسنا للتهلكة، نأكل أكل مش صحي أو مضر أو مكشوف أو ممكن لا قدر الله فيه أذية. الرسالة اللي عنده وصلها من خلال هذا الكلام الحذر، لما بدك تختار مطعم اختار مطعم يكون شوي نظيف وانت عارف انه شو مصدر الاكل عنده، اتأكد ان الاشياء كلها عليها تواريخ، حتى لو كان مطعم حمص وفلافل الاصل فيه عنده ليبل على كل يعني وعاء هذا السلطة متى عملت هذا المخلل، والشكل والله بيعطي انطباع. انت لما بتوقف بتشوف العفو العامل ايديه بيشتغل بايديه بدون جلوفزات مثلا لا سمح الله، في شريطة قاعد بمسح فيها كل اشي رايح جاي، هاي سورس او او او أنا آسف أنا زيكم بأكل من كل الأماكن هاي، بس إحنا بنحكي حتى نكون أكثر حذرا وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، اللهم آمين. طرف هاي الشريطة هاي الشريطة اللي بمسح فيها كل شيء الصبح بمسح فيها القزاز. لا العرق ما بمسح في الشريطة، العرق بيبقى. انا والله باكل يا اخوان، ها انا بحكي لكم ما تقولوا بحرقه، انا باكل من مطاعم عادي زيكم، باكل من برا والحمد لله الله يسترها معنا. قبل اسبوع تعرضت لمعكة الله اعلم فيها، بس الحمد لله ربنا نجانا منها. كلنا بنتعرض لهي المشاكل، لكن في ناس فعلا حريصه وما بتاكل الا من الاشياء يعني اكسترا اكسترا اكسترا هيلثي، واحنا هذول غاليين بيكونوا بالعاده. الله يسهل الحال. طيب من الأردن أو من الزرقاء تحديداً إلى مصر، وتحديداً أحد الأشخاص اللي على عربة أو على سيارة بسيطة يعني عرباية صغيرة بيبيع عندهم إشي اسمه بوزة. البوزة عندهم هي غير البوزة اللي عندنا، إحنا عندنا إشي اسمه عصموص بتعرفه صح؟ إشي زي هيك اسمه يا أخي، والله هيك اسمه، اللي بيعرف إله اسم ثاني غير هذا الاسم يكتب لنا بالتعليقات. هذا كيس بيكون جواته خميرة وطحين وحليب، فبيكون معمول زي حكيته قبل شوي تمام، فبيبيعوا بالشارع مع ثلج طبعا. فتعرض للتسمم أكثر من 100 طفل، أخذوهم طبعا على المستشفيات وكلهم شكوا من هذا الصنف اللي أكلوا. لما راحوا على الشخص اللي بيبيع اعترف قالوا أنا والله بعتهم، طب وين البضاعة؟ قال والله نفقت الحمد لله. طبعا وجدوا أنه كان حاط البضاعة في جراكن في جلان وهي الجلان كلها فاضية يعني باعها الحمد لله رب العالمين، نفق الرجال. الله يصلح الحال. إحنا بنحكي طبعا لما سألوا قالهم والله أنا ما بعرف إنها هي فيها مشكلة يعني عادي أنا بعتها والأطفال أكلوا وانبسطوا وبعدين تسمموا وأنا شو دخلني. أنا بدي أسأل سؤال للمتابعين اللي بيسمعوني اليوم ونفتح مجال في هذا السياق، اليوم الحق على مين؟ يعني على من تقع المسؤولية؟ واحد على صاحب الطعام الشخص اللي سوى هذا الأكل، اثنين على المستهلك اللي بيأكل من وين مكان، ولا ثلاث على الجهات الرقابية؟ هل اليوم فعلا في تقصير من الجهات الرقابية؟ بعض الناس بيقول لك والله في تقصير، انا بقول بالنسبة لي بالعكس في شدة في الجهات الرقابية بتشل امن الواحد عشان يشتغل باعلى المواصفات والنظافة. انا حاب اسمع رايكم بهذا الموضوع، هل تروا انه الحق على صاحب الطعام الشخص اللي ببيع، ولا على المواطن اللي بيشتري من اي مكان، ولا على الجهات الرقابية؟ حاب اسمع تعليقاتكم او اقرا تعليقاتكم واسمع اتصالاتكم بهذا الموضوع. هل الحل لازم نعملها صح؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم على مين الحق، هل هي على الجهات الرقابية، ولا على المواطن اللي بيشتري من أي مكان، ولا على الشخص اللي بيبيع هذا الأكل وهو ما بيعرف هل هو فاسد ولا مش فاسد؟ شاركونا بالتعليقات.

0: حفتح مجال اتصالاتكم على 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020. هل باعتقادكم ممكن يكون سبب التسمم أو تلف الأكل هذا هو درجات الحرارة العالية؟ هل ممكن يكون هذا الإشي؟ تذكروا لما الغذاء والدواء حكوا لمطاعم الشاورما لازم تكتب على الكيس انه يجب انك تحافظ على الاشياء الباردة في الاماكن الباردة، ما تحط المايونيز جوه نفس العلبة اللي فيها البطاطا والشاورما، انه هاي الحرارة ممكن تضرب هذا الصوص او المايونيز. بعديها ترند احنا كالعادة مشت الامور، بعدين خلاص صار يحط البطاطا مع المايونيز، اصلا نقول له كثر بطاطا فوق المايونيز يعني. يلا الحمد لله، حفتح مجال اتصالاتكم ومشاركاتكم وبنقول بسم الله. ما رأيكم، الحق على مين؟ على المواطن اللي بيشتري من اي مكان، على المسؤول اللي بيراقب وفيش رقابة عند البعض بيعتقد انه ما في رقابة، ولا على الشخص اللي بيبيع هذه المأكولات والمشروبات؟
1: كان نفسنا فعلا نلقاله مكان بينا، لازم يفهم جدا انه اللي يسيبنا ما يجيش.
0: ماشي في الطريق والدنيا نار حر برد موت، ماشي بتلاقي لك واحد بيبيع تمر هندي ماسك لك هالجرة على ظهره، الله اعلم شو مصدر التمر الهندي، هل هو تمر هندي ولا لا، بتوقف بتسلخ لك كاسة بتمشي بتروح مع مع هالخلطة اللي جوا بطنك ولا لا. بعض الناس لا، إذا شرب كاسة التمر هندي من الطريق بقول لك تتكركب حياته. هل أنتم من الناس ممكن يأكل من الطريق أي يعني أشياء معينة عادي، هريسة مثلا، سندويشات، أي أشياء بالطريق، نعم أو لا؟ أبدأ مع أم خالد، يسعد مساك يا أم خالد. ألو
2: ألو،
0: مساء الخير يا أم خالد.
2: أهلا، الله يمسيك بأنوار النبي،
0: كيف الحال؟
2: والله أنا أسعد الناس، الحال هذا هو أسعد الناس إني قدرت أتواصل معك.
0: يا ميت مرحبا، الله يحفظك ويرعاك.
2: هذا مش أول مرة بحاول أتواصل مع البرنامج لكن أول مرة
0: توصل. الله يسعد روحك، ميت مرحبا، سعيدين جدا بسمع صوتك والله أم خالد.
2: الله يبارك فيك.
0: هل بالنسبة لك بتاكلي
2: أكل؟ وعندي شكوى لو سمحت.
0: إيش هو؟
2: بدي أشارك بموضوع اليوم وعندي شكوى لو سمحت.
0: طيب نبدأ بالمشاركة بالموضوع.
2: والله المسألة كأنها مشتركة بين بده يبيع البضاعة هذي اللي بيصنعها وبده يبيعها وبين الرقابة. أما أن الطفل ما أتوقعش أنه طفل جاي يشتري إشي ذاك يكون على مسؤولية.
0: أها، طب أهله ممكن مثلا؟
2: الأهل طبعا هذا بده يكون من خلال التربية، يعني أنه ما تشتريش من إشي معروض في الشارع، ما تشتريش من أي حدا ما عندوش.
0: طب أم خالد ممكن تأكل من أي أكل بالمطاعم اللي في الشارع أو الأشياء اللي موجودة بالطرقات مثلا؟
2: المطاعم غير المرخصة أكيد لا، أما إذا واحد فاتح وإله يعني مثلا محله وعلى عنده تراخيصه معلقة قدامه على الحيط طبعا بشتري.
0: جميل جميل، تفضل يا أم خالد. ملاحظتك
2: ملاحظ. والله أنا كست تجاوزت 20 بشوية يعني بهيك كم سنة زمان، بدي أشكي على المساجد والطابق الثاني اللي بحطوا النساء فيه دائما.
0: المساجد اللي في الطابق الثاني بحطوا فيه النساء؟
2: والله دائما النساء بيعملوا لهم درج ودرج عالي جدا لحتى ينوصل للمصلى، ارحمونا شوي.
0: الله يبارك لك، والله ملاحظة مهمة هاي.
2: والله جد يعني ما بتروح على مسجد، خصوصا احنا اللي بنشتغل في تحفيظ القران.
0: نعم.
2: فعلا كل المساجد بعد ما الواحد مشي في العمر كل المساجد متعبه جدا لحتى نوصل للطابق اللي بدنا نتعلم فيه، ومش كل الحالات الصحيه بتمشي معنا.
0: والله انا من خلالك يا ام خالد بوصل صوتك للاخوه في وزاره الاوقاف، للمنسقين، دور القران تكون في الطوابق الارضيه ان كان بالامكان.
2: نعم،
0: بحيث يعني انه اللي يعني اخواتنا المحفظات لكتاب الله يعني الواعظات يقدر يوصلوا لدور القران بدون ما يتغلبوا على الدرج. الله يبارك لك، اسال الله ربنا يكتب اجرك اول شيء ويعلي شانك ويحفظك ويرعاك ويعطيك الصحه يا رب، بارك الله فيك. شكرا لك يا ام خالد، شكرا، الله يحفظك ويرعاك، حياكم الله. زياد بيقول قسما بالله العظيم يا دكتور محمد في مطاعم حرام تكون فاتحه لازم تكون غامقه. لا طبعا، وكاد حرام تكون فاتحه والله، وفي مخابز حرام تكون فاتحة كمان طبعا. يعني أكيد موضوع لا قدر النظافة يا جماعة، والله إنه إشي حساس النظافة بالذات في الأكل يعني. ماشي خلاص أوكي. أبو طارق يسعد مساك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية دكتور، كيف
0: الله يعافيك ويحفظك يا حبيبنا.
3: الله يسلمك، بدي أشارك في موضوعك لو سمحت.
0: تفضل يا حبيب القلب.
3: الله يبارك فيك حبيبنا.
0: أنت بتاكل أول إشي من مطاعم عادي أي عادي يعني مش متقلف؟
3: لا لا، أكل البيت عندي أفضل من 100 مطعم.
0: والله ما شاء الله عليك، عشكلها مطارق مضبطك الله يبارك.
3: فيش
0: الله يحميها. الله يحميها. ويوم الجمعة؟
3: يوم الجمعة يوم عائلي يعني بامتياز.
0: وبتطبخ يوم الجمعة كمان؟ وأول يوم العيد؟ استنى شو أول يوم العيد؟
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: بقول أول يوم العيد تطبخه برضه؟
3: ها ولا ما في
0: اول يوم ما فيش عطلة عندكم المطبخ؟
3: فيش عطلة
0: والله لا. احنا دائما المطبخ معطل بعض الايام بيشتغل الحمد لله
3: التقاعد للنهايه ما في.
0: الله يبارك لك. الله يبارك,
3: يبارك
0: لك.
3: فيك الله يسلمك.
0: طيب يعني ما الحق على مين؟
3: الحق انا بحكي ده يعني على صاحب المطعم.
0: صاحب المطعم
3: الرقابه والتو يعني تاخنيش والاشياء هذه يعني مش يومي عند تبع المطعم صح ولا لا؟
0: نعم
3: يعني مش يومي انه بدي يعني الرقابه والصحه لكل مطعم بدنا الاف من
0: صحيح الموظفين. بس والله انا بحكي عنهم شديدين جدا والله
3: هم شديدين صحيح.
0: موضوع الرقابه على الاغذية عندنا في الاردن والله انهم شديدين.
3: ودكتور كمان حط في بالك شغله
0: يعني
3: مطعم يعني مسمم 135 او 150 واحد ما شاء الله يعني هذا مش مطعم شعبي يعني
0: الله يبارك له الله يرزقه
3: بدنا نحسده
0: الحركه نار سيخ الشهر ما بسكتش بقول لك
3: الحركه نار طب هذا مش شعبي اذا بدي يكون
0: لا هو شكله سالخ الوجبه بليره ونص بجوز او ليرتين
3: يعني
0: بعض المطاعم يعني بيعمل عروض في بعض الاوقات
3: الله يعطيك الصحه والعافيه
0: نعم.
3: انا سعيد اني اسمع صوتك
0: ربي يحفظك ويرعاك الله يا ربي يسعد مساك اشكرك يا ابو طارق اشكرك اخوي فوزي الله يسعد مساك اطلاقا انا كان بحكي على الهواء مباشره قسما بالله انه ازكى وانظف واحسن اكل في العالم عندنا بالاردن والله بقسم هذا الكلام وانا مسؤول عنه امام رب العالمين قد ما رحنا وشفنا وسافرنا واجينا والله بقول لي دير بالك موضوع قطاع الطعام وقطاع والله العظيم انا بحكي هذا الكلام وزي ما بيحكوها انا مسؤول عنه امام الله قسما بالله انه انظف وازكى واحسن اكل في العالم موجود عندنا في الاردن الحمد لله مطاعمنا واصحابها حريصين على نظافتها لكن بعض التصرفات احيانا ممكن تكون هي السبب في هالمشاكل انا بالعكس انا اكثر واحد باكل في مطاعم بدك اعدد لك اسماء يعني الحمد لله من ابسط المطاعم اللي هي يعني بتكون لفت الشاورما ام 60 قرش هي صغيره بتعرفوها إيه؟ لا في ب 60 في ما بقول لك هذول بقوا عاملين عروض بعدين بحكي لك عنهم لا يعني أنا بالعكس قطاع الطعام أنا بدعمه بقوة في الأردن فدير بالك أخوي فوزي بالعكس أبو الحارث الله يسعد مساك الله يحفظك وراك يا حبيبنا
4: كل عام والأردن والفلسطين بألف خير
0: يا رب وكل بلداننا العربية والإسلامية وكل العالم ويحمي البشرية من شر هذا الوباء تفضل يا سيدي
4: آمين دكتور مع أنه مغشوا على مصر مش مشكلة دكتور
0: عيوني
4: في عندي شكوى وبدي أشارك بالنسبة للمشاركة مرة كنا برحلة بعجلون دخلنا على في زيتون بيبيعوا مخللات البنت حرام ذكت لحب صغيري 4 سنوات وأنا برشان معها مستشفيات
0: يا أبو
4: إيش دخل على جسمها والله ما عرفنا
0: إيش اللي صار عفوا دخلت على محل في عجلون في بيبيع زيتون
4: زيتون ومخللات وشغلات زي هيك والله زاقت إيش ما بعرف البنت قلبت بالليل يعني ثاني يوم ثالث يوم فش بتوكلش
0: يعني بنتك الصغيرة
4: لا بنت عمرها 14 سنة برنوا علي 17 سنة كان عمرها برنوا المدرسة علي أول وقت أنا بوجهها تستفرغ والله ما خليت دكتور ما خلينا
0: أحد في ناس جسمها حساس ترى وفي ناس ما شاء الله الله يبارك ما
4: دكتور الشغل الثاني إحنا سكان مركز الشمالية جامع حمزة
0: نعم معروف
4: والله يا دكتور ما بنعرف وين الإمام بيقيم الصلاة ولا يعني تقعد برا ما في صوت ولا تسمع صوت خطبي
0: إحنا اليوم
4: ولا بتأتي يوم الجمعة ليش ما بعرف شو ضيع السماعات
0: بالله يسجل ملاحظتين حاضرين والله لا وصل الملاحظه الاوقات
4: والله أبشر. كل اهل حمزه بيشتكوا يعني على
0: ابشر باذن يعني المسجد حمزه طبعا من المساجد اللي اسال الله انه يبارك في كل مساجدنا ما شاء الله عنه مناره
4: والله يعني لا حمزه نعم. يعني من افضل الجوامع بالاردن ما شاء الله
0: ما شاء الله طبعا طبعا الله يبارك
4: فيك
0: حاضرين يعني ابشر نوصل يعني الملاحظه ان شاء الله
4: الشيخ اقام الصلاه انا خطوي والله ما بنعرف في شيء
0: توكل على الله ابشر يا ابو الحارث الله يتقبل منك ويحفظك اشكرك يا حبيبنا ربي يبعد عنك كل شر وينور دربك محمد بيقول والله جوعتنا احنا مداومين هسه بنص الصحراء وين نطلب وجبات انا بجيب لك سيدي الطلب علي قصدي الطلب عليك والتوصيل علي ابشر بنوصل لك اللي بدك اياه اخوي محمد مساء الخير زياد بيقول طيب في مطاعم بترفع عليها القبعه وفي نظافه وترتيب صحيح والله في مطاعم انك بتتمارى هيك المصطلح احنا بنحكي بتتمارى بارضيتها قد ما هي نظيفه وصحيح في مطاعم هيك وفي مطاعم هيك لكن بشكل عام خالد بيقول الحق على المواطن وجهه نظر بيقول مستعد ياكل من اي شيء الله المستعان يعني الله يصلح الحال الموضوع بيقول موضوع الاكل الترند احيانا ممكن يسبب مشاكل عند الناس عيسى الحمد لله كل طبخاتنا بالبيت نطلب المطعم غير بس 6 أيام بالأسبوع واليوم السابع بكرة عند أمي ما شاء الله عنك الله يحفظك ويرعاك عيسى أخوي أحمد يسعد مساك
5: الله يسعد مساك كيف الحال
0: يا ميت مرحبا حياك الله طول
5: بالك شوي حياك مبدئيا أنا بالنسبة لنا كأحمد وبيتي مش مأكلين على المطاعم بنسبة 80 لا 90%
0: 90% أمريكيين على المطاعم
5: لا مأكس على المطاعم.
0: مأكس الله يهديك، قصدي ماشي صحة وعافية.
5: آمين اللهم آمين. أنا لأنه في تاريخ مرضي يعني.
0: أوكي أوكي.
5: أنا مستأصل من القولون 8 سنتي وعندي يعني كرونز زي
0: عافاك عافاك الله، أسأل الله ربنا يعافيك ويعفو عنك.
5: اللهم آمين. فدكتوري الله يذكره بالخير
0: آمين
5: بدون ذكر اسمه، اللي بدك تتهنى بحياتك والمرض يبعد عنك يعني
0: حب حماتك
5: عز حماتك وبعد عن المطاعم.
0: بدك تتهنى بحياتك حب حماتك.
5: أكيد حكى لي لا عن جد حكى لي بعد عن المطاعم قدر ما تقدر. أنا لحد الآن زي طلاب المدارس يومي لحد اليوم حتى بأخذ
0: تأخذ سندويشتك معك،
5: سندويشتين بأخذهم معاي بأكلش المطاعم نهائيا يعني. أنا من الصبح لحد الآن على سندويشتين لا أكلتهم.
0: طب العفو ما بتعرضوا للحر السندويشات؟
5: هم احنا اول باول انا
0: الله يبارك لك. الطريق وحده وبس اوصل وحده قال بكون خلص
5: يا عليك بكون يا مريحات.
0: الله يبارك لك.
5: لكن للامانه انت كلامك في مكانه، المطاعمنا جدا ممتازه
0: والله
5: ما شاء الله. ولكن انا من تجربه شخصيه اشتغلت في فتره من الفترات ديليفري لاحد الشركات في عمان الغربيه تحديدا.
0: نعم
5: والله شوفات بدون تفاصيلها يندى لها الجبين يعني. انت لو انك شفتها بتأكد مش المطاعم
0: مني بحمد الله اني ما بشوف. انا بحب اغمض عيوني بصراحة.
5: لا لا لا صدقا يعني كان في تصرفات فردية وجماعية حتى في نفس المطاعم لها الاوردرات جدا سيئة. فانا مأكس حتى انا اقول لك المطاعم
0: انا من خلالك بقول يتقوا الله. بالاخير اي حدا عنده مطعم او اي حدا بيشتغل بمطعم يتقي الله. المواطن دافع حق الوجبه دم قلبه، والله اعلم قديش بدفع الناس حق الاكل اللي بيشتروه. هو القطاع اللي زي ما حكينا بدنا ندعمه صحيح ومهم جدا، لكن برضو الانسان يتقي الله في الوجبه اللي بيصنعها لاخوه او لا يعني. بالاخير هذا اخوك المسلم، هذا انسان زيه زيك دافع دم قلبه عشان يجيب اكل لاولاده مش عشان يروح يسممهم ولا يتسمموا فيها. الله يحفظك ويرعاك. اشكرك اخي احمد، اشكرك بارك الله فيك. تفضل.
5: بنصح نصيحه،
0: نصيحه
5: اللي حاب ياكل المطاعم وما بي فيه نصيحة، يروح يأكل أو يجيب الأوردر تبعه أو الوجه تبعته يدوي، ما يجيبها ديليفري. نصيحة لوجه الله
0: يروح ويجيبها.
5: نعم تكون على
0: عينه. ديليفري بيزعلوا عليك، والله في ديليفري بيخافوا الله، والله كلهم ما شاء الله عنهم. أخوي أحمد أنت حبيبي اسمعني جاي بالله عليك، هذا قطاع برضه. الله يرزق الجميع. أنا بقول يا جماعة الحمد لله رب العالمين إحنا بخير، وإن شاء الله يا ربي يعني يضل الخير علينا جميعا. موضوع فعلا الحفاظ على صحة الغذاء اللي إحنا بنتناول هذا مسؤوليتنا جميعا، الله يقدرنا على ذلك. نطلع فاصل وبعدها نواصل إن شاء الله بقبل قرب من حياتك.
6: ترويحة برعاية
7: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
8: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
9: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
10: مطاعم قصر لبنان.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
4: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3-99-1.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك وسمو ولي العهد يقدمان التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. رئيس الوزراء جعفر حسان يؤكد أن استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق يثري مسيرة

الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة الوطن. استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته بمختلف مناطق القطاع. على الرغم من استمرار الولايات المتحدة وإيران في تبادل الهجمات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياه FM لاستكمال مشوار ترويحتي. يوم مساء الخير لجميع اصدقائنا احبائنا كل من تابعنا. يعني بكم تقولوا لي في حدا بيشربش قهوه عن الطريق؟ كل الاردن تشرب قهوه شاي. بحب اقول لكم في مشروبات مقاطعه حكى عنها دكتور خالد البزاع 3-in-1، بس لازم ما تشرب المقاطع، اشرب العادي. كنت احكي له على الهواء بس راح نفد الشيخ. على كل حال بحكي لكم الله يسعد مساكم جميعا. كنا نحكي قبل الفاصل عن موضوع الاكل اللي ممكن لا قدر الله يكون سبب في انه نتعرض للتسمم او للاذيه بصحتنا بعافيتنا، وانا بحكي هذا الكلام لجميع الناس اللي بيسمعونا. احنا كلنا حريصين على صحتنا، والانسان ينتقي المطعم الجيد، والله يا رب يبارك في كل انسان حريص على رزقه يخلي عنده قاعدة. بس أنا بدي أحكيها على الهواء، لكل شخص عنده مصلحة بيبيع فيها أكل وشرب أو إيش الناس بتاكله وبتشربه، اللي بيرضى لحاله يرضى للناس. بس هي هيك القاعدة باختصار، إيش اللي بترضى لحالك يرضى للناس. وبارك الله فيكم جميعا، تحياتنا للجميع، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. وننتقل مباشرة لموضوع حلقتنا الرئيسي في ترويحة اليوم، بعد ما أمسي على كل الأحبة والأصدقاء وكل من يتابع حياة. قبل موضوع حلقتنا الرئيسي، في كم من شغل لازم نحكيهم ونمر عليهم سريعا على رأس هذه الأشياء، هي موضوع الألعاب للأطفال. اليوم عم بنشوف تداول لصور ألعاب، والله ماني عارف شو جنس اللعبة، ياريت بالله يا حبيبنا عبد الرحمن فرجينا الصورة اللي انتشرت في أحد أسواق إربد. طبعا تم تداول هذه الصورة لهذه الدمية، هي دمية ولا دمي ولا مش عارف دمي ولا مش عارف إيش ميكس، لا هاي شاورما لحم دجاج مش عارف أنا بصراحة. هاي الصورة اللي أمامنا زي ما أنتوا شايفين هايها هون، أوكي، لدمية انتشرت طبعا في إربد الصورة في أحد المحال ببيعها. الصورة الله ماني عارف مش قادر أعبر على هوا، بتمنى تشوفوها. اللي بسمعني الآن على الراديو يشوفها، احنا هنقص لكم الريلز طبعا الموضوع. اكتبوا لنا بالله بالتعليقات، يعني هل فعلا هناك من يراقب الألعاب اللي أولادنا بيشوفوها أو بيلعبوا فيها، ولا الموضوع أنه أي تاجر بيشتري وبينزل وبيبيع؟ هذا قطاع آخر طبعا، أنا يعني بقول الله يبارك في أرزاقهم اللي بيجيبوا قطاع الألعاب والأشياء هاي، لكن بدنا نكون حريصين أنه نجيب لأولادنا الإشي اللي بيمثل قيمنا أخلاقنا مبادئنا عاداتنا تقاليدنا. ما بدنا لا سمح الله نستورد شيء من الآخر ما يكون متوافق مع أخلاقنا. أنا ما بعرف، يا إما هذا اللي هذه اللعبة بتلعب بادي بيلدينج، معقول هيك أبو كريم أحكي لك كلمة، ما أقول بيلعب حديد للشاب، بس الهيئة العامة ما بيلعبش حديد بيلعب. شاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع. وبدنا نشتري واحدة زيهم. بربد هو المثير للجدل بصراحة، إنه اللون زهري والصورة لزلمة، هو مش زلمة، تلتين بتلت، تلتين شجرة وتلت سودة، مش فاهم أنا شو القصة. لكن بعرف شغلي واحدة، إنه نتقي الله في الإشي اللي بنبيعه، بس هذا اللي بقدر أحكيه. الشعارات الرسمية، عم نحكي عن شعار المملكة الأردنية الهاشمية، عم نحكي عن التاج، عم نحكي عن العلم، عم نحكي عن الأشياء الرئيسية. اليوم الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية، لأنه هذا الكلام ممكن لا قدر الله يروح فينا لمنطقة مش صحيحة. إحنا الأصل هذه شعارات محفوظة ومصونة بالأصل بحسب يعني القانون، وأيضا هي تمثل لها علاقة بارتباط بوطنيتنا برموزنا الوطنية، فالأصل أنه ما حد يولدها عن طريق الذكاء الاصطناعي. نشروها طبعا أو نشرتها الحكومة وقالت هاي الشعارات الثلاث محفوظة وممنوع أي حدا يولدها عن طريق الذكاء الاصطناعي، لأنه من شأنها أن تؤثر على ما تحتوي هذه الشعارات.

0: أروح معكم لآخر فيسبوكية معنا لليوم. والفيسبوكية الأخيرة تتحدث عن الأحلام. ياما الواحد وهو نايم شاف أحلام يعني بيقدر يحكيها وبيقدر يشكيها، مشكلة ملونة، بصحى مرات قلقان أو خايف، مرات بصحى مبسوط، مرات بصحى مش عارف شو باله مبسوم. طيب تقنية جديدة في اليابان قد تجعل من الأحلام مادة مصورة من خلال أخذ طبعا إشارات دماغية، بتأخذ المحتوى اللي أنت شفته في الحلم وبتقدر أنت تحضره بعد ذلك. يا احنا حلمنا بحاجات كتير يعني عن جد، في أشياء حلوة في أشياء مش حلوة، على الأقل يعني الأحلام اللي حلمناهم بآبائنا الله يرحمه، أمي الله يرحمه، والأشياء الحلوة اللي الواحد بتذكرها. يعني على كل حال تقنية جديدة في اليابان قد تجعلك بتقدر تشوف أحلامك كأنها فيلم، تقدر تحضر هذه الأشياء كأنها فيلم. هل أنت مع؟ ضد؟ بتحب؟ تحبش؟ شاركنا بالتعليقات. يا ما حدا كان يسوق سيارته وطار، أو قلنا كم مرة طرت وانت بتسوق وانت نايم؟ إذا بخاف والله بخاف من هالأشياء، أو بيجي حدا. شاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع، انتم مع ولا ضد أن نحول أحلامنا لمشاهد أو أشياء ممكن نحضرها بعد ما نصحى؟ مع ولا ضد؟ من شنون هذا اللي بضل يحلم ومقضيها يدور على يفسر الأحلام؟ من شنون إياهم بالتعليقات؟ ومن اللي بتحلم انت ولا لا؟ في ناس ما بيحلموا قليل والله. كريم شو؟ كريم قضيها يحلم، بقول لك احلم معايا، حط له احلم معايا ببكرة جاي. كريم يضل تحلم؟ الله يهدي بالك. ايه؟ بقول لك في الليل بيحلم له 13 حلمة ونايم ما شاء الله، من فيلم لفيلم. الله يحميك ويسر أمرك يا رب. لا تتعشى قبل ما تنام، اللي بيتعشى بيحلم، أنا هيك بعرف، بحلم كوابيس اللي بيتعشى.
1: احلم معايا ببكرة جاي.
0: أصلا كريم بنام عشان يحلم، بقول لك حلقات. الله يهنيها سيدي، الله يهنيها ويهدي بالها.
1: نبدأ نحاول.
0: أنا حكيت آخر فيسبوكي، لكن على سيرة الأحلام، هناك من يحلم ليعيش، أو هناك من يحلم أن يعيش. في غزة أرادوا أن يدفنوا الطفولة ويدفنوا كل أحلام الطفولة هناك، لكن صورة ذاك الطفل الذي يتأرجح على أرجوحة نصبها على ركام بيته حاضرة في قطاع غزة، لتقول العالم أجمع أن هناك في غزة الحلم يصنع من الأبطال الأطفال. صورة أمامنا تنقل لنا مشهد حقيقي لهذا الطفل، رغم الركام رغم الدمار أراد أن يحيا حياة سعيدة، أراد أن يحلم أنه يتأرجح، وهو كذلك يتأرجح أمام هذا العالم الظالم. والله المستعان.
2: شكرا شكرا شكرا.
0: والله شكرا غزة، شكرا لكل طفل، شكرا لكل حجر، شكرا لكل شجرة، شكرا لكل شيء في غزة علمنا كيف هي الحياة وكيف هو طعم هذه الحياة. بالتأكيد بروح أنا وياكم لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. وكانوا يقولوا قديما إنه اللي بيدرس ينشل عيلته، مش هيك كانوا يحكوا قبل زمان؟ إنه والله كان في العيل اللي بدرس ما شاء الله، والله هذا نشر عيلته، اشتغلوا ما شاء الله وترزق. هل اليوم فعلا لم يعد قيمة للدراسة؟ أتحدث عن الدراسة الأكاديمية، أنا بحكي عن البكالوريوس مثلا، خلينا بالبكالوريوس تحديدا. هل فعلا ما عاد في قيمة للشهادة الجامعية؟ يعني اليوم صارت المهارة أهم من الشهادة؟ حاب أسمع رأيكم بهذا الموضوع بالذات في ظل الظروف اللي عم بيشوها أولادنا حبايبنا الغاليين على قلوبنا، فلذات أكبادنا اليوم بدرس توجيهي، والآن كثير شدين على حالهم، أدرس يابا والله يا بتطلع دكتور، يا بتطلع الكلمة الثانية اللي بحبش أحكيها على الهواء، يا بتطلع محترم، يا بتطلع مش لا مين قال. حاب أسمع منكم، هل فعلا اليوم لم يعد هناك قيمة حقيقية للشهادة الجامعية؟ 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020. هل ما زال هناك قيمة للشهادة الجامعية البكالوريوس ولا ما عاد خلص الآن بطلت تشغل حدا، بطلت تفتح أفق لأي طالب لأي حدا؟ حاب أسمع رأيكم بهذا الموضوع.

0: حياكم الله من جديد اخوي امين، يسعد مساك. ابدا معك اخوي امين.
1: مساء الفل، كيف حالك؟
0: مساء الورد والياسمين.
1: والله بدي اشارك هذا الموضوع، لان هذا الموضوع عن جد عامل لي ارق. انا
0: تفضل يا حبيبي، سامعني اسمعني او يعني شاركني. تفضل.
1: انا قاعدتي للشهاده ما لها بديل،
0: ليس لها بديل،
1: ضروريه مهمه جدا، ولكن في زمننا هذا يعني نحكي امور التسويق وامور الهاي للاسف يعني صفت تكنيكال اكثر ما هي تكون شهاده.
0: نعم.
1: خبره. ثلاث ارباع شركات اللي انا بعرفها التسويق اصحابها ملاكها لا يملكوا شهاده. واصحاب الشهادات موظفين عندهم.
0: نعم.
1: اصحاب الشهادات موظفين عندهم. هذا يعني شوف، هي في النهايه خبرات،
0: هي ارزاق. انا وياك نتفق ونتفق مع المستمعين انه رزق بيد رب العالمين، لكن الانسان بيحط خطه في حياته، صحيح؟
1: 100%.
0: هاي الخطه، هل الطريق الايسر للعمل هي الشهاده الجامعيه؟
1: هسه في الوقت الحالي الشهاده لحالها لا تكفي.
0: الشهاده لوحدها لا تكفي، جميل.
1: مستحيل، ما في تخصص الا له دورات هامه جدا.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: بتخلي البني ادم اللي قدام المساحب الشهاده يكون يلمع اكثر.
0: طب وشوشني وشويش يا اخوي امين، هل اليوم لو الشخص اخذ هاي الدورات بدون ما يمتلك هاي الشهاده ممكن يشتغل
1: بعض التخصصات؟
0: بعض التخصصات نعم. في مثال؟ في مثال
1: التسويق يعني.
0: تمام.
1: يعني هذا الماكل الجو الان.
0: صحيح صحيح، كل الشركات كل المؤسسات. نعم نعم.
1: اكبر دليل يعني اكبر كبرى الشركات، بدناش نحكي اسمائها لانها في ثلاث ارباعها مقاطعه، لولا انه التسويق شيء مهم ليش يعلن؟ ليش لغايه الان بيعلن؟ صحيح. بيعمل دعايات. صحيح. وبيعمل
0: صحيح
1: ومعروف. هذا اكبر دليل انه التسويق مهم جدا.
0: الله يبارك جداً لك، اشكرك يا اخي امين. كل الشكر لك، وجهة نظر تحترم وتقدر طبعا، وكل وجهات نظركم ما شاء الله عنها. شكرا لأمين. أبو مالك يسعد هالمساء.
2: الله يسعد مساك سيدي.
0: الله يحفظك ويرعاك. أبو مالك، هل ما زالت الشهادة هي الطريق الأفضل للعمل للوظيفة المصاري؟
2: لا يا أبو عبد الله، الشهادة صارت تتبروز بس.
0: صارت تتبروز بس.
2: بس لأنه أنت معك صنعة بتعيش، ما معك صنعة ما بتشتغل ولا بتأكل لقمة خبز، لأنه ما في شغل، ما في بطالة كبيرة خاصة اللي بيدرسوا. يعني كلياتها بس اللي بيدرس وبعدين بروح بيشتغل على تطبيقات، بروح بتداين عشان يشتغل له على سيارة عشان يعيش، عشان نقول انه عايش هالإنسان هذا. لأنه أبو عبد الله الوضع مش عارف يعني لوين مودينا.
0: أسأل الله التيسير، أسأل الله، بس إحنا نكون حامدين لله. أبو مالك دير بالك.
2: الحمد لله. أحسنت. الحمد لله على كل شيء. أيوة. عبد الله وعلى كل شيء. الحمد لله. الحمد لله ورزق من رب العالمين.
0: الله يرزقنا ويرزقك
2: من واسع. دائما لما بدك تقول للرزقة، رزقة أنت بده يكون بإيدك مهنة عشان تعيشك.
0: يعني أبو مالك يرى إنه اليوم الحرفة أو الصنعة أهم من الشهادة.
2: طبعا.
0: أشكرك.
2: مش إنه يعني إنه الشهادة ضرورية، بس لما يكون بإيدك صنعة انت بتعيش. والله يا ابو عبد الله خاصه في البلد هون.
0: جميل، اشكرك يا ابو مالك، كل الاحترام والتقدير لك يا حبيبنا، بارك الله فيك، الله يوسع عليك. شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: لبنى يسعد مساكي. الو
1: الو
0: مساء الخير لبنى.
1: مساء النور، كيف حالك؟
0: الحال طمنونا عنكم، ان شاء الله بخير.
1: الحمد لله، مفضلنا عليك.
0: الحمد لله. لم تعد الشهاده هي الطريق الاسرع والافضل للوظيفه؟
1: الصوت واطي.
0: صوتي واطي؟
1: نعم.
0: لم تعد الشهاده الطريق الايسر والاقرب للوظيفه والعمل؟
1: نعم.
0: نعم او لا؟
1: اوافق، لكن الى حد ما اوافق. يعني
0: نوضح بعد اذنك، تفضلي.
1: يعني انا صرت اشوف الان، يعني انا عندي مثلا اربعه، الله يخليك، اربعه جامعيين واثنين كليه او دبلوم متوسط. يعني ابني الكبير بحكي لاخته الصغيره اللي هي دبلوم، اهتمي بمهاراتك الان.
0: يا سلام.
1: يعني احنا اصبحنا زمن مهارات اكثر من شهادات.
0: صحيح.
1: لا لا، يعني ما بقلل من قيمه الشهاده، لكن على التكلفه العاليه للشهادات الان، انت عم الاب، في اباء بيبيعوا بيوتهم عشان يدرسوا اولادهم. صح. وفي المقابل الحصيله، يعني لازم شوي نطلع خارج الصندوق، انه لو اخذ دوره قد يوازي اربع سنوات الخبره، عفوا الدراسه، والخبره ايضا تعزز المهاره.
0: طب لو انا بدي اسال سؤال، لو تقدم لبنتنا واحد خبره دوره وما شاء الله شغال وراتب كويس ومش دارس جامعه، وبنتي جامعيه،
1: انا الان بنوافق عليه. انا الان استخير على هذا الموضوع.
0: ايش هو؟
1: وانا موافق، انا شخصيا موافقه، لانه
0: انت بتوافقي. بس البنات هل بوافقوا اليوم؟
1: موافقه بنتي، انا الان في هذا الموضوع الان عايشته يعني، وانا استخير عليه.
0: الله يبارك لك، اسال الله انت
1: يعني
0: بخير.
1: بس انه الاب يعني متردد. لكن مع موافقتي.
0: انا اليوم سالت بنت اخوي هذا السؤال، بقول له عندي عريس يا عمو شطور وضعه كويس وبس مش دارس. لا لا يا عمو، ما بزبط معانا بصراحه، لازم يكون دارس.
1: انا ابني دبلوم واخذ جامعيه. وعندي ابن جامعي واخذ دبلوم، ما عندنا مشكله.
0: شوفي انت بتحكي دبلوم وجامعي وبكالوريوس وماجستير، انا بحكي مش دارس جامعه،
1: يعني انا اللي
0: مصر. يعني مستور الحمد لله،
1: يعني بيقدر يفتح
0: بيت. احسنتي، بيقدر يفتح بيت.
1: يعني انه
0: توافقي انت كأم؟
1: انا موافقه الان.
0: انت موافقه؟ الله يتمم بخير يا رب، ان كان به خير فتمم يا رب، ان كان به شر فصرف.
1: يعني احنا نستخير عدينه اول،
0: الله يتمم ويبارك.
1: المهم يعيش حياه كريمه.
0: جميل، احسنتي، الله يا رب يتمم بخير.
1: زي ما عايشها ابوها يعني.
0: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك، ويحفظهم جميعا يا رب. بارك الله فيك، شكرا للبنى. جميل جدا، يعني احيانا بدنا شوي نوسع يعني مداركنا وعقليتنا تجاه المواضيع هاي. ترى والله الموضوع شوي حساس عند البعض، يقول لك يا اخي كيف انا بنت مدرسها جامعه دافع عليها 10,000 دينار عشان يجي واحد، اسف هو هيك ينظر. انا والله بحكي نظره مجتمعيه للاسف، انا طبعا ضد هذا الكلام. بيجي بيقول لك والله انا بنتي بدرسها بزوجها لواحد مش جامعي، ما بزبط معي. يرى البعض هذا الكلام، انتم مع ولا ضد؟ هل اليوم الشهاده الجامعيه هي الطريق الاسرع للرزق، للمال، للقروش، للشغل؟ كريم شو رايك؟ خلينا نشوف ابو طه. ابو طه يسعد مساك. ابو طه طولنا عليك، ابو طه شكله اجا طلب طق علينا. بارك الله فيك ابو طه، تحيه لك. هاي رجع ابو طه. حطوا لكم متقنن. طيب ليش شو جهزتوها وضحكتوا علينا فيها؟ عشمتني بالحلق، خزقتني وداني.

0: أبو البراء أسعد الله أوقاتك يا أبو البراء.
1: يعطيك العافية أبو حلقة.
0: عمرك يا حبيب القلب.
1: كيف حالك؟
0: اللهم لك الحمد. أنت كيف
1: حالك؟ والله إلي أنا من زمان بتصل وما بلقط معي.
0: أنا سعيد جدا أن أسمع صوتك على الهواء يا حبيب القلب.
1: الله يسعدك.
0: الله يحفظك ويرعاك. هل الشهادة هي الطريق الأسرع للرزق للمال؟ نعم أو لا؟
1: لا
0: لا
1: لا.
0: تمام.
1: أنا مش دارس. أنا مش دارس صنايعي بإيدي.
0: ما شاء الله.
1: لكن بدرس أولادي.
0: الله يبارك لك.
1: أنا بدرس أولادي وحابب أولادي يدرسوا ويجربوا طريق الشهادات.
0: تمام.
1: وبالنسبة للزواج أنا بنتي زوجتها لطالب دبلوم. ما أخذ شهادة دبلوم وبنتي جامعية بكالوريوس.
0: وأمورهم تمام والحمد لله. مسكين.
1: هذه أرزاق بيد الله.
0: الله يبارك ويرزق الجميع يا رب.
1: آمين آمين يا رب.
0: بالنسبة لك اليوم الطريق الجامعي أفضل الأبناء؟
1: نعم.
0: أنت
1: أنا بدي أجرب مع أولادي. أنا ما درست.
0: إحنا بعض الناس بقول أطلع من خطيتهم بدي أدرسهم.
1: نعم أكيد.
0: أنت مع هذا الكلام؟
1: نعم.
0: مش استهلاك للمال ولا الجهد ولا التعب ولا.
1: والله استهلاك بس اللي عليك بدك تسوي.
0: الحمد لله اللي علينا بنسوي كذا. الله يهدي البال والبالك. أشكرك يا أبا البراء. شكرا جزيلا لك يا حبيبي.
1: شكرا.
0: الله يحفظك ويرعاك. سعيد جدا بسماع صوتك. واتصال آخر بنقول ألو. مساء الخير أبو أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسعد الله مساك أخوي محمد
0: ملك الفيديوهات. أسعد الله قلبك.
2: معك أبو أسامة أول إعدادي جيم يا سيدي مدبر حالي.
0: من فوق ولا من تحت؟ طالع على السيارة فوق ولا تحت؟
2: لا والله إني بفلوك. الله يرضى.
0: الله يحميك. الله يحميك. الله يحميك.
2: الله حبيب الشعب. الله يعطيك العافية. معظم مستمعينك أصحابين حرفة
0: كلهم على رأسي والله.
2: والله.
0: وأنا والله بحب أسأل الله إنه ربنا يرزقنا نتعلم حرفة.
2: صاحب الحرفة دائما مدبر حاله وشاطر
0: الحمد لله.
2: صاحب الشهادة بتلاقيه حاط متقوقع مع نفسه. ثابت في محله. ثابت في محله أخويا.
0: نعم.
2: حين أنت مثلا لو تقطع جميع السيارات تيجي معي تخذ لك من 500 إلى 700 ليرة. بس ليش أنت سعيد كل يوم في منطقة؟ فراحتك النفسية بتكون أحسن ما أنك في مكتب.
0: والله لازم يطلع لنا حلقة من عندك من فوق من التريلا.
2: والله عيوني إلى
0: بتطلعني حلقة من فوق بس على الصندوق ولا على قدام؟
2: والله وين ما بدك
0: وبتشغل الطنانانانانا ولا ما بتشغل لي؟
2: اليوناني.
0: الله يبارك لك.
2: بتعرف شبابنا بضيع الوقت في الشهادة. الشهادة كويسة بس الشهادة خليها للنساء والزلمة خليه للحرفة.
0: والله كلام لطيف بس يعني بجوز يخالفك البعض بجوز يوافق البعض لكن
2: طبعا
0: وجهة نظر تحترم. والله يا ابو اسامه
2: تعرف لازم الانثى تكون متعلمه. ليه؟ بتدرس الاولاد. احنا غايبين في هالشغل.
0: الله المستعان. الله المستعان.
2: فالحرفه كويسه يا ابو حلقه.
0: الله يبارك لك يا ابو اسامه ويبارك لكل صاحب حرفه. ربي يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك يا حبيبنا. بارك الله فيك. الله يحفظكم ويرعاكم جميعا. ميساء بتقول اكيد الشهاده الجامعيه مهمه بس لما تكون مع شغل محترم. ما هو مشكله هون التحدي. هل الشهاده اليوم هي الطريق للشغل المحترم؟ مش غلط اللي بيفتح مصلحه وبكسب منها بالحلال بضل افضل من ولا شيء. المهم يضبط وضعه. تحياتنا لصالح. مساء الخير لهنادي وللجميع. فاصل وميساء طبعا. فاصل بعده نواصل ان شاء الله. ابقى بالقرب من حياه تكرما.
3: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مطاعم قصر لبنان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان.

0: تتفتح. قلنا لكم من جديد لاستكمال مشوار تروية اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة. مساء الخير لجميع الأحباء، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. كنا نتحدث أنا وياكم قبل الفاصل عن موضوع أهمية الشهادة الجامعية في فتح الطريق أو تيسير الطريق أمام الشخص للحصول على وظيفة أو جني المال. هل فعلا الشهادة الجامعية هي الطريق الأسرع والأقرب للوصول العمل لجمع الفلوس، نعم أو لا؟ حاب أسمع رأيكم بهذا الموضوع. الشهادة الجامعية مهمة بس لما تكون مع شغل محترم. بالنسبة لمساحة كنا أم أنس سعيد مساكي، حياكم الله يا أم أنس. ألو،
1: أهلين يا دكتور.
0: هلا بحكي. مرحبا، حياكم الله يا أم أنس، كيف الحال؟
1: والله بخير، نسأل الله يا رب نكون إحنا وأنتوا بخير
0: يا رب. الله يتمم عليك الخيرات يا الله.
1: إحنا وأنتوا يا رب، آمين.
0: أم أنس، الشهادة الجامعية.
1: الشهادة الجامعية ترجع والله للأسرة، إذا كان مقدورهم يجمع ما بين الشغلتين اللي هي الدراسة والمهنة ليش لا؟ يعني إنه أبوه مقتدر.
0: نعم.
1: ما في مشكلة. أحكي لك ليش؟
0: لماذا؟
1: أول ما بتروح تقدم لأي مؤسسة كانت من كان، حتى لو حتى الحرفيين يقولوا لك شو مؤهلك العلمي. تمام؟ فأكيد راح يبدو مثلا متعلم على غير المتعلم، صاحب الشهادة الجامعية على مثلا اللي أقل منه مستوى تعليمي، صح ولا مش صح؟
0: يعني أتوقع حسب المهنة وحسب المهارة المطلوبة.
1: أول ما بيشوفوك الله وكيلك بيقولوا لك شو مؤهلك العلمي، شو مؤهلك العلمي؟ شو مخلص؟
0: نعم.
1: تمام. فإذا كان بالمقدور الأهل إنهم يدرسوا بنتهم أو ابنهم مش غلط، لا على العكس، من باب إنه يكيموا خطيطه من رقابهم إنه يدرس.
0: يعني هاي نفس العبارة كنا نحكي فيها، بدي أطلع من خطيط الأولاد أدرسهم.
1: آه والله إذا كان مستطيع، لكن إذا كان غير مستطيع لا، يتجه لسوق العمل. وإذا حظ بالشخص يعني يكمل هو. وياما حصلت كثيرا،
0: صحيح،
1: ونعرف ناس وأقاربنا الحمد لله رب العالمين، وهو بسوق العمل كمل دراسة ودرس أموره تمام.
0: تمام تمام يا أم أنس، ربي يحفظك ويرعاك، ربي يبارك لك. شكرا. طب أنا بقى عندي سؤال، لو تقدم لبنتك واحد مش دارس وهي دارسة جامعة، بتعطيه؟
1: هو أنا ما عنديش بنات.
0: أها، لو لو لو لو
1: هذا طبعا
0: بدي
1: احكي لك،
0: هسه
1: احكي لك
0: دي ومتدين. هاي كريم بقول لك احنا اعتبرينا بناتك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليكي. ام انس، لو فعلا لو تقدم، لو كان عندك بنت وتقدم لها شخص وهو مش دارس وهي دارسه جامعيه، بتعطيه؟
1: والله انا اذا بدي ارجع على ديني، اذا اتاكم انت ضامن، بس
0: هي معقول
1: انت ضامن ابنك ولا بنتك؟ والله يا دكتور اسكت اسكت.
0: الله يقدرنا على تربيتهم. انا سكتت، حاضر، الله يسهل
1: والله ما لنا عليهم سلطه.
0: اسال الله يهدي قلوبهم ويصلح حالهم. بارك الله فيك يا ام انس، شكرا يا ام انس، شكرا، الله يهدي بالك. غصوني، يسعد مساكي. الو، مساء الخير. الله يعافي عمرك.
2: الو، مساء الورد، يعطيك
0: العافيه. يعافي عمرك، اهلا غصن، كيف الحال؟
2: الله يسعدك يا دكتور، كيف امورك؟
0: والله من فضل الله الحمد لله، انت امورك تمام؟
2: الله يديمها بالزياده يا رب. الحمد لله، الله مفضل عليك.
0: الله يتمم، الله يتمم يا رب، الله يتمم.
2: امين، احنا وياكم.
0: موضوع الشهاده الجامعيه، وهل هي فعلا الطريق اليوم لحل الحصول على العمل والمصاري وال...
2: على الشهادة الجامعية، من يملك شهادة جامعية لما يروح على سوق العمل أول شغلة بيحكي له أنت إيش مهاراتك، إيش معك. فالشهادة لا تكفي بشكل عام إذا أنت بدك تدخل إشي مساق فيه فعليا بده شهادة. إحنا ما ندري إن المهندس بده شهادة والدكتور بده شهادة،
0: صحيح،
2: لكن في تخصصات الشهادة تغني، يعني المهارة والأشياء التانية تغني إنه يكون معه شهادة أساسا.
0: نعم.
2: يعني أنا اليوم بنتي بحكي لها يا ماما أنت شو حابة؟ إذا مش حابة بنتي توصل لموضوع الشهادة، أنا بعطيها الشهادة بطلع من خطيتها، ولكن المهارة هي أقوى من الشهادة الأيام هاي.
0: نعم.
2: سوق العمل وأسرع، لأنه الأيام هاي بيحكي لك سمعت إنجليزي، مهاراتك كيف التطبيق، كيفك أنت والكمبيوتر مع اللابتوب كيف تقدر تشتغل على أساس موظف، وهذا اللي عم بيحصل بالوقت الحالي. ما حدا، يعني إحنا عندنا أصلا استعدادات من المهندسين والدكاترة وما في داعي لهم.
0: نعم.
2: احنا في هلا كلياته تكنولوجيا، فانا دائما بحكي لبنتي حتى وهي عمرها يعني
0: الله يخليك.
2: بحكي لها والله الحياة طبعا أكيد بتستجهب لها AI تكنولوجيا.
0: صحيح.
2: هاي المهارات لازم تكون من عندك قبل ما يصير طفل حتى عاشر. لأنه هذا هو سوق العمل. وهيك الحياة بغض النظر عن سوق العمل، الحياة كلها تكنولوجيا. وفي عمليات أصلا الدكاترة راح تضل واقفة بس تشرف. راح يبطل في الدكتور أي وجود.
0: صحيح. صحيح.
2: صحيح.
0: كل الحياة شكلها بيختلف قاعد. صحيح. أشكرك غصون. يعني بالنسبة لك في مهارات لازم نعلمها لأولادنا حتى لو كانوا بدهم يأخذوا السلك الأكاديمي أو التعليمي، الأصل نعلمهم هاي المهارات ونجهزهم للمستقبل. ربي يحفظك ويرعاك. أشكرك أختنا غصون. شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك. أبو الليث تحية لك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله موضوعك شيق يا أبو حلقة.
0: الله يحميك ويبارك لك يا أبو الليث.
3: الموضوع عندنا احنا من 15 سنة.
0: نعم.
3: المشكلة بالعيلة والمشكلة بالطالب.
0: أه.
3: احنا مشكلتنا الطالب صار بس بده ياخذ شهادة جامعة مش عارف شو بده يدرس، صار يقدم حسب معدله شو بيطلع له، صار يدرس يطلع له رياضة يطلع له أدب يطلع له شو ما يطلع له، صار بس بده شهادة جامعية. فأصبحنا بالنهاية ما فيش شيء عنده، لا عنده ثقافة ولا عنده مهنة، لأنه عم بدرس إشي هو ما أول شيء ما بيعرفش فيه. زمان إذا قبل 15 أو 20 سنة كنت أنت عارف شو بدك تدرس.
0: نعم.
3: هلأ الشهادة أكيد أساسية، يعني اللي بحكي لك الشهادة مش أساسية مش معقول، يعني واحد دكتور بدون شهادة بيعرف يشتغل.
0: صحيح.
3: واحد مهندس ما بيعرف يشتغل.
0: نعم.
3: إنما عندك أنت الآن يعني عندنا العشرين سنة القادمة كلها AI، يعني اللي ما بدرس AI ما رح يكون له شغل أصلا،
0: اللي ما بتعلم حتى بتخصصه AI. نعم صحيح
3: بالضبط. فلذلك أنت الآن ما فيش واحد عم بدرس AI قاعد بالشغل، قاعد عن الشغل. إذا فيش عنده شغل بيشتغل هو ببيته. خريجين مثلا جامعة سمية كلها بتشتغل قاعد.
0: الله يرزق العباد كلها. يعني أكيد كل الجامعات يعني اليوم عم تتوجه لموضوع الذكاء الاصطناعي زي ما تفضلت حضرتك، لكن أنا السؤال بالبداية الطريق اللي اليوم أنا ابني خلص توجيهي أو بدرس توجيهي الآن، عنده خيار من خيارين، يا بروح بسلق السلك الأكاديمي بده يدرس بكالوريوس وبعدين يدور على شغل، أو بعد التوجيهي بده يتعلم ياخذ دورة ويروح يشتغل أو يتعلم مهنة أو حرفة ويشتغل. مين الأيسر؟ مين الأفضل؟ مين الأحسن اليوم؟ يعني
3: هلا انت في شيء اسمه اسرع وفي شيء اسمه افضل. الاسرع انه يتعلم مهنه.
0: نعم.
3: الافضل انك انت تدرس، بس تدرس تعرف ايش بدك تدرس وتدرس شيء انت حابه. اي شيء انت حابه
0: ما كل الناس نفسهم يكونوا رائدي فضاء او رواد فضاء.
3: لا، في
0: كل الناس يكونوا اطباء. هسه عمل استفتاء كم واحد نفسه يصير دكتور او مهندس، بتلاقي الاردن كلها يا طبيب يا مهندس نفسه يكون.
3: هلا ماشي، بس انت تطلع على المهندسين ولا الاطباء مين اللي مبدع فيهم.
0: نعم صحيح صحيح. يعني في كل مهنه في مبدع. صحيح صحيح.
3: وبرضه هلا الان راح نيجي على 15 سنه اللي جايه، ما راح يسالك عن شهادتك ابو حلقه.
0: والله الان ما حد بيسال عن شهادة احيانا.
3: انت راح يسالك بتعرف تشتغل الشغله الفلانيه بالاي اي، لانه راح يكون كل الشغل اي اي.
0: نعم.
3: انت عندك بالاذاعه بحاجه لواحد يعمل لك تطور او يعمل لك شغله بالاي اي، راح ما راح تقول له والله شهادتك، بتقول له بتعرف تعمل لي الشغله الفلانيه.
0: صحيح صحيح.
3: فهذا المستقبل يعني، والباقي يعني كل الرزق على الله يعني بالنهاية.
0: الله يهد البال ويسر الأمور إن شاء الله. ربي يحفظك ويرعاك. أشكرك يا أبا الليث. إلى أبي طه. أبو طه
4: السلام عليكم ورحمة
0: وعليكم
4: الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: قبل ما أدخل في الموضوع، إذا بتتكرم علي أخوي أبو عبد الله، ضروري جدا إذا في مجال نتواصل بعد البرنامج.
0: حاضرين أبشر إن شاء الله.
4: الله يبشرك بالجنة والسامين إن شاء الله.
0: عيوني لك.
4: بالنسبة للموضوع أخوي أبو عبد الله، هي يعني أول شغلة يعني إحنا صغار، أول شغلة تعلمناها بداية اللي ماله كبير ماله تدبير.
0: نعم.
4: فالأب أكيد يعني لازم يكون متابع مع ابنه، وهو بيعرف قدرات ابنه تقريبا وتوجه ابنه وسوق العمل أو سوق الدراسة بشكل عام، يعني ما بين العمل ما بين المهنة.
0: نعم.
4: فالأب يجب أن يكون معين لولده ويراقبه في اتجاه معين. تمام. فهي برضو بنرجع بنقول يعني حسب الشاب شو هو يعني رغبته، هل رغبته بالتعليم، هل عنده قدرة للتعليم، هل السوق بتحمل العلم الشيء اللي بده يتعلمه، هل في يعني ما راح يطلع يحط راسه وينام. تمام. فهي نقطة. النقطة الثانية المهمة، أنا سمعت يعني كذا تعليق بهذا الموضوع، أنه اللهم صل على سيدنا محمد، انه انا يعني اصدقائي لي سواقين، والله في اثنين انا بعرفهم 100% اصدقائي.
0: نعم.
4: واحد زوجته طبيبه والثاني مدرسه. تمام. فهذا يعني لا يعيب ولا انه بالعكس جميل
0: طبعاً
4: جدا
0: طبعاً
4: يعني فهو النسب والزواج هو توافق فقط بدون شهادات وبدون اي علم ولا اي شيء. هيك والله اعلم يعني هذا.
0: ربي يبارك لك، الله يحفظك ويرعاك.
4: الله يرضى عنك. ما تنسانا ابو عبد الله.
0: اشكر باذن الله، باذن الله ربي يحفظك ويرعاك. شكرا لابي طه. ابو احمد الله يسعد مساك. نختم معك ابو احمد.
5: يعطيك العافيه ابو عبد الله،
0: حياك الله ربي يحفظك.
5: الله يسلمك. شوف يا سيدي، انا عندي الحمد لله 4 بنات وولد.
0: الله يحفظ لك يوم جميعا.
5: الحمد لله 3 متزوجات كل شيء. قبل ما يتزوجوا كان يحكي في عندي بنت كانت تحكي لي ابا ما في ادرس. هي يعني بتحب الطبيخ والحلويات وكذا، يعني عندها شيف. فجيت انا بقول لها يابا اسمعي، انت خذي شهاده. ايش ما تكون الشهاده؟ الشهاده سلاحك للمستقبل لو ايش ما كان. فالحمد لله درست وخلصت الجامعه وكل شيء، هسه حاليا تشتغل شيف، يعني الشهاده حطها على جنب. وهذا برضه نفس الشيء، في عندك شباب بدرس وبدرس وبقول لك انا يعني مش اني مغصوب على الشهاده ولكن مش شاعر انها هي الي. فبيضطر هو احيانا بعض الاباء بقول له لا بدك تروح على التخصص الفلاني. يعني بعرف واحد بده ابنه يضله رايح على الدكتور على طول. فبقول له يا ضهاب انا ما بفهمش هي لانه ما درس وحاليا بترجمه بايطاليا،
0: ما شاء الله
5: وبيشتغل مترجم.
0: هي سبحان الله زي ما تفضلت حضرتك، هي ارزاق بيد الله والانسان بيجتهد، لكن الله سبحانه وتعالى بيقسم لنا الارزاق. ربي يحفظك ابو احمد، اشكرك انا على مشاركتك معنا وختام ومسك معك. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من سعه وان يبارك لنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. يا رب انصر اهلنا في غزه العزه وفي كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
6: مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: محافظ قطبي بعز الصيف، رايعة الأردن شهادة.

0: خلاص الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله، فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعة
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاجي وعالمضمون بحضر بتشك لبيش ما يكون اسرح بالكل متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارة

0: أنس الشويكي.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال، مونديال 2026، نهائيات كأس العالم لكرة القدم في نسختها 23 والمتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد اقترب الحدث العالمي من نهايته. تبقت 4 مباريات في نهائيات كأس العالم، مباراتا دور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية المرتقبة في 19 من هذا الشهر. شاركونا آراءكم حول تأهل المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحة حياة فيما الرسمية على فيسبوك. كيف وجدتم تأهل الأرجنتين وكذلك إنجلترا على حساب النرويج، وما رأيكم بالمباراتين اللتين أقيمتا فجر اليوم؟ نستهل رحلتنا بأبرز عناوينها. بعد أكثر من 200 مباراة دولية، ميسي يواجه إنجلترا للمرة الأولى. إنجلترا إلى نصف النهائي بثنائية المذهل جود بيلينغهام. ونهائي المونديال هو الأغلى في تاريخ التذاكر. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ مع مباراتي فجر اليوم اللتين أقيمتا، والأولى كانت بين إنجلترا والنرويج والتي انتهت بفوز إنجليزي بفضل هدفي جود بيلينغهام، وكذلك المباراة الثانية التي امتدت إلى شوطين إضافيين بين الأرجنتين والمنتخب السويسري وانتهت أرجنتينية 3-1.

أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. أصداء المونديال أصداء المونديال

بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، الأرجنتين على حافة الهاوية لكنها لا تسقط. ثالث انتصار متتال للأرجنتين في الأدوار الإقصائية يأتي بعد معاناة شديدة، وفي مباراة كان يمكن أن تنتهي بخروجها في أي لحظة. منتخب بهذا الحجم يفترض ألا يجعل كل مباراة اختبار أعصاب، لكن هذه النسخة من الأرجنتين بارعة في تعقيد الأمور. هي لا تقدم كرة سلسة، تفقد توازنها كثيرا، تتنازل عن الأفضلية بسهولة، لكن تتذكر دائما في اللحظات الحاسمة أنها تمتلك ميسي، وغالبا ما يكون ذلك كافيا. مباراة سويسرا كانت درسا جديدا في فهم عبقرية ميسي، فهو لم يسجل لكنه ظل اللاعب الأكثر تأثيرا طوال 120 دقيقة. هذه الأرجنتين تبدو فريقا عاديا إلى أن يقرر ميسي أن يصنع شيئا استثنائيا. بصماته تظهر في كل شيء، في المساحات التي يتحرك بها، في الرعب الذي يزرعه داخل دفاع المنافس بمجرد اختياره مكان الوقوف. ووجوده لا يجذب المدافعين فقط، بل يخفي أيضا كثيرا من عيوب المنتخب الأرجنتيني. طبعا المنتخب الأرجنتيني قد لا يحصد نقاطا على مستوى الأداء، لكنه ما زال بين الأربع الكبار. سيواجه إنجلترا في نصف النهائي، ربما كان الأقل إقناعا بين المتأهلين، لكن لا تزال الأرجنتين محتفظة بآمالها، والأهم أنها لا تزال تمتلك ليونيل ميسي. يوم الأربعاء القادم طبعا المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا، وقبلها يوم الثلاثاء النصف النهائي الأول بين فرنسا وأسبانيا. النجم الأرجنتيني ميسي سيخوض أول مواجهة في مسيرته الدولية أمام منتخب إنجلترا في مدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تجمع بين أحد أعظم لاعبي اللعبة وإحدى أكثر المنافسات التاريخية إثارة في كرة القدم. رغم أن قائد الأرجنتين خاض أكثر من 200 مباراة دولية وسجل 125 هدفا بقميص منتخب بلاده، فإنه لم يسبق له مواجهة المنتخب الإنجليزي في مفارقة لافتة للنظر بالنظر إلى امتداد مسيرته الدولية لأكثر من عقدين. طبعا الأرجنتين كما ذكرت وصلت إلى نصف النهائي بعد فوز على سويسرا بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد، في مباراة أخفق خلالها ميسي في التسجيل للمرة الأولى خلال النسخة الحالية، لكنه لا يزال يتصدر سباق هدافي البطولة برفقة الفرنسي كيليان مبابي برصيد 8 أهداف، كما يواصل تعزيز مكانته بوصفه الهداف التاريخي لكأس العالم. الحالة الجدلية الكبيرة التي جاءت في مباراة سويسرا أثار طرد المهاجم السويسري إمبولو خلال مواجهة الأرجنتين جدلا واسعا، بعدما ألغى الحكم البرتغالي بطاقة صفراء كان قد أشهرها في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، ومنحها لإمبولو عقب مراجعة تقنية الفيديو فار. أظهرت الإعادة أن باريديس لم يرتكب مخالفة، بينما تعمد إمبولو التحايل للحصول على ركلة حرة، وهو ما أدى إلى تلقيه بطاقة صفراء ثم حمراء لأنه كان يحمل إنذارا سابقا. تعد قاعدة الخطأ في تحديد الهوية Mistaken Identity إحدى الحالات التي يسمح فيها لحكم الفيديو المساعد فار بالتدخل لتصحيح قرار الحكم. تنص على أنه إذا أشهر الحكم بطاقة صفراء أو حمراء للاعب خاطئ سواء من نفس الفريق أو من الفريق المنافس، يجوز للفار مراجعة هوية اللاعب المعاقب وتصحيحها إذا ثبت أن لاعبا آخر هو من ارتكب المخالفة. ينص قانون مجلس الاتحاد الدولي أيفاب على أن المراجعة تقتصر على هوية اللاعب ولا تمتد إلى طبيعة المخالفة نفسها، إلا إذا كانت الواقعة تدخل أصلا ضمن الحالات القابلة للمراجعة مثل هدف أو ركلة جزاء أو بطاقة حمراء مباشرة. في 2026 وسع المجلس الدولي لكرة القدم نطاقه لتشمل هذه الحالة حالات عديدة، منها عندما ينذر فيها لاعب من الفريق المنافس بالخطأ ودخل التعديل حيز التنفيذ في المونديال الحالي.

بالمقابل واصل جود بيلينغهام هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي وقاد منتخب إنجلترا للتأهل إلى نصف النهائي في كأس العالم عقب الفوز الثمين بهدفين لواحد على منتخب النرويج في دور الثمانية. وبادر منتخب النرويج بالتقدم بهدف مباغت حمل توقيع أندرياس شيلدروب في الدقيقة 36 قبل أن يحرز بيلينغهام هدف التعادل لإنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. عجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة على شوطين لعب خلاله بيلينغهام نجم ريال مدريد دور البطولة عقب تسجيله الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 93. كان بيلينغهام أحرز ثنائية خلال فوز إنجلترا على المكسيك بثلاثة أهداف لاثنين وفي دور 16 ليصل رصيده التهديفي في النسخة الحالية إلى 6 أهداف متقاسما المركز الثالث في قائمة أهدافي المسابقة مع زميله هاري كين. بإمكانكم أن تخبرونا آراءكم عن تأهل الأرجنتين وإنجلترا إلى نصف النهائي من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحة حياة FM على فيسبوك، ومرحبا دائما بكل تعليقاتكم ومشاركاتكم. طبعا مباراة إنجلترا والنرويج أيضا شهدت جدلا تحكيميا. والد إيرلينغ هالاند قال بأن المباراة سرقت من المنتخب النرويجي، وبالتالي أيضا الكثير من الجدل حول التحكيم في هذا المونديال الذي لن ينتهي طبعا بغض النظر من سيفوز باللقب ومن سيفوز بالوصافة أو بالمركز الثالث. الجدل لن ينتهي عن التحكيم في هذا المونديال.

نبقى في ظل الحديث عن الإشادة بجود بيلينغهام الذي أصبح ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورة البرازيلية بيليه وهو في عمر 23 عاما. بيليه فعلها في 17 خلال مونديال 58 الذي توجت به البرازيل، أول لاعب يسجل هدفين وأكثر في مبارتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية في نسخة واحدة منذ الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عام 86. طبعا لا تقتصر أهمية جود بيلينغهام على التسجيل، كان الأكثر تسديدا على مرمى النرويج والأكثر لمسا للكرة داخل منطقة الجزاء وصاحب أكبر عدد من الالتحامات الناجحة، إضافة إلى حصوله على أكبر عدد من الأخطاء في أرقام تعكس حجم تأثيره في الأداء الإنجليزي.

تظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبطولة كأس العالم 2026 صراعا محتدما بين أبرز نجوم اللعبة على صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في تسجيل وصناعة الأهداف، وذلك في عقاب ختام الدور ربع النهائي. تربع النجم الفرنسي كيليان مبابي على عرش الصدارة برصيد 11 مساهمة تهديفية سجلها خلال 6 مباريات، خاض فيها 517 دقيقة، أحرز 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة بمعدل خارق بلغ مساهمة واحدة كل 47 دقيقة. يلاحقه مباشرة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانيا بعشر مساهمات في 6 مباريات أمضى خلالها 530 دقيقة داخل المستطيل الأخضر، موقعا على 8 أهداف ومقدما تمريرتين حاسمتين بمعدل مساهمة كل 53 دقيقة، ليواصلا معا الهيمنة الثنائية التي بدأها منذ النسخة الماضية في قطر عام 2022 عندما تقاسما الصدارة برصيد 10 مساهمات لكل منهما. طبعا في حال تساوي مبابي وميسي في صدارة الهدافين، مثلا كل لاعب 8 أهداف أو 9 أهداف، سينظر إلى النقطة الأخرى وهي عدد التمريرات الحاسمة لكل لاعب، وإذا تساوى اللاعبان في عدد التمريرات الحاسمة سينظر إلى عدد الدقائق التي لعبها كل لاعب. اللاعب الذي لعب عدد دقائق أقل هو من سيفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف المونديال.

0: نهائي مونديال 2026 الأغلى في تاريخ التذاكر. مع بلوغ البطولة الدور نصف النهائي تراجعت أسعار إعادة البيع بصورة كبيرة بعد خروج الولايات المتحدة والمكسيك من البطولة، في حين حافظت المباراة النهائية على مستوياتها القياسية. انخفض أقل سعر لتذكرة مواجهة إسبانيا وبلجيكا من 3261 دولارا إلى 1381 دولارا، فيما عرضت أقل تذكرة لمباراة إنجلترا والنرويج مقابل 2049 دولارا، كما هبط أقل سعر لمواجهة الأرجنتين وسويسرا إلى 1142 دولارا. في المقابل طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم 1178 تذكرة جديدة للمباراة النهائية التي ستقام في 19 من هذا الشهر بسعر 7380 دولارا للفئة الثانية، فيما تراوحت أسعار الفئة الأولى بين 19000 دولار و 32000 دولار، ووصلت تذاكر الضيافة إلى 34500 دولار بالتزامن مع طرح قطع من أرضية ملعب النهائي للبيع بأسعار تبدأ من 450 دولارا للقطعة الواحدة. وفي سوق إعادة البيع تجاوزت بعض التذاكر، تخيلوا، بعض تذاكر المباراة النهائية تجاوزت حاجز 50000 دولار. طبعا في نسخة 2026 شاهدنا للمرة الأولى في تاريخ المونديال مشاركة 48 منتخبا. الكثيرون قالوا بأن هذا لم يزد من جمالية المونديال، بل أفقدنا المتعة والقوة. وأيضا البعض ذهب إلى أن كانت فرصة جيدة للكثير من المنتخبات في العالم لتدخل أجواء المنافسة. طب الفيفا الآن كيف يفكر؟ هل سيقلص الفارق أو يقلص العدد في المونديال القادم أم ماذا؟ المفاجأة بأن إنفانتينو والاتحاد الدولي يدرسان الآن احتمالية زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 منتخبا. رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو قال إن فيفا سيدرس مقترح رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 منتخبا بداية من نسخة 2030، وذلك بعد انتهاء المونديال الحالي. كان الاتحاد الدولي وسع البطولة بالفعل من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا في النسخة الحالية، فيما تقام نسخة 2030 عبر 6 دول وثلاث قارات. تستضيف الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة لكل منها في افتتاح البطولة، بينما تحتضن المغرب وإسبانيا والبرتغال بقية المباريات. اللجان المختصة في الفيفا حسب إنفانتينو ستناقش المقترح بعد نهاية البطولة الحالية، مؤكدا أن كأس العالم بطولة تخص العالم بأسره وليست أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط. كشف أيضا رئيس الفيفا إنفانتينو بأنه يتواصل يوميا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أن ترامب يتابع معظم مباريات البطولة، كما أكد أن ترامب سيحضر المباراة النهائية وسيتولى تسليم الكأس إلى المنتخب الفائز. طبعا يرى مؤيدو التوسعة إلى أن استضافة أمريكا الجنوبية 3 مباريات فقط في نسخة 2030 ستحرم القارة من تنظيم البطولة بالكامل حتى عام 2042 على أقل تقدير، بسبب لوائح فيفا الخاصة بتناوب الاستضافة، ما يجعل التوسعة فرصة لمنح أوروغواي والأرجنتين وباراغواي استضافة مجموعات كاملة بدلا من مباراة واحدة لكل دولة. في المقابل يواجه المشروع معارضة واسعة، إذ إن بطولة تضم 64 منتخبا ستشهد مشاركة أكثر من ربع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا، مما قد يقلل من قيمة التصفيات القارية. قبل الختام أذكركم بموعد المباراتين القادمتين. طبعا نحن معكم كل يوم في أصداء المونديال للحديث عن كل تفاصيل المونديال والأمور الفنية والأخبار والكواليس التي تصدر من هنا وهناك. لكن يوم الثلاثاء ستكون مباراة إسبانيا وفرنسا الساعة 10 ليلا، يوم الأربعاء مباراة إنجلترا والأرجنتين الساعة 10 ليلا، مباراتا نصف نهائي كأس العالم 2026. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال. نلتقي غدا إن شاء الله عند السادسة مساء. لكم أطيب تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797948000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث فيها عن سيرة هذه الأمة التي تبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في نهاية يوم 17 من رمضان من العام الثاني للهجرة. انتصر المسلمون في بدر، وانتشر الخبر ووصل إلى كل مكان أن المسلمين انتصروا في بدر. طبعا قريش لما وصلهم الخبر بشكل مفزع، أن واحد منهم وصل يعني بيقولوا له ماذا حدث، ما وراء، كلهم هربوا، فقال قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. فصفوان بن أمية بيقول له إيه، اسألوه عني، هذا مجنون، اسألوه عني. فقالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قالوا أيوه جالس هناك، ولكني رأيت أباه وأخاه حين قتل. فمنعت قريش النحيب على قتلاها، لأنه يعني سخطا وغضبا على ما حدث. أما في المدينة فكان الخبر قد وصل إلى المدينة على يد زيد بن حارثة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ناقته القصواء ويذهب إلى المدينة. في المدينة كان اليهود والمشركون اللي لسه مش على الإسلام، اللي هم اللي بدهم يصيروا بعد هيك المنافقين، كانوا يشيعون أن مدام قريش، طبعا وصلت أخبار أن قريش طلعت وأنه صار لقاء وأن إلى آخره، فكانوا يشيعون أن المسلمين هزموا هزيمة نكراء. وبالتالي أول ما شافوا من بعيد ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها زيد، واحد منهم صار يقول انظروا والله لقد قتل محمد، وهذا زيد على ناقته هربان جاي هون لا يدري ما يقول. فأول ما وصل قال لهم نصر الله نبيه، وقتل صناديد قريش، وقتلوا جميعا وإلى آخره. فالمسلمون انتشر بينهم الفرح والتكبير والتهليل، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معززا منصورا صلى الله عليه وسلم، ويقبل إليه المسلمون يعني يهنئونه بذلك. أسيد بن حضير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله، والله إن ظننت إنها لقافلة، القافلة فقط، ولو علمت أن الله يجمع بينك وبين عدوك ما تخلفت عنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. أما المشركون الذين كانوا بالمدينة بقيادة عبد الله بن أبي بن أبي سلول، فقد أعلنوا إسلامهم بعد هذه الغزوة. طبعا في بعض الناس المشركين أعلنوا إسلامهم حقا، لكن عبد الله بن أبي بن أبي سلول أعلن إسلامه نفاقا. من هنا ظهرت حركة النفاق. يعني حركة النفاق ما كانتش موجودة قبل غزوة بدر، مش مثل ما بيظن بعض الناس أو بتصورها بعض الأفلام والتلفزيون. لا لا لا، أعلنوا فعليا بعد غزوة بدر، إنه هذه قصة طولة، هم كانوا يظنون إنه بمجرد ما يصير قتال سينتهي دينه إلى الأبد، ولكن اكتشفوا أنه الآن لا، القصة مطولة كثير. وبالتالي أعلنوا إسلامهم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود، قبائل اليهود، فعل العكس تماما، أعلنت عداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت بنو قينقاع بالذات بدأوا يشيعون الشغب في المدينة بعد انتصار المسلمين في غزوة أحد. ليه؟ هم بالنهاية كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلص يعني أموره يعني راح تنتهي بمجرد ما يصير مشكلة، بمجرد ما يصير حرب بينه وبين قريش خلاص ينتهي أمره. ولذلك في البداية سكتوا عنه صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا أنه يعمل يعني يعملوا شيء، لأنهم بالنهاية هم ما بيحبوش يدخلوا بمشاكل مباشرة، هم بيحبوا غيرهم يشتغل. يعني كانوا هم مشغلين الأوس والخزرج بعض في حرب بعاث وما قبلها من القتال، يعني كان اللي بيمول هذا الطرف وهذا الطرف هم اليهود. لكن الآن الوضع مختلف، الآن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، وبالتالي تبين لهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصعب مما كانوا يتخيلون، وأن قريشا لم تستطيع أن تنتصر عليه، وبالتالي لن تتمكن من الانتصار عليه بسرعة. ولذلك بدأوا يثيرون الشغب، وكان أول من أثار الشغب ونقض عهد المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. اشمعنا بني قينقاع؟ بنو قينقاع على فكرة هم أقرب اليهود إلى المدينة، كانوا يسكنون في داخل المدينة. بنو قريظة وبنو النضير كانوا ساكنين أبعد شوي، يعني بنو قريظة كانوا على أطراف المدينة، وبنو النضير كانوا في منطقة العالية تقريبا، يعني بعاد في قريب من مزارع النخل. لكن بنو قينقاع كانوا قريبين جدا جدا في المدينة نفسها، ومش بس هيك، كانوا يعني سوقهم كان هو سوق المدينة. فهم أكثر ناس تأثروا فعليا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الناحية الاقتصادية. ليش هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما وصل المدينة أمر في الناحية الغربية بأن يبنى هناك سوق المسلمين، فبني سوق للمسلمين، هم كانوا سوقهم في ناحية الشرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح عمل السوق في ناحية الغرب، وبالتالي المسلمون اللي هم أغلبية أهل المدينة صاروا يتاجرون في سوقهم، وبالتالي بضاعة بني قينقاع صارت تتعب يعني صاروا يتبهدلوا فانضربوا في تجارتهم، ولذلك كانوا أكثر اليهود حقدا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا أول من يعني أثار الشغب في المدينة، فبدأوا يثيرون الشغب هنا وهناك، وأحيانا يتعرضوا لمشاكل، وكل شوي يوصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يهود بني قينقاع عملوا مشكلة في المكان الفلاني بينهم وبين واحد من المسلمين، وصارت طوشة إلى آخره، صارت مشكلة، صارت قتال إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع اليهود في سوق بني قينقاع تحديدا، هذول الناس أمر بجمعهم. طبعا إحنا الآن في شهر شوال، يعني بعد عودته رمضان، فعليا كان 17 رمضان يوم غزوة بدر، إحنا الآن نتكلم عن آخر رمضان بداية شوال، يعني بدأ الأمر يشتد على المسلمين في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود في أو يهود بني قينقاع في سوقهم، وحذرهم وقال لهم يعني يا معشر يهود أسلبوا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فمباشرة طلعوا له وصاروا يقولوا له يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، هذولا قريش معرفوا مصدر القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال خلاص. ليه؟ لأنه يريد أن يحافظ على السلم الأهلي، ما بده تصير مشكلة داخلية. لكن فعليا الذي حدث أن بني قينقاع وصل الأمر بهم إلى الاعتداء بالقتل على المسلمين والاعتداء على أعراض المسلمين. فالقصة مشهورة فعليا، رواها عدد من الرواة، أن امرأة من الأنصار جاءت إلى سوق بني قينقاع، يعني مهما كان سوق المسلمين كانوا تجار، نعم، لكن بني قينقاع كان عندهم الصياغة، يعني أهل الذهب فعليا، هم كانوا يصنعون الذهب ويصيغونه. فذهبت يعني إلى صائغ، جلست عنده وهي تتحدث، يعني قالت له بدي أعمل كذا، فقال أجلسي يعني ما يشتغلها شغلها صائغ ذهب. فقال لها بعض اليهود في المحل يعني اكشفي لنا وجهك، اكشفي لنا حالك، صاروا يعني يتعاملون معها بين قوسين، يعني كما نسميه اليوم التحرش. فأبت عليهم، فواحد منهم إجا لطرف ثوبها من الخلف وهي جالسة عقده بخمارها، يعني مباشرة طرف الثوب عقده مع يعني مع طرف خمارها، فلما قامت انكشفت، فصاروا يضحكون وصارت تصرخ ومسلمين يا مسلمين يا مسلمين وإسلاما. فسمعها رجل مسلم في الخلف في الخارج، فلما دخل فرأى هذا المشهد فقام فورا وضرب الصائغ بخنجر وقتله، فثاروا على هذا المسلم وقتلوه، فوقع الشر بينهم وبين المسلمين. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتدوا على عرض امرأة مسلمة تحرشوا بها ثم قتلوا رجلا دافع عنها، وبالتالي صار الأمر الآن يستدعي القتال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتجهز، فتجهزوا وسار إليهم بجيش، أعطاه اللواء فعليا، وحاصرهم حصارا شديدا في منتصف شهر شوال، كان هذا الكلام يعني تقريبا نص شهر شوال الأخير حتى نهاية شوال بداية ذي القعدة، وكان حصاره شديدا لهم. فلما يعني تعبوا وخافوا ارتعبوا ما فيش حدا يعني يجيهم، قالوا نستسلم ننزل على رأيك ما عندنا مشكلة. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بده الآن يقرر ماذا سيفعل معهم. أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه المقاتلين كتفوهم، خلينا نشوف إيش بدنا نعمل معهم. وهو يقول بذلك إذا بعبد الله بن أبي بن أبي سلول اللي هو مين؟ اللي هو رأس المنافقين. لاحظوا كان مشركا قبل أيام، الآن جديد أسلم بعد غزوة أو أعلن إسلامه وتظاهر بالإسلام بعد غزوة بدر، فبالتالي لساته جديد. فقام وأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أحسن في موالي، هذولا موالي، هذولا حلفائي كانوا من زمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعد عنه، بدير وجهه عنه، فوضع يده في داخل قميص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسلني، ويحك أرسلني. فهذا الرجل قال له أبدا لا أتركك هؤلاء أبدا حتى تحكو حتى تحسن في موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الرجل لساته مسلم جديد يعامله على خير، فقال طيب خلاص نعفو عنهم، ولكن لا يجاورونني في المدينة، هذول أخلوا بعقد المواطنة في داخل المدينة. عقد المواطنة واضح في صحيفة المدينة، هؤلاء أخلوا به فلا يجاوروننا فيها ويخرجون. فخرجوا جميعا إلى أذرعات، أذرعات اللي هي درعة في سوريا، وهلك أغلبهم في الطريق وانتهى وجودهم فعليا في المنطقة. وبالتالي خرج ثلث اليهود الموجودون في المدينة منها بسبب نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تنتهي غزوة بني قينقاع ويبدأ التحضير فعليا للحدث الكبير الذي سيحصل قريبا في السنة الثالثة. احنا الآن في ذي القعدة آخر السنة، خلال ذي القعدة من ذي القعدة حتى شوال القادم يعني سنة كاملة يكون هناك تجهيز كامل كبير جدا لحدث عظيم اسمه غزوة أحد. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يكرم لحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطنة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الـ IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلة.

0: بكم. كنا في محاور عدة حول أهمية العقل والنقل، وفي صراع مفتعل غير موجود، فالعقل تابع للنقل، النقل هو الكتاب والسنة. هذا الأمر الكرام لا يتناول بطريقة فلسفية مجردة ولا في صراع وإحنا قدمنا النقل للعقل. موضوع أخطر من هذا. لو تتبعنا مناهج الناس في التفكير في داخل دائرة الإسلام، أي منهج نتبع، أي كتاب، أي مذهب من المذاهب، أي نحلة من النحل، وكل من الناس كتبوا، كل مذاهب كتبوا، فهذا أمر لا يمكن أن يضبط، ولكن الذي يضبط الأمر أن تعود إلى الكتاب والسنة. طبعا لاحقا تأتي المذاهب وتأتي الطوائف وتكون منسجمة مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ثمرات الإقبال على القرآن، القرآن ليس وردا ولكن مع الورد التفكر والتدبر وآليات التفكير، ثم السنة النبوية، عندها من ثمرات هذا الإقبال تعظيم كتاب الله وتعظيم السنة النبوية وتعظيم الشرع، ومن ثم لن يكون هناك عقل مجرد يعارض الكتاب والسنة أبدا. ولا والله حتى باب المصالح والمقاصد اللي بعض الناس ممكن يصرف عن وجهتها فضلا عمن يتكلم بالهوى. يعني اليوم استمعت إلى حوار لواحد ممن يدعي أنه مفكر يشكك في أصحاب الفيل وفي قصة الفيل لأنه عقله مجرد. قلت في نفسي ما حظ هذا الإنسان من كتاب الله؟ هل له ورد من كتاب الله ورد تدبر والتفكر؟ طبعا لا. ولذلك يا كرام لازم المسلم يكون له علاقة دائما بكتاب الله، ورد خاص، ما يتلو في صلاته، ما يسمع في صلاته، فضلا عن الدراسة المتخصصة، عندها رح يكتسب من المهابة والتعظيم لكلام الله تعالى لا يقدم عليه شيئا، ومن ثم يكون التعظيم والتكريم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مأثور عن السلف بشكل واضح المعالم، كان الصحابة لا يقدمون على كلام الله شيئا ولا يقدمون على كلام الرسول عليه السلام أي شيء، حتى إن منهم كانوا إذا عورض يعني قال رسول الله بعدين قل قال الفلاني، قال ويحك أقول لك قال رسول الله بتقول لي قال فلان؟ ما هذه الدرجة؟ هي درجة التعظيم اللي ما له علاقة بكتاب الله ليطلع على أسرار ما أودى الله في كتابه، وما له ورد مع السنة النبوية أي كتاب من دواوين السنة يقرأها ويرى التفكير النبوي كيف كان منبثقا من كتاب الله، لن يعظم شرع الله. لذلك راح نشوف مثل هذه المغامرات الطائشة والتائهة ممن يزعمون ويدعون بأنهم مفكرون ما لهم حظ. قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من كلام الإمام الرازي وهو إمام مفسر عظيم خاض في غمار علم الكلام بالشيء الكثير، قال هذه العبارة: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذه حقيقة الحقائق يا كرام. طريقة القرآن والسنة هي المثلى، اللي بيحرم نفسه منها رح يصطدم بعدين بعقل وبهوى وبشهوات، وهيهات أن يصل إلى صراط الله. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي أبو محمود فضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: الله ينور بصيرتك يا دكتور.
0: اللهم آمين يا أبو محمود، تفضل يا سيدي.
1: صراحة هذا العقل والنقل كثير استفدنا منك فيه، الله يجزاك الخير.
0: الله يكرمك.
1: دكتور إذا سمحت سؤال، في إلنا أصدقاء بيستوردوا من الصين.
0: نعم.
1: بضائع. نعم. ففي آخر فرصة، هاي آخر مرة صار إعصار في البحر وغرقت الحاويات تبعونهم في البحر.
0: مأمنين عليها هم؟
1: مش مأمنين والله، بقول إنه التأمين حرام. قلت لهم لا، إحنا بنسأل الدكتور عن التأمين هذا. يعني يا دكتور خسروا 50,000 تقريبا.
0: خسروا البضاعة كلها؟
1: خسروها وما عليهم إشي ودفعوا.
0: بس في العادة أنا بعرف في المخلص بكون على مسؤوليته، صح؟
1: لا دكتور، هسا أنت هذا التأمين هو اختياري، يا بتأمن يا ما بتأمن.
0: وخسروا كامل البضاعة.
1: خسروا كامل البضاعة، فالآن إنهم حاويات بدها تيجي، فبتنصحنا نأمن ولا حرام؟
0: لا والله أنا أنصحك بالتأمين بصراحة، إذا تيسر التأمين الإسلامي. هل في تأمين إسلامي بيشتغل بهذه الطريقة؟
1: لا والله يا دكتور، ما في إسلامي. هذه المشكلة، لأنه التأمين بالصين هناك
0: ما في مانع لو أمان أستاذ، لأن هاي أصبحت ضرورة في هذا العصر والمخاطر شديدة.
1: مبالغ كبيرة، صار إعصار في البحر، وقعت حاوياتهم في البحر، وعلى إنهم مش مأمنين على أساس أنه حرام.
0: أخي هذه الأيام تعرف حتى الحج والعمرة، الحج تحديدا صار فيه تأمين للحجاج، تعرف ذلك؟
1: يعني دكتور يأمنوا إن شاء الله وخلاص.
0: يأمن ما في، ما عليهم شيء بعون الله تعالى.
1: ما عليهم شيء.
0: لا لا إن شاء الله ما في شيء.
1: شكرا.
0: أشكرك يا محمود، أشكرك. هذا العصر وهذه منتجاته وهذه ظروفه صارت الكوارث كثيرة يا كرام، ولذلك التأمين أصبح نظاما دوليا. لو هذا التأمين الآن يعني كان لنا الخيار نختار التأمين الإسلامي، غير موجود نختار ذاك التأمين اضطراريا. وذاك اليوم الحجاج الكرام يخضعون إلى تأمين، نعم، لأنه هذا ممكن يموت، ممكن يصير معه حادث. إذا صارت يعني حتى الدول الإسلامية صارت تفكر في هذا الاتجاه، أرجو أن لا يكون فيها شيء، لا سيما أنه الآن لو فتحنا باب الفقهاء المعاصرين طبعا لقضية التأمين سنراهم مختلفين. صحيح هناك تيار يمنع، هناك تيار يبيح، هناك تيار يتوسط بينه ويبيح أشياء ويمنع أشياء. يكفي أنه مثلا من الأعلام الكبار في جواز أنواع من التأمين، وخاصة أغلبها العلامة مصطفى الزرقاء والعلامة صبح الصالح وعلي الخفيف وفلان، يعني المسألة خاضعة للنظر إن شاء الله تعالى. طيب كان في سؤال حول بيع المشاريع العلمية. طيب السؤال غير واضح المعالم، إذا بتقصد المشروع العلمي أنك أنت ابتكرت وعملت هذا المشروع مثلا تصنيع شيء معين، آلة معينة، قطع من حقك أن تبيعهم. إنما الآن إذا بتقصد المشاريع العلمي اللي هو ما يختبر به الطلبة من أساتذتهم اسمه مشاريع التخرج، لا هذا مختلف. إنه والله تفتح مكتب أنت خدمات تعليمية في الظاهر وتكتب البحث كاملا والطالب فقط بيدفع الفلوس وبأخذ المشروع التخرج، هذا قطعا حرام، هذا غش وخداع وكذب وكل الاحتيال فيه. إنما إذا في مشروع علمي أنت وعلى فكرة المشاريع العلمية إن كان قام بها فرد أو جماعة وكانوا يعني جادين في البحث، هذا أصبح حقا لهم، يمكن أن يبيعوا إلى أي مصنع، إلى أي مؤسسة، نعم. إذا المشروع الخاص اللي أنت عملته بيعه، المشروع التخرج اللي عمل إليك لا تشتريه لأن هذا فيه خداع. طيب كان في سؤال حول موظف بده يشتغل في عمل واحتمال أن يكون العمل فيه شبهة. والله أغلب الأعمال صارت فيها شبهات بصراحة، يعني الشركات التي تعتمد على الاقتراض من البنوك، إذا هو هذا مدير مالي وقل أنا مدير مالي واحتمال إنه الشركة تطلب مني اقتراض من البنك الفلان وهذا وارد، ولا يتحرك في هذا الاتجاه إلا المحاسب والمدير المالي، فهل يعمل أم لا يعمل؟ ما بنستطيع الآن نقول له والله اجلس في بيتك، لكن نقول له اشتغل وتحرى الحلال قدر المستطاع وابتعد عن الحرام ما أمكنك إلى ذلك سبيلا، وإذا طلب منك الرأي فلا تنصح بالقرض بتاتا. لكن في النهاية إذا صاحب العمل أو الشركاء وألزموك بهذا فاعمل وهم يتحملوا المسئولية ولا شيء عليك. طيب موضوع الرقى أيها الكرام موضوع مهم لكنه خطير. الرقية هي عبارة عن تلاوة ما ينفع المريض أو ما ينفع الإنسان من آيات الله، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدعية. وقال عليه السلام في ذلك اعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم تكن شركة. كان عسام يرقي الحسن والحسين ويرقي نفسه ويقرأ المعوذات على جسده الطاهر، صحيح، لكن أكثر من ذلك ليس لك. أنا أنصح دائما أن يرقي الإنسان نفسه ويرقي من حوله، الرجل يرقي زوجته وهي كذلك يرقون أولادهم. إنما الآن نذهب لإنسان متخصص، هذا الراقي شو اللي عنده زيادة؟ هذا كلام الله يتلى من الجميع ودعاء الأب والأم مستجاب. لكن أنا أعرض صورة كنت أخاف منها ووقعت لجمع من الناس، أتوا براق ليرقي مريض فإذا به يوهمهم أنهم مسحورون وأنهم ملبسين بالجن وصار بده يستغلهم باتجاهات خطيرة. هنا الخطورة، لو وقف هذا الراقي عند تلاوة القرآن ومضى لأجزنا له ذلك، أما الآن يصير يدخل في عقولهم الوهم إنكم مسحورين ويصير يدوروا من سحرنا، دخل فكرة خاطئة في رؤوسهم وهي غير سليمة. السحر ما له حقيقة ولا علاقة، الرقى بتنفع تلاوة آيات الله تعالى وبتشفي. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن أحيانا بعض الحالات، في واحد بعث لي اليوم رسالة عن شاب يعاني من اضطراب سلوكي وبكاء إلى غير ذلك وبيبحث عن راقي، قلت له هذا بده طبيب. لأنه نفسه السائل بيقول نقرأ له القرآن فيزداد شراسة. إذا هذا إنسان غير متزن، هذا إنسان غير متزن. ليش يستمع كلام الله المحكم وينفر منه؟ أي بعض الناس في حالة الغضب إذا ذكرته بالصلاة على النبي عيسى ممكن يسيء، ممكن يكفر. إذا هذا إنسان مريض، نعامله معاملة المرض. اعترفوا يا قوم، في أمراض عضوية وفي أمراض نفسية. هذا المريض النفسي بده طبيب، ما بده شيخ ولا بده راقي. هاي بكل أمانة اذهبوا للطبيب ويعينكم، ولاحقا ممكن بده تعديل سلوك، ممكن بده مشورة شرعية، مشورات بعد المشورة الطبية الأساسية. أنا هذا الذي أنصح فيه حتى لا ندخل في متاهات. طيب، يقول أحد الإخوة: ألا ترى مع أن التأمين مثل يا نصيب؟ لا ليس بهذه الطريقة. أنا لا أدعو إنه الإنسان يستهينون بالتأمين، ولكن أنا أتكلم عن حالات حقيقية للسيارات مثلا، التجارة ضد الحريق، ضد الغرق إلى غير ذلك. وفي بعض أهل الفقه يعني بصراحة قاسوها وخرجوها على مسائل في المذهب الحنفي مثل بيع الولاء إلى غير ذلك. فالمسألة قابلة للنظر، وفيها المهم فيها أبحاث ضافية قدمت إلى مجامع الفقهية الإسلامية. اللي رأى فيها المقامر واللي نصيب منعها، لكن ها هي وقائع تقول أن الناس يحتاجون إليها. طب هاي الحج صار يحتاجون إليه، صار الآن يفرض على كل حاج مبلغ معين لشركات تأمين عما يمكن أن يحدث في داخل الديار المقدسة. إذا الموضوع كثير مهم يكرم، ولذلك هذا النظام يعني صار في تجربة في إسلامية اسمها التأمين الإسلامي، لكن لا تزال يعني تبحث عن عن عن زيادات. طيب، إذا موضوعنا كان كثير مهم يكرم حول قضايا التعظيم شعائر الله. هذا لا يكون إلا لمن كان علاقة وثيقة مع كتاب الله، أما لما له علاقة مع القرآن هذا لا عاجب السنة ولا القرآن ولا المعجزات، ولن يفهم ما نفهم من كتاب الله. طيب أخي محمد، فضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: السلام عليكم أخي محمود، ارفع لي شوي بس. تفضل، حياك الله. السلام عليكم. أهلين محمد، فضل.
2: بدي أسألك يعني هيك أكون قاعد أنا وصاحبي، فقال لي بدي ليش الفلاني،
0: بدي إيش
2: يعني إيش معين بده يشتريه.
0: طيب،
2: شفت له إياه في مكان هسه، قلت رنيت له قلت له بدك إياه، قال لي سعره 20 دينار. تمام،
0: سعره الحقيقي هذا؟
2: سعر الحقيقي.
0: طيب،
2: بعديها عند الفاتورة قالوا لي إنه عشانك شاري هيك وفي خصم اصلا اليوم صار سعره 15 دينار. هل عادي احكي له ولا ما احكي له؟
0: لا، يعني هذا الخصم انت صاحبه ولا انت تاجر؟
2: لا صاحبه، مش
0: صاحبه. الخصم لصاحبك وليس لك.
2: خلص،
0: اذا قال لك بعد ما قلت له الخصم قال لك صحتين وعافية لك، بكون حلال، والا بترجع له. أكرمك الله، شكرا سيد، شكرا. هاي فكرة هامة، سنتكلم عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا هذه قضية قد تعرض لنا كلنا، وهي إن واحد طلب منا أن نشتري شيئا ثم صار فيه خصم، هذا الخصم لمن؟ للمشتري المباشر ولا للطالب؟ الأصل لا، لطالب السلعة، إلا إذا كنت أنت اللي بعته، كمثل التاجر، تاجر مفرق ممكن يقول لك أنا بجيب لك القطعة بكذا، هو بيشتريها برقم شو ما رست عليه، ما لنا علاقة فيه، والأصل في ذلك الأمانة. أيها الكرام، سأل سائل عن حديث أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم، حديث صحيح، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. بعض العلماء ضعف ولكن بعضهم صححوا، وهناك حديث يعني يشير إلى هذا المعنى كذلك. ثلاثة، حديث صحيح، أنا خصم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، منه رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني العمل ولم يعطه أجره. إذا الموضوع غايف الخطورة، هذا يقال لكل صاحب عمل أن يتق الله تعالى في هذا. كان في سؤال مالي، ما في تفاصيل حول حقوق مالية يعني للإخوة على بعض وكذا. يا جماعة، الأقارب في الأموال كالغرباء ولا فرق، وكذلك الزوجان يعني بدهم الآن يا بتسامحوا يا كل واحد يبرز حجته. البينة على المدعي اليمين على من أنكر. ولما نحكي دائما أكتب وثق، هذا مش كلامنا، هذا كلام القرآن العظيم، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه. شوف الجمل الطويلة كم فيها. ذلك عودا إلى المحور بدأنا، لما نقرأ في كتاب الله من الفاتحة إلى الناس الكرام، كم نمر على قصص الأولين والآخرين، وكم نمر على قواعد الدين، قواعد العقائد، قواعد التشريع، قواعد الأخلاق، كل هاي تكسب الإنسان مهابة لكلام الله، وخاصة القرآن، وهو يعطينا منهجية فائقة في التعامل. لما قسم للقرآن الآيات إلى محكمات ومتشابهات، أصحاب الأهواء يقفون عند المتشابهات، يغفلون ويتغافلون عن المحكمات، نهايتهم إلى ضلال والانحلال. إذا منهج القرآن فائق الكرام لمن آمن به ولمن عظمه. طيب، كان في سؤال حول الطلاق المعلق، هل يقع أم لا؟ والله هذه للأسف، أولا كثرة الطلاق واضحة في حياة الشباب، ما أدري من أين يتعلمون، هذه ليست من الرجولة أبدا وليست من الحكمة. اللي بيتعب في زواجه وبتغلب وبيدفع وبتكلف، ما بيهدم بيته بهالسرعة، ما في إلا الصبر. إنما بالنسبة لنا الطلاق المنجز هو الخطير، أن يقول لها أنت طالق قاصدا الطلاق، ما في موانع، هذا يكون واقعا. القضية الأخرى، الحلف بالطلاق تكثر كثيرا، يحلف بالطلاق وحلف حرام طبعا على شيء. الآن إذا تم الالتزام فيه ما عليه شيء، واستغفر الله ليمينه الخاطئة، إذا خالفه عليه كفارة اليمين. الطلاق المعلق هو يجب أن يفصح عن نيته. في بعض أهل العلم، وفي رسالة كانت لأحمد شاكر اسمه نظام الطلاق في الإسلام، رسالة صغيرة ولكنها لطيفة، هو كان قاضيا في مصر، عالم محقق كبير، ورأى فيها ووضع نظاما، وكان يرى أنه الطلاق المعلق كله لا يقع بناء على رأي بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا لا، القضية تتبع إلى هذا المطلق طلاقا معلقا، هل قصد وقوع الطلاق يكون واقعا، إذا قصد اليمين يكون يمينا. إذا هناك أكثر من اتجاه في فهم هذا الأمر. أخي أبو أحمد، فضل سيدي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: سلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: كيف في يوم الجمعة كان عرس بنتي؟
0: نعم.
1: هم تعرف الصالونات يعني بيأخذوا البنت مثلا من الظهر
0: صح.
1: أو من الصبح لغاية تقريبا الساعة 6 المساء.
0: صح.
1: هلا اللي صار إنه بعد ما رحت أستلمها من الصالون، فبتقول لي أنا لا صليت لا الظهر ولا العصر لأنه مكياج وورشة المكياج دكتور.
0: طيب.
1: هلا اللي صار إنه برضو لابسة الفستان ومكياج، صعب إنها تتوضا وفسد وضوءها.
0: صحيح.
1: فأنا قلت لها يا أنه لا بتروح الفندق بتجمعي أربع الفروض اللي هم كليتهم، يا ثاني يوم بتجمعيهم، فما عرفتش أنا رحت لها يعني أنه بس تروح على الفندق أو على البيت بالليل بتصلي الفروض الأربعة وراء بعض.
0: يعني أنت بتسأل ما هو التصرف الصحيح؟
1: نعم.
0: طيب، تكرم يا أبا أحمد، تكرم، سأجيبك يا أبي عوني، أشكرك. هذه مسألة الكرام فعلا تعرض للنساء، والمرأة بتتكلف مسكينة يعني أموال، كلف وقت في المكياج، الآن بدها تتوضأ بكون إشكال. لذلك لعله من باب قاعدة التيسير ومن باب حتى قاعدة عدم إضاعة المال، وجدت في المذهب المالكي في أحد شروح مختصر خليل أنه نعي السلام عن إضاعة المال، وأجاز الفقيه أن تجمع المرأة في وقت تزينها، وهذا رأي جيد، في وقت حاجتها فيها يوم العرس المرأة ممكن أن تجمع الظهر مع العصر ولا حرج في ذلك ما دام أذن لها ذلك، حتى لا تتلف هذه الزينة، وهذا مما ابتليت به النساء إن شاء الله، وهذا الرأي الأصوب في ذلك. الرأي اللي ذكرته أنه والله لما توصل بتصلي في الليل، هذا لمن قصر في الصلاة بتصليهم مرتبات في الليل، أما تأخير الأصل في القضاء لا يتأخر. أي إنسان ينام عن صلاة، يتأخر عن صلاة لسبب الأسباب، متى ما ارتفع المانع أدى الصلاة، هذا هو الواجب إن شاء الله تعالى. طيب، يقول عن امرأة في متوفى عنها زوجها أنه هل يمكن لهذه الأم أنها تزور قبر زوجها؟ ما في حرج، لكن من غير اكثار للزيارة، مش والله كل اسبوع، ومع اداب الزيارة، لا تمنعوها ولكن مع اداب الزيارة ضروري. سؤال غريب، ما حكم التعلق بغير الله؟ الجواب لكم، هذا انسان تائه. الاصل كما ورد في الحديث، اذا استعنت فاستعن بالله، اذا سألت فاسأل الله. على العكس، بمقتضى العبودية لا نستعين إلا بالله، اقرأوا في كتاب الله إياك نعبد وإياك نستعين. طيب أخي طارق تفضل.
2: شيخ الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
2: اللهم صل على محمد. شيخ، أنا في عندي حساب بنك، البنك الربوي، بنك الاتحاد.
0: طيب،
2: فكل ما استخدم الفيزا بيجيني نقاط عليه. هلا هذول النقاط هم تجيه انه عشان استخدم الفيزا. انا طبعا حسابي
0: النقاط بيرجعوا لك يا فلوس ولا ايش؟
2: فلوس طبعا. نعم،
0: ما في، بس انت من حسابك انت بيتم الاقتطاع صح؟
2: من حسابي طبعا.
0: طب اسالك، ما في عندك امكانيه تروح الى بنك اسلامي انك تفتح حساب وتستفيد من بطاقتهم؟ اليس اولى وافضل؟
2: هو المشكلة شيخ انه بصير صعوبات كثير يعني.
0: ليش؟ ليش؟ والله البنوك الإسلامية كويسة وتطور أنظمتها. أخي الأصل فينا أن ندعم النظام الإسلامي وتعاونوا على البر والتقوى، هذا هو الواجب. الآن إذا أنت ابتليت بهذا فحاول تصحيح الوضع، إنما تستفيد من النقاط جاهز، يعني هذا خصم صح؟ استرداد القيمة، بعض القيمة صح؟
2: مظبوط،
0: جائز، ولكن الأفضل أنك تصحح الوضع. بارك الله فيك،
2: شكرا لك.
0: أشكرك يا سيدي، أشكرك. يعني هاي قضية الكرام، حتى يعني لو كنت أمام تاجرين، تاجر الآن يتق الله في عمله ويخرج زكاة المال فيما يبدو لنا، وتاجر يعني عنده مخالفات شرعية. يعني قبل فترة صدقا أحد الأصدقاء سألني عن جار له في مطعم، جار له مطعم، قال لي صرت ما أشتري منه لأنه بعرف سلوكه خارج الدوام، ماذا يفعل وماذا يفعل وما يفعل، فأنا ما بدي أسبب نظر مصلحي. كويس، فمن هذا الباب بدنا نعين أهل الخير، ما بدنا نعين اللي عندهم حرام في شغل، والله أعلم. أخي أبو عمر تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الله يعافيك.
3: السلام عليكم. أذكركم صلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا
3: محمد. دكتور، سؤالين سريعات إذا سمحت. السؤال الأول، يمكن أكيد سمعت في لعبة الماري كرافت أو ماري كرافت.
0: لا والله.
3: لعبة على هاي لعبة، هي لعبة محاكاة، بس هي هاي اللعبة يعني بتدعم المثلية والشغلات هاي كلها.
0: طيب، ها
3: هي وبناتي صغار، يعني أنا منعتها منعا باتا، فمبارح نتناقش فقلت لها هاي اللعبة حرام.
0: والله إذا للمثليين حرام قولا واحدا، ما في كلام يعني، لأن بتعرفش لا سمح الله نهاياتها ومآلاتها إلى أين يمكن أن تصل.
3: ما بصدقك، لازم أسمعها من شيخ.
0: لا
3: فبتقول والله غير بكرة أرن لك على الشيخ يعني.
0: الله يسلمه، الله يعينها الأولاد والبنات على ألعاب هذا الزمن.
3: اللهم آمين. فأنه أنا عشان قلت بدي أسألك.
0: طيب،
3: يعني
0: أشوف أحسن طبعا. لا لا لا، ابعدهم وأعطيهم البديل الآمن، أعطيهم البديل الجيد. بارك الله فيك.
3: السؤال الثاني دكتور، هلا سمعت شيخ على السوشيال ميديا جاب حديث ضعيف واسقطه على شيء صار حاليا يعني، وقال والله هذا مش ضعيف، هذا صحيح.
0: شو هو الحديث؟
3: ما بعرف هذا الشيء، والله نسيت النص ونسيت، لانه هذا الحكي من زمان يعني.
0: احتمال يكون ضعيف. هل المساله فيها خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث تضعيف
3: ولا ضعيف؟ هو حكى بالحرب، حكى انه هذا الحديث ضعيف والله
0: طيب. على اللي صار يعني خلينا أسأل، هل المسألة عقدية ولا فقهية ولا اجتماعية أخلاقية؟
3: لا اجتماعية.
0: طيب هذا أمر سهل، بارك الله فيك يا أبو عمر، سأجيبك بإذن الله. أخت بتول تفضلي.
4: السلام عليكم شيخ.
0: السلام، حياك الله، تفضلي.
4: الله يسعدك شيخ. بدي أحكي لك شغلة، أنا عندي 3 بنات. عندي بنتي الكبيرة عمرها 20 سنة، وبناتي عمرهم 9 سنوات 8 سنوات. الصغار أنا مسكتهم برمضان وعلمتهم على الصلاة، أمورهم منيحة الحمد لله، حتى على مستوى نطلع برا بخرج شاشاتهم بيصلوا كذا. عندي البنت الكبيرة هاي يعني بتحسها إنها رافضة للصلاة، أو مش رافضة، بتصلي على العصر، بتصلي فترة وبتقطع، ولما بحكي لها بتصير تضحك.
0: كم عمرها هي؟
4: عمرها 20 سنة.
0: والله هذا بحاجة إلى صبر عليها، اصبر عليها، وبدأ تعليم بشكل سليم، وبدأ صحبة طيبة. على العكس إن شاء الله، أنت ربتيها على الصلاة وهي صغيرة؟
4: والله لا صراحة للأمانة،
0: وهذا الخطأ. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، هنا الصلاة بترجع بعدين على الكبر، بس الأمور سهلة.
4: أنا شفت تعالى. تعلمت درس يعني بالبنات التنتين، لأني شفت إنها هي تأخرت
0: صحيح
4: في الصلاة.
0: صحيح.
4: طب شيخ كمان، طب فتوى تانية مثلا لا سمح الله.
0: بس بدي أنصحك بشيء، في كتاب أم تذكر لواحد اسمه عبد المعطي مصري أتوقع. كان جزء حوالي بجزء طرق كثيرة لتعليم الأولاد الصلاة، في طرق تربوية منهجية بدك تتعلم منهم.
4: طب شيخ كمان سؤال، هسه لو سمح الله، هي لو هذه الفترة كلها مثلا خلال تعليمي إلها للصلاة، أو حثي للصلاة، بحكي لها وبتركها فترة، أنا بيجي علي ذنب مثلا؟
0: طيب.
4: ما علمتها وهي
0: طيب
4: صغيرة. شغلة ثانية، زوجي شيخ برضو ما بيحبها على الصلاة، يعني بحكي له أنت بتعطيها مصروف وبتدلعها وبتحكي، ما بيحبها على الصلاة، بقول له ليش بتعمل هيك، وهو كل صلواته بالجامع، يعني كل صلاة.
0: طيب. سأجيبك، الله يهديهم ويصلحهم ويثبتهم على صراط الأشارة. تكرم يا أخت بتول، شكرا لك. هذه همومنا، سنجيب عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إف إم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات مع الاتصال الكريم من أخينا معن. تفضل يا سيدي.
1: ألو
0: أخي معن، تفضل.
1: ألو دكتور إبراهيم شيخ.
0: تفضل تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: تفضل حياك الله.
1: الدكتور معن محافظة، كيف حالك؟
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: والله يا دكتور إبراهيم، إنه مر علي في أي بعد أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يكونون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شوف كيف ركز على التسبيح، بعدين الاستغفار، بعدين مباشرة واستغفره إنه كان توابا.
0: صحيح.
1: يعني إذن هنا يعني المقصود بها أن نتحاور في محورين أساسيين، اللي هو أهمية التوبة في حياة المسلمين، وكذلك شروط التوبة. يعني كل إنسان بقع بذنب وبقع بأخطاء وبنرتكب فواحش وبنرتكب معاصي، لكن في شروط للتوبة، لابد من فيها شروط للتوبة. فياريت نستمعها منك دكتور إبراهيم.
0: تكرم يا حبيبي، أشكرك يا أشكرك سيدي. أبو محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
0: فضل يا سيدي فضل.
2: شيخنا في قضية والله أول مرة يعني تصير معنا بسمع فيها.
0: نعم.
2: قضية قلنا من دولة عربية، هو أنه هي بخصوص الميراث.
0: طيب.
2: لما كان في الحرب أهله كانوا مفكرين أنه ميت ومتوفي، فلما مات أبوه توزعت الورثة على أخوانه. فلما رجع هو
0: يعني رجع وقد قسمت التركة.
2: نعم نعم.
0: طيب أو عوضوا عليه، حسبوا له كأنه عايش وعطوه ولا ما فعل شيء؟
2: لا ما عطوه، لأنه تقسمت الورثة وأخذوها. فشوفي بهاي الحالة كيف.
0: سنوات طويلة غاب.
2: نعم.
0: سنوات طويلة غاب،
2: يعني الخمس ست سنوات.
0: كان في قرار انه بوفاته، في قضاء صدر،
2: هم مش عارفين، ولكن خلص انه يعني تعرف ظروف الحرب اللي صارت والناس. طيب. اللي راحت.
0: هل انت بتحكي عن شيء حقيقي صح؟
2: نعم.
0: طيب تكرم سأجيبك يا أبو محمد. تكرم. أنا بشكرك يا سيدي. كان في سؤال هنا غاية في الخطورة، انتبهوا للألعاب بين أيدي الأولاد والشباب، غاية في الخطورة. بعض في قضايا عقدية، بعض قضايا أخلاقية، بعض قضايا حتى في حياتهم ممكن تموت الصغار. أن يستدل بحد الضعيف لأمر اجتماعي ما بيضر، مع الإشارة إلى ضعفه روية في الأثر أو في الحديث الضعيف مثلا، كذا بيمشي الحال. سألت الأخ هل قضية عقدية قضية فقهية، هذان لا يقبل فيهم الحديث الضعيف إلا استئناسا، أما في قضية اجتماعية الأمر سهل إن شاء الله تعالى. والله غاية في الأهمية الكرام، إنه البنت أو الشاب أحيانا ما بيصلي، ما في أي الكرام إلا التعليم. بصراحة الآباء إذا قصروا عليهم مسؤولية. إحنا ما من نستطيع نجزم الآن هم آثمون. ابذل جهدك، اللي قصر في الأول ما يقصر في الآخر. لذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربهم عليها وهم أبناء عشر حتى يتعلم. ومن هذا الباب احنا بدناش نجاوب اثم ما اثم، بدنا نقول بدنا نضاعف جهدنا، وبدنا ناخذ كذلك من خبرات اهل الخبره، ممن عندهم اساليب للاقناع. الطريقه التقليديه امشي يا ولد صلي يا بنت مش راح يقطعوا، لكن في اساليب اخرى. والزوج بده يتقي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت بتروح تصلي وتترك اهل البيت، لا اقل يوم من الايام خلي صلاه من الصلوات في البيت، صلوا مع بعض، تعالوا صلوا مع بعض جماعه بالقدوه، الله يهديهم ويصلحهم ان شاء الله. طبعا مهم جدا أخي معن سورة النصر، إنه كان تاب والتوبة، وإن شاء الله نتكلم عليها في محور آخر. والله هذه قضية الميراث والكرام هذه تحصل كثيرا، ولذلك إذا حكم بوفاة إنسان خاصة أيام الحروب، أيام الحروب يعني خلال عام ممكن يصدر قرار من القضاء، إنما الآن في الأيام العادية لا، بدأ 4 سنوات إثبات أنه مفقود ويحاولون عندها بصدر. فإذا صدر قرار خلص، يعني زوجته ممكن تطلق، الأموال وما دام والده توفي فالمال قسم. الآن بيصير موضوع ديانة، إنه نعيد الحسبة مرة أخرى كأنه حاضر، وكل واحد يتذمم إله بالمبلغ اللي عليه. بصراحة هذا هو الأعدل. من أهل العلم من ذكر إنه إذا وجد المال يأخذ من الموجود، وإذا استنفذ المال راحت عليه. لكن دائما كل من إنسان أنصف من نفسه وأعطى وبذل وأحسن بكون أكمل. نرجع بنحسب الحسبة كأنه هذا الإنسان عايش وبنعطيه، وكل واحد يتحمل جزء من المبالغ اللي أخذها من نصيب هذا، هذا بيكون أحسن وأفضل. ولذلك حتى القضية الآن يعني حتى القضاء أتوقع ما له علاقة فيها، لأنه هاي قضية إلا إذا كان استعجلوا في التقسيم قبل التحقق من وفاته. ولذلك المحاكم الشرعية الكرام إذا ما تحقق من وفاته ما بعطوه، إلا إذا كانت أموال يعني غير مسجلة، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول صلاة المغرب، يقول صلينا، الإمام كان جالس يقرأ التحيات، أحد المصلين أخطأ وقال سبحان الله، فقام الإمام وجاب ركعة رابعة. بالنسبة للمصلين الذي علم بأن الإمام أخطأ، هل يبقى جالس أم ينتظر الإمام؟ لا، أي خطأ يحصل في الصلاة الكرام فقام الإمام بتنبهه سبحان الله بعد توافقونه فيما يفعل. قال عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإن أخطأ الإمام تصويب سهل، هذه الركعة الزائدة تجبر بسجود سهو، يقال له هذه رابعة، فإن تحقق يسجد السهو والصلاة صحت. هذا أفضل من مخالفة الإمام بعدين ندخل في متاهة لا ندري ماذا نفعل. إحدى الأخوات تفكر في عمل صالون تجميل، في حرج، وهي ذاكرة أنه بدأت تبتعد عن المحرمات، نمص الحواجب، إن شاء الله ما في شيء، وبصير كل إنسان على مسؤوليته. الله يفقني إياكم في الدين، وأن نعظم الشريعة الحكيمة. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأذكى الجنان وأفصح اللسان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهمي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في حضرة الكلمة. في هذه الحلقة مع شأس من الأشاوس، شاب في مقتبل العمر يقرأ الشعر بصوته العذب ويحارب بسيفه أو يحارب بسيف لسانه مظاهر الردة والتميع، ويشد أبناء جيله إلى الأصالة والانتماء والهوية. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا القادم من أرض التين والعنب كما كانت تسمى، من السلط بلقاء الأردن.

وكالعادة نبدأ ببركة الصلاة على النبي، ريم على القاع فيما قال أحمد شوقي في نهج بردته، ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصط والقلب في صمامي، يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي، إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل بالله يجعلني في خير معتصمي، ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم، إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سوى أممي، يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم، فالطف بأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي، يا رب أحسنت بدء المسلمين به، يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي.

في حضرة الكلمة نصغي للبوح، وفيها تزهر الكلمات كالفل والياسمين والشيح والقيصوم، ويكون المعنى أبدع وأروع وأمتع وأنصع. نتلقى اتصالاتكم على الأرقام 06516-4020، 06516-2020 و 06516-5020. كما يمكنكم إرسال نصوصكم الإبداعية شعراً نثراً خاطرةً على أرقام الواتس الخاصة بالبرنامج 07-873-1193. ويا أهلاً ويا سهلاً ويا مرحباً بكم في حضرة الكلمة.

0: ومرحبا بكم من جديد ومعنا هذا الشأس الجميل. مرحبا بك يا شأس في هذا اللقاء العفوي.
1: حياك الله.
0: الهادئ المسترخي وإن كنا سنقرأ أشعارا يعني غير مسترخية.
1: الله الله.
0: عرفنا بنفسك يا شأس.
1: أنا اسمي شأس مطر أبو قبيطة.
0: نعم.
1: سكان السلطة 7 نعام سكان السلطة. أنا ضروري تعرف عمري؟
0: ضروري.
1: 31 سنة.
0: ما شاء الله عليك.
1: خلاص شو ظل معلوماتك.
0: الله يحييك. شأس من معانيه المكان الخشن
1: الوعر
0: والوعرة، وهو اسم علم أيضا، وهو اسم عربي قديم يطلق على الذكور، وهو في الأصل من أسماء الأسد ويدل على القوة والشجاعة. الشاعر علقم الفحل في قصيدته التي استعطف في بها ملك الحيرة الحارث بن جبلة ليطلق صراح أخيه شأس ابن عبدة، حيث قال: وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوبه، أي حق لشأس من نداك نصيبه، يعني حق له أن تطلق سراحه. يا أهلا وسهلا بك يا شأس. هذه التوصية يعني عشان
1: رائع،
0: لأنه لكل اسم من صاحبه نصيب، أو لكل إنسان من اسمه نصيب. ولك فيما تقول وفيما تصنع من فيديوهات نصيب الأسد، وفيك من صفات الأسد يا شأس. يعني هذا الذي تصنع العلائق الإبداعية، المقارنات والمقاربات الذكية الجميلة التي يعني تخطف العقول، يعني أنت تربط القديم، قصة قديمة تربطه بقصة حديثة، يعني هذا الالتفات للغة لابد له من بيئة صنعت أو حفزت أو شجعت عليه. يعني هل أنت كشأس من محبي اللغة، أم أن هناك بيئة دفعتك إلى أن تعتلي هذا المنبر اللغوي للتأثير بأبناء جيلك؟
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الموضوع مش تحديدا هو هيك، يعني لا يستهويني غيره.
0: لا يستهويك غير الشعر؟
1: لا يعني ما تحاولت، يعني لا يستهويني غيره فعلا، تمام. وحتى لما مثلا أشوف إشي مثلا، حتى سواء كانت أغنية سواء بلغتنا العربية أو باللغة الإنجليزية مثلا، ف بظل لما أنت تلاقيها مكتوبة شعرياً وموزونة بظلها أجمل. والموضوع مش علي أنا شخصياً، من لم يفتنه الخيل ولم يتغنى بالشعر فانظر في عروبته.
0: الله الله.
1: فهو الموضوع هو طالما أنه تجري في دمائك، فتجري في عروقك الدماء العربية، فهو الطبيعي أنك أنت تكون تحب الشعر. ممكن أنت حالياً ما تكون عارف، ممكن أنت حالياً تسمعني وتقول لا أنا ما بحبه، بس هو بده اكتيفيشن، بده تفعيل. بس
0: انت يعني واسع الثقافه، يعني انجاز تعبير، يعني مطلع، انت مطلع على اهتمامات هذا الجيل، الجيل
1: يعني.
0: لانك منه بالضبط، انت تنتمي اليه. وهذا شيء جميل، يعني الشيء اللي بيلفت النظر انه انت رحت باتجاه الاصاله، رحت باتجاه الهويه، رحت باتجاه الشعر. الشعر اللي هو لغتنا يعني. طيب، تعتقد انه مدارسنا اللي انت يعني حديث عهد يعني تخرج، هل كانت فعلا او هل هي فعلا عنصر محبب مقرب يقرب الطالب الى لغته، ولا احنا بنتعامل كمناهج دراسيه وكمدرسين وكمدارس تعامل مدرسي، يعني اذا ما استطعت ان تعرب هذا البيت فانت فاشل في اللغه العربيه؟ هل اللغه العربيه هي عباره عن نحو فقط، مع اهميه، مع ادراكنا لاهميه النحو وجلال قدره، ولكن التذوق اللغوي هل هو اهم، ام المعرفه التفصيليه في الجوانب الاعرابيه والنحويه وما شابه؟ قد جبت بالله باللغه العربيه بالتوجيه؟ مش كثير،
1: مش متذكر،
0: مش بالضروره. بس التذوق هو الأهم، أم الـ أم المعرفة النحوية؟
1: طيب، هسا راح أجاوب هذا السؤال بطريقتين، للغة العربية وغيرها، وما بدي حدا يفهمني غلط، انا ما ما ما بهجم على اي حدا.
0: احنا بدنا نتكلم الان،
1: ما بهجم على اي حدا، لكن وبحكي عن التعليم بشكل عام في الوطن العربي كامل. اعطيني خطوه واحده ان مشت لقدام عشان تحبب الطالب باي شيء، عربي ولا رياضيات ولا انجليزي ولا فيزياء، اعطيني خطوه واحده، شغله واحده نعملت، حط لي اياها ورقه اكتب لي اياها، اذا ولا شيء صح. ونرجع لموضوع النحو والصرف، لما حطت قواعد النحو والصرف العرب الأصليين لما بلشوا العجم يفوتوا على اللغة العربية، واحد منهم قال: ولست بالنحوي الذي يلوك لسانه، بل أنا سليقي أقول فأعرب.
0: الله الله.
1: فهذا واحد. اثنين، أنت كعربي طالما تجري في دماغك الجينات العربية، بنفس الوقت أنت فخور، يعني هيك بطبعك أنت إنسان فخور، يعني كلمة عربي هو فصيح اللسان معناها اصطلاحا، بمقارنة بكلمة أعجمي هو الأبكم. فالعرب أصلا تطلع على كل من لا يتحدث اللغة العربية فأنت بالنسبة لنا أبكم. لو بدنا نجي نطلع على كمان على الفنون مثلا، خلينا نحكي الفرس برعوا في العلوم، برعوا في البناء، كذلك الروم بنعوا المدرجات لليوم بعدها موجودة. آخر اليوم العرب كانوا يطلع أنت بتعرفش تحكي، يعني كل هذا الإشي اللي أنت منجز ولليوم هاي الصروح اللي اليوم عايشة، ما العرب كانوا يطلعوا عليها أنه آخر اليوم أنت ما بتعرف تحكي. وعشان كمان نوضح بطريقة ثانية، معجزة سيدنا عيسى عليه السلام شو كانت؟
0: عليه السلام
1: شو كانت معجزته؟ إحياء الموتى؟ وين راحت المعجزة؟ بطلت موجودة. شو معجزة سيدنا محمد؟ وينها؟ موجودة صح؟
0: موجودة.
1: إذن الكلمة تعيش أكثر من الفعل.
0: يعني الجميل إذن هو الانتماء إلى اللغة، اللغة اللي هي هوية، اللغة هي قرآننا، اللي هي الشعر هو ديوان العرب.
1: صحيح.
0: وما ميز العرب حقيقة هو لغتهم. صحيح. وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم خاتم الأنبياء ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا يتلى إلى يوم القيامة.
1: صحيح.
0: طيب، يعني خلينا نبدأ عشان الوقت، سنشعر إنه الوقت يعني يركض ركضا كالغزال.
1: تمام.
0: رح نيجي بعد شوي لفيديو جميل يعني حقيقة التقطناه من مجموعتك، من صفحتك، اللي هو طفل جميل يعني يعيد ما قاله شأس. قبل هيك بدنا نبدأ ببعض المقارنات الجميلة. يعني أنت عم تأخذ قاعد رياضة، أنت عم تأخذ فنون، أنت عم تأخذ أغاني، أنت عم تأخذ شخصيات حديثة يعني استحوذت على عقول هذا النشئ للأسف، يعني بعضها يعني ليس النموذج الذي نريده. فأنت شددت هؤلاء الشباب اللي انسحروا وفتنوا بهذه الشخصيات، وذهبت بهم إلى شخصيات جميلة، شخصيات قوية، شخصيات نعتز بها. نحكي في بعض الأمثلة.
1: أنت تحديداً بتحكي عن لما بلش كأس العالم، حكيت ميسي هو المتنبي وكريستيانو رونالدو هو عمرو بن كلثوم
0: مثلا. عمرو بن كلثوم. جميل.
1: تمام. هسا اول شيء عشان لو بدنا نيجي نحكي الفرق بين هاي الشخصيات اللي الناس قاعده اليوم تتعلق فيها، خلينا نحكي الناس اللي بتحاول تطلع إشي ذو قيمه، قديش هاي الشخصيات بتستثمر وقديش هاي الشخصيات بتستثمر. يعني لو بدنا نيجي نقارن الناس قديش بيستثمروا عشان يحطوا الرياضة في مكان فوق عشان تجذب كم أكبر من المشاهدين، فيها استثمار جدا عظيم بالمقارنة لاستثمار جدا ضئيل بالبني آدم بحاول يعمل إشي خلينا نحكي أنسب لطبيعتنا. لأنه بالنسبة للناس الثانية هذا مش مناسب لهم بالمرة، بالنسبة لفئات ثانية أو لشعوب ثانية الإشي اللي إحنا بنقدمه حاليا هو إشي مش مناسب، وهذا حقهم، لهم ثقافتهم يعمل بدهم إياه صح. طيب، فلما نيجي مثلا قارنا بين حكينا ميسي المتنبي وكريستيانو رونالدو هو عمرو بن كلثوم، فكان
0: في صحنك فاصبحينا.
1: ايوه.
0: ولا تبقي خمور الاندرينا. ايوه. عمرو بن كلثوم
1: كان حصه فيها اذا ما خلطها سخينه، لكن احنا بنجناها بمقاطع اللي هي لما اجى ميسي قال: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بانني خير من تسعى به قدمه، انا الذي نظر الاعمى الى قدمي واسمعت ركلاتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. فبرد عليه اللي هو كريستيانو رونالدو بقول له أبو تياغو، مو اسمه أبو تياغو، أبو تياغو لا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأنني ورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. ألا لا يعلم الأقوام أن قد تضعضعنا وأن قد ونينا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهسه هو في ناس في البعض اطلع عليها، في فئة حبت في فئة ما حبت يعني، بس في البعض اطلع عليها انت تشوه. اخوي انا مشيت طفل عمره 12، انا مشيت شاب، ما في شاب عمره 12 سنة نص الطريق لما يكون حافظ انا الذي نظر الاعمى الى قدمي واسمع ركلاتي ما به صمم، هو ماشي نص الطريق، كل اللي عليك انت تفهمه انت تعرف انه هذا المتنبي وتقول له مين المتنبي. أنا مشيت نص الطريق بأسلوب هو بحبه عن واحد هو بحبه. طب يا للأسف صار يحبه. لا لا مش للأسف، منيح إنهم بحبه، بقدر أستغل الإشي اللي بحبه بقدر أوصله اللي بده إياه. فيش إشي اسمه للأسف.
0: لا معلش لا يعني ما حد يتكلم بهالطريقة، هو حر. لكن إحنا أيضا نريد أن يعني نقرب يعني أبنائنا من هذا النفس الشعري وهذه الموسيقى الشعرية وهذه القصص. هو راح يرجع الآن لقصة عمرو بن كلثوم.
1: نعم.
0: ورح يرجع للمتنبي بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن وما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. طبعا.
1: نعم.
0: لا بالعكس أنا وجهة نظري ويعني حنستمع إلى وجهة نظر نقدية أيضا، ولكن هذا الذي يشدنا.
1: نعم.
0: يشدنا بما يعني أبنائنا يعني يحبون هذا الشيء.
1: نعم.
0: فمن خلال هذا الحب أنا أشدهم إلى.
1: نعم.
0: هذه الأصالة. طيب سنعود يا شأس إلى هذا الحديث الماتع، ولكن أعزائنا المستمعين والمشاهدين سنعود إليكم بعد هذا الفاصل، فكونوا بالقرب.

0: أعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي. من الروضة حتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال. 0799-011-02. الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة ومع شأس مطر. لولا صوارم يعرب ورماحها، العربي المتغطرس هذا. وبنسمع قصة بشر بن عوانة لما قتل الأسد، يلا قل لنا يا
1: اللي هي بلشت فيها، قلت أنت كعربي تجري طول ما تجري في عروقك الدماء العربية فأنت متغطرس. أجل الإسلام هذى بالعربي وأدبه من التغطرس والغرور، كانت مشكلة العربي هي الغرور. فهذبوا، بعدين أخرج أفضل ما فيه البذرة الطيبة، إنما بعثتم متمما لمكارم الأخلاق.
0: متمما مكارم الأخلاق.
1: فأبيات شعر بتقول: ولولا صوارم يعرب ورماحها لم تسمع الآذان نداء مكبري، إني من القوم الذين جيادهم هبت على كسرى بريح صرصري، وسلبنا تاج الملك قصرا بالقنا، وأجزنا قهرا درب آل الأصفر، آبائي من نجران أرباب الورى، وبنو الملوك عمومتي من حميري، قدنا من اليمن الجيادة فمن ثنت حتى حوت في الصين مهجة يعبري، ورمت سمرقندا بكل مثقف لهج بأحشاء الفوارس أسمري، ووطأنا أرض الشام ثم وفارسا بالحارث اليماني وابن المنذري. فهذا ذا دل
0: الله الله.
1: السيف اللي حمل رسالة الإسلام ووصلها له هو كان السيف العربي. فلك الحق أنك تفتخر، المشكلة أنه أنت لم تعد فخورا بسبب الأوضاع الحالية، وما بلومك إذا بدك تطلع على الحالي، بس بدي أفهمك أنه فعليا في عنا قواعد معينة لو التزمنا فيها كعرب فلا فينا بذرة خير رائع.
0: أنا أريد أن أنوه أنه شائس أيضا ليس لا يمتلك فقط هذه الالتقاطات والربط الذكي، ولكن أيضا لديه موهبة الصوت والأداء الشعري. أنا أشهد لك بذلك. بشر بن عوانة،
1: بشر بن عوانة اللي هو اللي صارت المقارنة، هو قال: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر وأخاك بشرة. فهو بخاطب اللي هي خطيبته اللي اسمها فاطمة. اللي قصة انه اول شيء هو في ناس بيحكي انها شخصية خيالية، انا ما تعمقت بالموضوع، انا تعمقت في الشيخ.
0: مش موضوعنا.
1: الفكرة انه بده يخطب بنت عمه طلب منه مهر جدا غالي، وبده يمرق من واد اسمه خبت وفيه اسد عظيم دائما بهجم على القوافل، والطريق صعب بسببه، تمام؟ فمرق من هذا الواد وقتل الاسد وروح فيه لعمه، وقعد مع خطيبته وبلش: أفاطم لو شهدت بطني خبت وقد لاقى الهزبر واخاك بشرة. تمام، القصيدة حلوة، طب الان كيف بدي اجذب انتباه المشاهد انه اسمع شو اللي يصير؟ فما جاش ببالي غير غوار الطوشه لما قال فطم فطم فطم يخبين بيت المونه. قلت حلو، بدك تسمع القصيده صحيح؟
0: بدي اسمع القصيده بس بدي اشوف شو الربط مع غوار الطوشه.
1: فهي اللي هو غوار الطوشه قال: فطم فطم فطوم خبين ببيت المونه.
0: بهذه النعومه تقصد.
1: فبكره لما يجي البرد مالي غير كانوني.
0: ايوه
1: تمام. لكن بشر بن عوانه قال: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاق الهزبر وأخاك بشرة. إذا لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا، لاقى هزبرا تبهنس حتى أحجم عنه مهري محاذرة، فقلت عقرت مهرة أن القدمي ظهر الأرض، إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرة، يدل بمخلب وبحد ناب وباللحظات تحسبهن جمرة. نصحته: فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرة، وأنت تطلب للأشبال قوتا وأنا أطلب لابنة الأعمام محرة. فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرا مشى، ومشيت من أسدين راما مراما كان إذ طلباه وعرة، فهززت له الحسام حتى خلت أني شققت في الظلماء فجرة، وأطلقت المهند في يميني فقد له من الأضلاع عشرة، فخر مجدلا بدم كأني بد هدمت به بناء مشمخرة، فقلت له: يعز علي أني قتلت منافسي جلدا وفخرة، ولكنك يا ليث أتيت ما لم أطق عليه صبرة، تحاول أن تعلمني فرارا لعمر أبيك لقد آتيت نقرة، فلا تجزع لقد لقيت حرا تحاذر أن يرام فمت حرة.
0: الله،
1: فلك حرية اختيار فطوم ولا أفاطم، ولك لك الحرية. يعني
0: أحيانا يعني الشعر حتى لو لم يكن مفهوما يعني بالكلية، فطريقة الأداء أحيانا توحي لك بروح الشعر، بالشجاعة.
1: مع أنه كلماته بسيطة سهل.
0: هي كلمات، وحتى بالمناسبة الشعر الجاهلي يعني إحنا ماخذين عنه فكرة مختلفة شوي. معظم الشعر الجاهلي رقيق وسهل، ومعبأ بأسماء المدن وأسماء المناطق وأسماء الأشخاص. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلج، كلها أسماء. تمام.
1: طرف ابن العبد لخولة أطلال لبرقة ثهمدي
0: تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. الله،
1: طرف ابن العبد تعفنه لمقارنة محمد رمضان.
0: يلا أعطيني محمد رمضان.
1: قال محمد رمضان
0: لله درك يا شأس،
1: أجت قال: عايش لي وحدي واخذ مساحتي في الساحه، انا نمبر 1. شكرا
0: نمبر 1
1: لك. نعم شكرا لك، يعني لم تقاسمنا احد، ما لناش دخل. لكن طرف من العبد قال: ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، إذا القوم قالوا من فتن خلت أني عنيت، فلم أكسل ولم أتبلدي، أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد، فأليت لا ينفك كشحي بطانة، لأبيض عضب الشفرتين مهندي حسام، إذا ما قمت منتصرا به كف منه البدء العود، ليس بمعضضي أخي ثقة، لا ينثني عن ضريبة، إذا قال مهلا قيل حاجزه قدي.
0: الله الله والله الله الله. طيب جميل، احنا حنروح الان لفيديو لهذا الطفل الجميل محمد حارث الشويفات. يعني احد الاطفال اللي بيتابع شأس قدم له فيديو ايضا. انجهزوا يا كريم اذا تكرمت حتى نشاهد هذا الفيديو. اعزائي المستمعين والمشاهدين، هذا الفيديو محمد حارث الشويفات عم بيقدم رسالة لهذا الشأس.
2: عوض شوفات من المغرب الزعتري. فهذا الشعر إلك، انت قرأته فعجبني ودي أقرأ لك اياه. بين الحارث بن عبادة وزير سالم، يقول الشأس: الحارث بن عبادة يسمع بقتل بجير بشسع نعلي كليل وهي مش حركة، فصار يقول: يا بجير الخيرات لا صلحة، حتى نملى البيت من رؤوس الرجال، لم أكن من جنادها، علم الله أني لحرها اليوم صالي، وأني قد تجنبت، وإذا كيد يفيق فأبت تغلب علي اعتذالي، وأشابوا ذواب ذي بجير قتلوه ظلما بغير قتال، قتلوه بشسع علي كليب، إن قتل الكريم بالشسع غالي، قربا مربط المنعامة مني لقح الحرب ولا عن حيالي، قربا مربط النعامة مني جد نوح النساء بالأعوال، قربا مربط النعامة مني البجير المفكك الأغلال. وزير سالم يسمع من هذا يقول: ولا يهمني ولا يهمني، يسمع الخبر وزير يقول: ولا يهمني، فصار يقول: فلعمري لأقتلن بكليب، أيوة فلعمري لأقتلن بكليب، كل قيل يسمى من عقيالي، ولعمري لقد وطئت بني بكر بما جنوه.

المشهر مني لاعتناق الكبار والأبطال. قربا مربط المشهر مني مع رمح مثقف عسالي. قربا مربط المشهر مني لكليب غداه عمي وخالي حشي خاسر.

0: مرحبا بكم من جديد. شو حكي خاطر يا شأس؟
1: حكي
0: خاطر والله.
1: شفت محمد؟ محمد هذا جميل. كمان 10 سنين ما راح تلاقيه طالع على السوشيال ميديا لابس حجاب وتهبل. هذا طفل بلش يتربى على أخلاق وعادات الفرسان.
0: ما شاء الله.
1: فربي لك الحمد إذا هذا هو الإشي اللي أنا بقدمه وراح أتحاسب عليه يوم القيامة. فربي لك الحمد أنا مبسوط فيه. حكي الخاثر هو عكس المرق. الخاثر هو عكس المرق.
0: يعني أنا هذا يعني اخترنا هذا الفيديو حقيقة عشان حتى نركز على هاي القصة اللي هي تأثر هذا الجيل بما نقدمه على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هل هو منبر للوعي ولا هو منبر للهدم؟ كيف تراه يا شأس مطر؟
1: السوشيال ميديا هي عبارة منصة إن خلقت أساسا وضعت للترفيه. حط الإشي المفيد بطريقة ممتعة وانت وصلت لوين ما بدك. يعني لا تلوم المشاهد لوم المقدم. قديش بتم الاستثمار في آلية انك توصل الرسالة بطريقة ممتعة للمشاهد، هنا يقع الحق على عاتقك كصانع المحتوى انت توصلها بالطريقة الصح. مش ذنب المشاهد، المشاهد راح يفتح تلفون ويقلب، واللي بيعجبه راح يوقف عليه، اللي بيقدر يجذب انتباهه، فهي لعبة انتباه مش اكثر.
0: طيب يبدو في معنا اتصال مهم.
1: الله الله.
0: هلو
2: هلو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الإكرام.
2: والله كلام خاثر يا دكتور.
0: رند عناب مذيعتنا الرائعة. يا أهلا وسهلا بك، مساءك جميل.
2: الله يسعدك يا مساء الورد. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا شأس، كيف حالك؟
1: الله نعم وكرم.
0: عم بتتابعينا يا رند؟
2: آه طبعا.
0: وإحنا بنتابعك كمان.
2: الله يسعدكم ويبارك فيكم.
0: يعني إحنا بنعرف إنك محبة للغة وللانتماء وللهوية ولما يقدم من خير يعني ومن قيم عبر السوشيال ميديا. إيش ممكن تحكي في هذا السياق يا رند؟
2: يعني دكتور وشأس والمستمعين، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير من جديد. بس يعني بهذا الموضوع إذا بنلاحظ الأطفال بأعمار صغيرة، الأعمار 10 سنين 15 سنة، كل تحت 18 سنة هو طفل بالآخر. لما بدي يبحث عن معلومة يعني ما رح يتوجه في البداية للأب والأم، لمين رح يتوجه؟ للسوشيال ميديا. رح يبحث عن المعلومة هاي بالسوشيال ميديا، سواء تقدمت هاي المعلومة بطريقة مرفهة أو طريقة ممتعة زي ما حكى شأس من شوي، أو تقدمت بطريقة إنه تدخل لهذا الطفل إلها مداخلها بطريقة معينة لحتى يقدر يتبنى فكر مختلف عن الفكر يلي انبنت عليه مجتمعاتنا عاداتنا وأصولنا وتقاليدنا. فللأسف قد يكون أثر السوشيال ميديا هدام أكثر ما يكون بناء على أطفالنا إذا لم يتم استخدامها بطريقة صحيحة. يعني إذا بنلاحظ اليوم أغلب الترندات زي ما بيحكوها ترندات ما بتكون باللغة العربية، زي مثلا هذا الترند تبع 6-7، والله إحنا عارفين شو هو هذا الترند، مجرد أرقام الأطفال عم بيحكوها. فبالتالي لغات دخيلة، عادات دخيلة، ترندات دخيلة على أطفالنا عم تدخل في عليها. وزي ما حكى شخص كمان يعني بثني على كلامه، هو هذا اللي بتلوم عليه المقدم لهاي المعلومة، نفس الوقت هو ماخذها كمصدر دخل، فبالتالي رح يضطر يلف ويدور وياخذ مصادر مختلفة لحتى يدخل لهاي الفئة ويجمع مشاهدات ويجي فلوس عليها، حتى لو نضحي بعاداتنا وقيمنا ولغتنا وهويتنا.
0: يعني للأسف هذا جزء من الواقع، لكن إحنا لدينا أيضا يعني حماة يدافعون عن القيم والفضيلة أمثال شأس، وهناك نعم الحقيقة يعني بعض الشباب أيضا انتهجوا هذا النهج. يعني لا يخفى إحنا المساحة كبيرة، يعني المساحة تقديم قيمنا وأصالتنا موجودة حتى بسوشيال ميديا، من خلال الألعاب، من خلال الجيمز، من خلال الشعر، من خلال كل شيء ممكن أن يقدم. يعني الثقافة لها حيز دائما.
2: نعم. فيها السوشيال ميديا فيها متسع للجميع، وأنا من الناس شخصيا اللي بتعلم منها. يعني ممكن ألاقي أشخاص مختصين في اللغة العربية بيقعدوا يحكوا لنا أصل الكلمة والجذر واللفظ الصحيح. ممكن كمان أيضا مش بس السوشيال ميديا، حتى الإعلام اليوم شريك في هذا الموضوع. فدول يرجع لكورونا، كل ياتنا كنا نفكر الكمامة لحد ما جت كورونا وشعرفنا إنها كمامة، ما كنا نعرف هذا اللفظ الصحيح. فعليا اللي بدور على المعلومة بلاقيها، يلي بدور على هاي الأماكن بلاقيها. هلا ما ننكر دكتور فريد وشأس والمستمعين وجود صحوة عند مقدمين المعلومة، عند المختصين وعند الأهل وعند نفسهم الـ يعني ممكن نحكي الشباب في البحث عن المعلومة الصحيحة والولاء والانتماء للهوية. لوين احنا بنكون؟ لو تسأل اي طفل هلا او اي شخص انت من وين، بقول لك انا من المنطقة الفلانية، بس اصلي واصل جدودي من المنطقة الفلانية. فبالتالي نعم يوجد ولاء وانتماء وبحث عن الحقيقة والهوية في خضم الفوضى اللي بتسمعها السوشيال ميديا.
0: جميل جميل، شكرا جزيلا على هذه الإضاءات رند عناب المذيعة المميزة.
2: شكرا دكتور، شكرا لكلامك، شكرا استضافتي في حضرة الكريمة، شكرا جزيلا دكتور، شكرا، يعطيكم العافية.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا، مساءك جميل، شكرا يا رند، شكرا.

0: أحد أبرز الشعراء، بل من أهم فحول الشعراء من العصر العباسي، الشاعر أبو تمام. يقرأ له الدكتور حسين الجنيد من بودكاست منازل القصيد هذه المختارات البديعة الرائقة، فلنستمع إليها.
1: غنى فشاقك طائر غريد، لما ترنم والغصون تميد، ساق على ساق دعا قمرية فدعت تقاسمه الهوى وتصيد. الفان في ظل الغصون تألفا والتف بينهما هوى معقود. يا طائران تمتعاه النيتما وعم الصباح فإنني مجهود. أبكي وقد تلت البروق مضيئة من كل أقطار السماء رعود، واهتز ريعان الشباب وأشرقت لتهلل الشجر القرى والبيد. في تدفق شعري جميل، وإن كان يعني هو يقرب المعاني على الألفاظ ويبدي الفكرة على اللفظ، يبدي المعنى على المبنى، ولذلك كان يسأل أحيانا لما لا تقول ما نفهم، فيجيب لما لا تفهمون ما أقول.
2: يا السلام.
1: وكان مغلا بالمجاز بصراحة، لكنه شاعر كبير. رقت حواشي الدهر فهي تمرمر، وغدا الثرى في حله
2: يتبختر، أليس كذلك؟
1: قال يتكسر،
2: يتكسر
1: والله ربما. غيثان فالأنواع غيث ظاهر لك حسنه، والصحو غيث مضمر.
2: شوف
1: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. مطر يذوب الصحو منه وبعده، صحو يكاد من النضارة يمطر.
2: يا عيني.
1: وبيحكي فيها عن الربيع هذه، دنيا معاش للورى حتى إذا جلي الربيع فإنما هي منظر، حتى غدت وهداتها ونجادها فئتين في خلع الربيع تبختر. ومن هنا تماما ذهب البحتري فكتب: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد
2: أن يتكلم.
1: ومن أين جاء بيختال؟ من هذه من قول أبي تمام: فئتين في خلع الربيع تبختر. لكن أؤكد لك بأن أن البحتري أشعر من أبي تمام.
2: أنا ربما تكون عندنا حلقة عن هذه
1: الثنائيات
2: الجدلية.
0: مرحبا بكم إلى هذه اللحظات الرائقات الممتعات. سنذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إلى شأس مطر في هذا الحديث الشجي.
3: حياك الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo. مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة، ونحن مع شأس مطر في حديثنا عن يعني بعض الأفكار الإبداعية التي من خلالها نستطيع أن نعيد إلى يعني لغتنا على الأقل حضورها في أذهان أو حضور بعض قصصها التي لا يمكن لطلابنا ولأبنائنا اليوم أنه يعودوا إلى مراجع في اللغة ليقرؤوها. وحتى مناهجنا طبعا على جمالها وعلى جلال قدرها وعلى أهميتها، ولكن انشغال الطالب بالجوانب المدرسية والنحوية يشغل عن جماليات اللغة وعن تذوق اللغة. على كل حال احنا الآن بنعقد، ما زلنا نعقد يعني مقارنات ونلتقط يعني بعض الأفكار اللي من خلالها نوظف اللغة أو نوظف القصائد. في عندنا المغترب الأردني في أمريكا بعد ما بعد المونديال، شو صار في حاله هذا يا شأس؟
1: أنت بما تعلله بما تعلله، لا أهل ولا وطن ولا وطن ولا نديم ولا كأس
0: ولا سكن
1: ولا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. يقول شو دقيقة، لا تجري الرياح بما تشتهي السفن،
0: ما كله
1: ما يتمنى المرء يدركه
0: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
1: هو شعوره اللي هي بس أجب بالي، لأنه في الأصحاب كثير مغتربين وفي دائما تواصل بيناتنا. كمية السعادة يعني ما داوم، ترك شغله عادة المغترب بأمريكا تحديدا، يعني شو ما يصير صعب أنه يترك شغله، بس شعور أنه كل الأردن أجت وكذا، يعني حسيت أنه في بسعادة عارمة عند المغترب عادة هو مكتئب، فلما راح وحسيت أنه عنده
0: لا جميل أن تستحضر هذه القصيدة عند هذا الشعور في ظل هذه المشاعر. طيب ومجنون ليلى وأبو فراس الحمداني، يعني في قصة العشق أو في معركة العشق ضد العزة، ماذا قال مجنون ليلى وماذا قال أبو فراس الحمداني؟
1: وأنا فكرة أنا مش متذكر الشعر كامل، لكن هون عند مجنون ليلى قال قضاها لغيري، طلع كيف المفارقة،
0: قضى الله
1: قضاها لغيري وابتلاني بحبها ويا ليته بشيء غير ليلى ابتلاني، وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. تمام، هون السؤال تطلع عليه كمية التذلل، كمية
0: تخيل لما يقول لك وشاب بنو ليلى وشاب ابن بنتها وحرقة ليلى في الفؤاد كما هي في نوع من التذلل للحبيب. لكن أبو فراس إيش قال؟
1: ولكنني والحمد لله صامد أعز ولو ذلت لهن رقابه. بعدها وبآخر قصيدة يقول ومن يثق المرء فيما ينوبه ومن أين للحر الكريم صحابه. فأبو فراس الحمداني يعني حسه دائما بتلاحظ بشعره تحديدا، أبو فراس رائع، أنا من كثير أحب أبو فراس الحمداني، دائما هو واضح جدا في موضوع أنك لن ترى مني ضعفا، حتى بنشوفها بقصيدة أراك عصي الدمع شيمتك الصبر وأمال الهوى نهي عليك ولا أمر، بل أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي
0: لا يذاع له سر،
1: إذ الليل أغواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. فهو واضح جدا، ما لك علاقة إلك من اللي بتشوفه
0: في نفس القصيدة اللي قلتها قبل قليل، ولا تملك الحسناء قلبي كله
1: ولو
0: وإن شملتها رقة
1: وشبابه. نعم
0: طبعا طبعا،
1: فهو عنده قواعد حتى لو في مغريات يعني
0: لا شك. طيب يعني شأس، ماذا تريد أن تقدم؟ ما هو طموحك؟ إلى أي مرحلة تريد أن تصل في منبرك هذا الذي اعتليته؟
1: هسه صناعة المحتوى صناعة المحتوى هي مجال زي أي مجال ثاني، هي نوع من أنواع التجارة، وأول كلمة في التجارة دائما لو تقول مع التجار الكبار لهم اسم في السوق، أول كلمة بيحكي لك هي الصدق. فأنا إلي أصدق الناس وإلهم مني، إذا وضحت للناس وسابقا إلك مني يكون إشي نظيف ممتع ما بمس أي طرف من الأطراف ويكون مفيد، هذا إلك إياه مني. تمام، وبعد هيك وين رح نوصل هاي تسهل رب العالمين، لكن أنا في عندي قواعد.
0: أنت إيش حابب؟ قول
1: بعيد،
0: قول
1: بعيد كثير والله. بعيد كثير كثير كثير حبيبي يا ربي، يعني ان شاء الله اذا ربنا
0: انت مؤهل باذن الله يعني لكل خير، وصاحب موهبه وصاحب ذكاء وصاحب، اؤكد انك صاحب صوت شعري جيد واداء في نوع من التنغيم والخامه جميله. طيب احنا ما حنترك هذه اللحظات تفوتنا من غير ما نقرأ شيء للشنفرة مثلا، يعني
1: الشنفرة
0: هذا هذا الصعلوك
1: الرائع،
0: الصعلوك الرائع. إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. الله، شو هالأخلاق هاي؟ شو الأخلاق هاي؟
1: لامية العرب حتى أشاد فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علميها علموها لأبنائكم لأنه فيها مكارم الأخلاق. وللي ما بعرف مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق هي ميثاق، في ناس بيحكي تعلق على جدار الكعبة لكن القصة مختلف فيها، لكن هو ميثاق غير مكتوب بين العرب على مجموعة من الأخلاق، أولها الصدق، الكراء، الصدق، إجارة الملهوف، الكرم، هم 10 بالترتيب أنا ناسيهم، لكن هاي مكارم الأخلاق. فبلش فيها بقول أقيموا بني أمي صدور مطيكم، دلالة على تصعلك وتركوا لي قومه. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل.
0: يا سلام.
1: وما في لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ولي دونكم أهلون سيد عملس. هنا بقصد أنه الآن أنا مرافق وحوش البراري، الأهلون أهلون سيد عملس، بقصد الذيب والنمر الأرقط،
0: وأرقط زهلول
1: وعيطاء جيئل، واللي هي الصحراء.
0: أي نعم.
1: فهنا هم السر، طلع
0: هم السر، أيوة
1: هم السر، لا مستودع السر ذائع، هم الأهل، هم الأهل أو الرهط، لا مستودع السر ذائع لديهم، بسؤال في شيء كثير، ولا الجاني بما جرى يخذل.
0: يلا
1: فهم عليك كيف.
0: وفي الأرض
1: من أن للكريم على الأذى،
0: وفيها لمن رام القلى
1: متعزل. هسه كأني بني آدم لأني بشتغل مع الحيوانات كثير، فصراحة ما بلوم. انا بشتغل مع الحيوانات، صنعتنا احنا تجار مستلزمات حيوانات اليفه، فاحنا بنتعامل تحديدا مع البسس والكلاب كثير. صدقني
0: رعاية مجانيه هي.
1: الله الله. انعم واكرم بينا.
0: والله انعم واكرم حقيقه، يعني شأس مطر، يعني هذا الحديث وهذه اللحظات جميلات وبارعات ورائقات، يعني لا نتمنى فعلا ان ينتهي هذا الوقت، وقد انتهى يعني بالفعل. لكن لك كل الشكر والمحبه على تجشم هذا أو عناء هذا المسير من الصلت. شاكرون جدا لك يا صديقي، ونأمل أن يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى، وأن تستمر على صفحتك بهذا الجمال، بهذه الالتقاطات الذكية، وبهذه المقاربات الرائعة. إحنا عندنا في الأدب والشعر في عنا شيء اسمه مساجلات ومعارضات شعرية، فليكن لك يعني فن جديد. فن المقاربات إنجاز التعبير. طيب شكرا جزيلا لك يا شأس. وأنتم أيها الأعزاء، قبل أن نودعكم لا يفوتنا أن نشكر فريق البرنامج من الهندسة الصوتية، الأستاذ المهندس أبو ينال مأمون بركات، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وأيضا كريم الصراوي من المتابعة والتنسيق. وإلى أن نلتقيكم في لقاءات الفرح والإبداع والمحبة، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا، بناء الفعل للمجهول. لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن.

0: الإخوان نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال. الآن نقف على المعنى، كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد. ما بتضمنش، عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيلا، وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه بإبرة ولا غيره بيصيح بيعب البلد صياح يكره، ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا لدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل. لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله، غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم، ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 110
1: باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه. الحديث 1189 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. الحديث 1190 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. باب إذا تسارع قوم في اليمين. الحديث 1191 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب كيف يستحلف. الحديث 1192 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. الحديث 1193 عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. الحديث 1194 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. الحديث 1195 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمح رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك احمليها. قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ابني هذا سيد. الحديث 1196. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. باب هل يشير الإمام بالصلح. الحديث 1197. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. وله أي ذلك أحب. كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. الحديث 1198. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. الحديث 1199. عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب الاشتراط في المزارعة. الحديث 1200. عن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر ولده عبد الله بن عمر قام خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

في طاعة الله. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. استيقظ صباحا، جمع أوراقه وتوجه إلى البنك وهو يحمل أملا بسيطا أن يحصل على قرض يساعده في دفع أقساط الجامعة أو إكمال بناء منزله أو إنقاذ مشروعه أو تجاوز ضيق فرضته ظروف الحياة. جلس أمام موظف البنك، قدم طلبه وانتظر القرار، لكن بعد أيام جاء الرد: نعتذر، تم رفض الطلب. هذه ليست قصة شخص واحد، بل قصة تتكرر مع آلاف الأردنيين. فخلال 5 أشهر فقط تقدم الأردنيون 186,000 طلب تمويل، فيما رفض أكثر من 55,000 طلب. فهل أصبح القرض ضرورة بعد أن كان خيارا؟ ولماذا ترفض آلاف الطلبات؟ وما دور السجل الائتماني؟ وأين يقف دور كريف في هذه المعادلة؟ نناقش هذا وأكثر مع ضيفنا فادي الطوابيني، مساعد المدير العام ومدير العمليات في كريف الأردن. أستاذ فادي، مرحبا بك. 186,000 طلب تمويل خلال 5 أشهر فقط، كيف تقرؤون هذه الأرقام بداية؟
1: مساء الخير أخي محمد، ويسعد مساك حضرتك وجميع مستمعي حياة اف ام وبرنامج استوديو التحليل، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله.
1: لا طبعا، الأرقام صادرة عن السادة البنك المركزي الأردني وتتعلق تحديدا بطلبات القروض اللي تقدم بها المواطنين للحصول على هاي التمويلات من البنوك المختلفة، وفي دراسة مقارنة بين العامين 2025 و2026. بداية بس للتوضيح، طبعا شكرا على المقدمة، بحب أوضح أنه شركة كريف الأردن هي شركة معلومات ائتمانية تعمل وفق أحكام قانون المعلومات الائتمانية، وهي جهة تتلقى البيانات الائتمانية من مصادر رسمية محددة بالقانون، وتقوم بتنظيم هذه البيانات على شكل سجلات ائتمانية وإصدارها على شكل تقارير ائتمانية للجهات المستعلمة، وهنا طبعا بنقصد البنوك وشركات التمويل اللي بتقدموا لها المواطنين بغرض الحصول على القروض. فقرار رفض القرض أو الموافقة عليه هو قرار بخص الجهة اللي هي تقوم بعملية التمويل وليس شركة كريف الأردن.
0: سنتحدث عن هذه النقاط، لكن أجبني إذا سمحت. 186,000 طلب تمويل خلال 5 أشهر فقط، كيف من الممكن أن نقرأ هذه الأرقام؟
1: يعني بالعودة إلى الطلبات خلال السنوات حتى ما سبق 2025، نجد أنه في نمو في عدد طلبات القروض، ولكن هذا النمو طبيعي. كجهة محايدة اللي هي شركة كريف الأردن، ما عندنا أسباب واضحة لازدياد أو نسب ازدياد هذه الطلبات، شو ممكن تكون أسبابها، لكن بشكل عام حضرتك بتشوف الأوضاع الاقتصادية.
0: يعني هذا سؤال لأستاذ فادي. اليوم هناك من يتساءل، هل ارتفاع الطلب على القروض يعكس نموا اقتصاديا أم زيادة في حاجة المواطنين للسيولة؟
1: قد يكون يعني الأمرين معا. فإحنا كمان مرة للتأكيد، إحنا لسنا جهة مخولة بإجراء هاي التحليلات الاقتصادية. في جهات يعني مثلا السادة جمعية البنوك، في معهد الدراسات المصرفية، وطبعا البنك المركزي الأردني، هم الجهات اللي ممكن تعطيك إجابة شافية على سؤال حضرتك. إحنا جهة محايدة تتلقى هاي البيانات،
0: يعني بس حتى نفهم سيد فادي،
1: طبيعي.
0: نعم، حتى نفهم اليوم أنتوا اليوم ككريف اليوم، يعني ما بهمكم هذه المعلومات اليوم، مثلا أنه موضوع ارتفاع الطلب على القروض إيش اللي بيعكسه؟ هل الموضوع القروض أصبح ضرورة بالنسبة للأردنيين؟ يعني فقط جهة تتلقى معلومات وتنفذ فقط لا غير؟
1: نعم بالتأكيد، إحنا جهة مش من أغراض شركة المعلومات الائتمانية إجراء هاي الدراسات. إحنا
0: غرضنا من الذي يحلل البيانات؟ بيانات المواطنين، من اللي بيحللها؟ من اللي بيعرف التفاصيل؟
1: في جهات مختلفة في الدولة هي اللي بتقوم بعملية تحليل هذه البيانات وليس شركة كريف الأردن.
0: والمعلومات توصلكم وبناء على ذلك يتم القرار؟
1: إحنا المعلومات اللي بتوصلنا بيتم تنظيمها في سجلات ائتمانية وتصدر على شكل تقارير ائتمانية للمؤسسات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني. طبعاً بنحصل على هاي البيانات من مصادر رسمية منصوص عليها في قانون المعلومات الائتمانية، وتصدر التقارير لجهات رسمية مشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني.
0: طيب أنا يعني خليني أبسط السؤال، اليوم أكثر من 55,000 طلب تمويل رفضت، ما هي الأسباب الرئيسية وراء رفض هذه الطلبات؟
1: الأسباب هي بدك تسأل، عفوا حضرتك، هذا السؤال للجهات اللي رفضت منح القروض وليس شركة كريف الأردن. شركة كريف الأردن توفر أداة بتساعد هاي المؤسسات على دراسة الجدارة الائتمانية للمواطنين.
0: طب أنا أستاذ فادي، أنا عشان تساعدني في معرفة من هي هذه المؤسسات التي ترفض؟
1: البنوك وشركات التمويل هي الجهات اللي بالعادة أي شخص بده يحصل على تمويل بتقدم إلها بطلب الحصول على التمويل.
0: يعني إذا سألتك لماذا ارتفع عدد الطلبات المرفوضة بينما انخفضت قيمتها المالية مقارنة بالعام الماضي، هل هناك جواب على هذا السؤال؟
1: عند شركة كريف لا يوجد جواب، لأنه إحنا كمان مرة لا نقوم بتحليل هذه البيانات وليس من ضمن أغراض الشركة وأهدافها والأمور اللي مسموح للشركة بممارسة أعمالها. الشركة تمارس أعمالها وفق أحكام قانون وملتزمة بتنفيذ القانون والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون.
0: طيب أسألك إن كانت لديك معلومة، هل يعود اليوم رفض القروض غالبا إلى السجل الائتماني أم إلى الدخل والقدرة على السداد؟
1: رفض طلب القرض يعود لشهية المخاطر لدى الجهة التي تتخذ القرار بالموافقة أو الرفض. هاي الجهات التمويلية، البنوك، شركات التمويل، واجبها المحافظة على أصولها، وعملية الإقراض هي ليست فقط عملية أني اليوم أمنح قرض بقدر ما أكون متأكد إلى درجة ما بقدرة الشخص على سداد هذا القرض. الآن وجود رفض بنسب مرتفعة
0: كيف يتم التأكد
1: مرتفعة يعود لعدة أسباب. نعم.
0: كيف يتم التأكد؟
1: كيف يتم التأكد؟ يتم التأكد من خلال عدة أمور اللي هي بنسميها إحنا الدراسة الائتمانية لدى هذه الجهات وهذه المؤسسات، واللي جزء منها هو التقرير الائتماني والسلوك الائتماني للعميل المتقدم لطلب الحصول على قرض. فيتم دراسته، دراسة سلوكه الائتماني، هاي خلينا نحكي إلها وزن معين في عملية اتخاذ القرار، ولكن لا تكون هي الـ يعني الـ الشيء الوحيد الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرار. فمثلا حضرتك طرحت اليوم إذا كان سجلي الائتماني ممتاز جدا وأنا ملتزم واموري تمام، ولكن عبء ديني لا يسمح بحصولي على المبلغ اللي أنا طالبه. فشخص مثلا راتبه 500 دينار، عبء دينه واصل لغاية مثلا 40 أو 50%، رغم وجود سجل ائتماني جيد قد لا يقوم البنك بمنحه القرض نتيجة لعدم قدرته على تحمل الأقساط الشهرية أو تجاوز عبء دينه لنسبة معينة بتكون المؤسسة حطاها كثريشولد بنسميها، أو نسبة ثابتة ما بدهم يتجاوزوا عنها. كمان من جهة أخرى فيها حماية للمواطن من الإغراق في المديونية. كل شخص بتقدم بطلب الحصول على قرض لديه حاجة، ونحن نتفهم والبنوك تتفهم هذه الحاجات، ولكن بالنهاية هاي الأموال يجب أن يكون هناك، يعني بديش أقول تأكد 100%، ولكن يجب أن يكون هناك دراسة حصيفة والتأكد من قدرة الشخص على السداد قبل الموافقة على منح القرض. فهاي الأشياء أو هاي الأمور مجتمعة قد تكون هي السبب. نعم. في عملية رفض التمويل.
0: طيب يعني اسمح لي، هناك اعتقاد اليوم بأن كريف هي التي ترفض القروض، هل هذا صحيح؟
1: قولا واحدا الجواب لا.
0: جيد.
1: شركة كريف
0: حتى أسألك السؤال اللي بعديه، بدي أعرف أين يبدأ دور كريف وأين يبدأ دور البنك في قرار منح التمويل.
1: كريف هي جهة توفر التقارير الائتمانية للجهات المستعلمة. الآن يتقدم المواطن إلى البنك أو المؤسسة التمويلية بطلب الحصول على قرض، يخضع لدراسة وضعه ويتم مطابقة دراسة يعني أموره اللي بيقدمها مع السياسة الائتمانية، سواء كانت سياسة للمنتج أو حتى شهية البنك للمخاطر. وبعد التحقق من استكماله للشروط الأساسية اللي بتطلبها هاي الجهة حسب سياستها الائتمانية، يتم الاستعلام عنه لدى شركة كريف في الأردن. يصدر عن شركة كريف في الأردن تقرير ائتماني بشكل مباشر طبعا للمؤسسات المشتركة في الخدمة، ويكون هذا بمثابة أداة لتحديد الجدارة الائتمانية للمواطن. فإذا المواطن اجتاز العقبة الأولى اللي هو زي ما تفضلت حضرتك، دخله بيسمح، وظيفته ثابتة ضمن شركة معتمدة، مثلا نعطي احنا مثال على المحولين رواتبهم مثلا، إلى أن ننتقل للمرحلة الثانية اللي هو التقرير الائتماني ودراسة سلوكه الائتماني ومدى التزامه بالسداد، ومن هنا يأتي قرار الرفض أو المنح.
0: بمعنى أن اليوم هل كريف تقدم توصية بالموافقة أو الرفض، ولا بس الموضوع بس يتعلق بالمعلومات؟
1: كريف تقدم معلومات، ولا يوجد في التقرير الائتماني أي توصية من شركة كريف برفض أو قبول منح التمويل.
0: طيب، بحكم أيضا يعني معرفتك، هل اليوم يمكن لشخص أنه يكون سجله الائتماني جيد ومع ذلك يرفض طلبه؟
1: وارد جدا أن يكون سجله الائتماني جيد، وزي مثال اللي أعطيته لحضرتك سيد محمد في بداية حديثنا، أنه قد يكون المشكلة في عبء الدين، قد يكون دخله، قد يكون وظيفته، الشركة التي يعمل بها، القطاع الذي يعمل به، يعني قد يكون هناك يعني غير متفق مع سياسة الجهة التمويلية.
0: طيب هناك يعني سؤال، إن كانت لديك معلومة، كم عدد الموجودين على القائمة السوداء البلاك ليست؟
1: في شركة كريف في الأردن لا يوجد قائمة سوداء.
0: طيب أنا أسأل بالعموم، يعني لم أقصد الشركة، أنا يعني حسب معلوماتك ومتابعتك.
1: أستاذي، القائمة السوداء هي مرتبطة فقط في سجل الشيكات المعادة الموجود لدى السادة البنك المركزي الأردني، وهي تخضع برضو إلها أحكام تعليمات الشيكات المعادة، وفي مدد زمنية يوضع بها المواطن على القائمة السوداء حسب عدد الشيكات المعادة والتكرار. ولا يوجد ما يطلق عليه المواطن، يعني موضوع أنه أنا اليوم موضوع على البلاك ليست أو محطوط بلاك ليست، ما في شيء من هذا القبيل في العمل المصرفي.
0: طيب،
1: هو قد يكون مدرج على القائمة أو بلاك ليست للشيكات المعادة فقط، ومع أنه شركة كريف في الأردن تحتوي بيانات الشيكات المعادة، ولكنها لا تحتويها على شكل قائمة سوداء، إنما تحتويها على شكل بيانات تاريخية تظهر مدى التزام المواطن بسداد الشيكات البنكية اللي بيقدمها مقابل معاملات تجارية أو معاملات معينة.
0: ونسب هذه الشيكات ما الذي تظهره لديكم؟
1: نسب كمان مرة، إحنا لا نقوم بتحليل البيانات هاي، وليس من ضمن أغراض الشركة تحليل هذه البيانات، إحنا جهة نستقبل هذه البيانات وندرجها ضمن السجل الائتماني للعميل عند الاستعلام.
0: طيب أسألك أستاذ فادي، ما هي أكثر الأخطاء اللي يرتكبها المواطن وتؤثر على سجله الائتماني؟
1: عدم الالتزام، أكبر خطأ ممكن أن يرتكبه المواطن هو إهمال أقساط معينة. أحيانا بعض المواطنين بيمر مثلا بمواسم معينة، بشهر رمضان الكريم، عنده عيد، عنده مناسبة عرس، مناسبة معينة، فيعتقد أنه مش مشكلة هذا الشهر لو طنشنا دفعة القرض، وهاي هي بتكون أو يعني خلينا نحكي كمان الاستهتار. أحيانا بعض المواطنين للأسف يعني بيوكل شخص معين أنه سدد لي القرض أو دفع لي، أحيانا يتغافل عن الموضوع، ما راح يصير إشي لو تأخرنا لنا أسبوع أو 10 أيام، ليتفاجأ وجود هذا التأخير مدرج على التقرير الائتماني كتأخير، يعني تاريخ ائتماني له، وهذا طبعا بيأثر سلبا على تقريره الائتماني وعلى نتيجة التقييم بالنقاط الخاصة فيه. الإشي الثاني والأخطاء اللي قد يقع فيها بعض المواطنين اللي هو فعليا التوجه إلى الاقتراض بدون ما يكون الشخص عنده الجدارة الائتمانية الكافية، يعني اليوم إذا صح له يأخذ تمويل من أي جهة بياخذ بغض النظر عن قدرته على سداد هذا التمويل. فكل شخص هو أدرى بقدراته بالتزاماته، قد تكون التزاماته هي عبارة عن أقساط قروض، قد تكون إيجار بيت، قد تكون مصاريف تعليم لأولاده. فاليوم هو أقدر شخص على تقدير أنه أنا اليوم لو حصلت على هذا القرض هل عندي قدرة على السداد أو لا؟ أقدر حتى من المؤسسات، لأنه قد يكون هناك بعض المعلومات غير الظاهرة لهذه المؤسسات وهو يعرفها، هو عنده التزام غير ظاهر بشكل أو بآخر قد يمنعه من الالتزام بسداد دفعات التمويل اللي حصل عليه.
0: طيب إيش هي المدة المسموح فيها أستاذ؟
1: مدة مسموح فيها للتأخر عن سداد القسط؟
0: نعم
1: طبعا كمان مرة للتأكيد احنا بنتلقى هاي البيانات من البنوك، قد تكون هناك بعض البنوك او المؤسسات التمويلية عندها فترة سماح مثلا يومين ثلاث عشرة، احنا ما بنعرف. احنا اليوم هم بيبعثوا لنا انه في دفعة مستحقة تم دفعها او لم يتم دفعها، واذا لم يتم دفعها هي دخلت ضمن تصنيف معين، هل هو التأخر من 1 ل 29 يوم، من 30 ل 59 يوم وهكذا. فما في عندنا احنا في شركة كريف في الاردن ما عندنا شيء اسمه مسموح او مش مسموح، انا اتلقى البيانات كما تردني. نعم. من مزودي البيانات المختلفين.
0: طيب اذا اليوم مواطن وجد خطأ في بياناته، كيف من الممكن انه يصحح هذه الاخطاء؟
1: طبعا لم يغفل المشرع بأنه وضع آلية واضحة ومحددة في قانون المعلومات الائتمانية لتصويب الأخطاء، فمن حق المواطن أنه طبعا يراجع شركة كريف الأردن، بيسحب تقريره، بيعترض على أي بيانات يجدها أنها غير صحيحة، تقوم شركة كريف الأردن بتقييم طلب الاعتراض والتوجه إلى الجهة اللي هي زودت هذه البيانات عن المواطن.
0: تقييم الاعتراض أستاذ فادي على أي أساس؟ يعني ما هي الأسس التي يتم يعني تقييم الاعتراض عليها؟
1: الأسس يعني بشكل واضح أنه إذا المواطن أكد وجود هذه البيانات وبلش يعطينا أسباب ليش هي موجودة، هون بيكون الاعتراض غير مشروع. بمعنى إذا أنا اليوم بحكي لك في شركة كريف أنا والله كان عندي تأخير لكن سببه أني أنا فقدت وظيفتي لمدة 3 شهور، اليوم شركة كريف في الأردن لا تستطيع قبول هذا الاعتراض لأنه فعليا كان في تأخير. إذا هو كشخص ممكن يروح للجهة التمويلية ويعرض القصة عليهم، يحكي لهم أنا صار عندي ظرف 1 2 3، قد تراعي هذه الجهة سواء كانت بنك أو شركة تمويل ظروفه وقد تتخذ قرار مختلف. لكن في شركة كريف في الأردن نحن نقوم بتقييم الاعتراض وهذا واجبنا بالقانون، بحيث أنه هل الاعتراض مقبول أو مرفوض، لأنه ما بصير أنا أخاطب البنك وأحكي له أنت باعت عن فلان تأخير والتأخير حقيقي لكن والله كان عنده ظروف أو شيء، هذا ليس دور شركة المعلومات الائتمانية.
0: طيب إذا رفض طلب مواطن، ما الذي عليه أن يفعله قبل التقدم بطلب جديد؟
1: بالنسبة لشركة كريف في الأردن لا يوجد أي شيء يفعله المواطن بهذا الخصوص. الآن هو يستطيع أن يتقدم لجهة مختلفة، وشهية المخاطر لدى المؤسسات لدى البنوك تختلف أستاذي، فممكن نفس المواطن بنفس الظروف بنفس المعطيات يتقدم إلى البنك A ويتم رفضه ويتوجه إلى البنك B ويتم قبوله. هذا يعتمد على السياسة الائتمانية لدى البنك. يعني مثال صغير، بعض البنوك ممكن يكون بالنسبة لها الحد الأعلى لعبء الدين 40%، يعني إذا راتبك 1000 دينار ماكسيمم لازم يكون أقساطك ما تتجاوز 400 دينار. بعض البنوك الأخرى ممكن يوصل لـ 50-55%، فممكن يحصل قرضه من بنك مختلف، وهذا يعتمد على السياسة الائتمانية لدى البنك ولشهية المخاطر لديه.
0: جيد، يعني ضروري أسألك عن أهم 3 نصائح بتقدمها لأي شخص يريد الحصول على قرض.
1: أول شيء وأول نصيحة بتقدم فيها لجميع إخواني المواطنين، أول شيء نحن نقدر أنه اللي بيطلب القرض هو لحاجة، مهما اختلفت هذه الحاجة، حتى لو كانت هذه الحاجة هي عبارة عن أنه يرفه عن نفسه أو عن عائلته برحلة سياحية، فبالتأكيد كل إنسان عنده ظروف معينة وقد يحتاج في مرحلة ما أنه يطلب القرض. الأول نصيحة أنه هو يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يتأكد من قدرته على سداد هذا التمويل، هذه أول نصيحة. النصيحة الثانية، في حال حصوله على التمويل أنه يكون موضوع الالتزام بالسداد وبناء سجل ائتماني جيد هو يعني سلاحه للأمام، لأنه قد اليوم أخذ قرض لغرض معين قد يحتاج بعد سنة أو سنتين أنه يأخذ قرض لغرض آخر، فضروري جدا يكون ملتزم في تسديد دفعاته إما بتواريخ الاستحقاق أو قبل تواريخ الاستحقاق بشكل رئيسي. والنصيحة الثالثة عدم التشتت في عملية الالتزامات، لأنه كل ما زاد التشتت والتعامل مع جهات مختلفة، يعني اليوم يكون بتعامل مع 10 أو 15 جهة، قد يحصل عملية أنه تعثر حتى وإن كان غير مقصود، يعني قد ينسى تسديد دفعة في لدى جهة معينة من كثر ما عنده دفعات في جهات مختلفة. يعني عدم أو التركيز التزاماته في جهة أو جهتين أو ثلاث بحد أقصى، التزامه بالسداد وتحديد قدرته، لأنه أقدر شخص بيعرف أنه عندي قدرة على سداد القرض أو لا، هو يحدد هذا الشيء قبل أنه ما يتوجه لطلب الحصول على القرض.
0: أشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل مساعد.
1: شكرا أخي محمد، يعطيكم العافية، وشكرا لهذه الفرصة الكريمة.
0: شكرا لك مساعد المدير العام في كريفا الأردن السيد فادي طوابين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

أنا قرأت عن ابن المكندر أحد الفضلاء الطيبين، قال بلغني أن أمي تشكو من رجليها، بتعروماتيزم والله يعينها ومفاصل وركب وخشونة وكذا، وجعها رجليها. فقال رحلت لأمي، رحلت لأمي يعني أنه كان في مكان وذهب إلى مكان، من عمال للطفيلة، من عمال للسلط، للمفرق، لمادبة، لجرش، لعجلون، الله يحفظكم جميعا، وللزرقة قريبة هون. قال فرحلت إلى أمي، سافر وصلوا خبر أن أمك رجليها بوجعها. قال فرحلت إلى أمي وبت ليلتي أغمز رجلي أمي، قضيت هذيك الليلة وأنا أدلك رجلي أمي، أعملها مساج، علاج طبيعي. وأرى أخي، أخوي الثاني اللي مقيم عند أمي، أراه يقوم الليل يصلي، واحد مشغول بدلك برجلين أمه بالليل بخفف ألمها، والثاني قاعد بيصلي قيام ليل، قرآن وقيام. يقول ابن المكندر رحمه الله ورضي الله عنه، قال والله، شوف حسن الظن في الله لما تربط ببر الوالدين وبخدمة الوالدين وبالتواضع للوالدين وبالإنفاق على الوالدين، شوف الخير الكبير. قال والله إني لأعلم أن ليلتي أغمز رجلي أمي أعظم أجرا عند الله من ليلة أخي يقوم الليل في صلاتي، وهذا الذي لا خلاف عليه. تقضي ليلك تخدم أبوك اللي على الأجهزة أو بالطوارئ أو بالمستشفى أو تعبان بالبيت، تدخلوا على الحمام أجلكم الله، تطلعوا من الحمام عنده ضغط وعنده سكري وبغسل وبعضهم سرطان، وتعاملوا معاملة الطيبين، تضحك بوجهه وتبش بوجهه وتجبره بخاطره وتطعميه بإيدك وتسقيه بإيدك وتقضي حوائجه، والله أعظم عند الله من ختم القرآن 1000 مرة والله. قال والله إني لا أعلم أن ليلتي أغمز فيها رجلي أمي أعظم عند الله من ليلة أخي يقوم الليل في صلاته. أيها الأحبة في الله، اليوم إذا كنت بتصلي فريضة طول بالك، خفف خفف، يعني متعود تقرأ سورة البقرة وبعدها آل عمران، لا، نقرأ آيتين آيتين والسلام عليكم ورحمة الله ولبيك يابا، نعم يابا، نعم يما. لكن إذا كنت في سنة اقطعها وأجب نداءهم، عسى الله أن يقطع كل شر وسوء عنك. فاصل قصير ثم نعود ونواصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله مجددا حياكم الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر لنا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر للصحابة قصة عابد، وليست قصة إنسان غني، إنما عابد. بدك تركز على موضوع عابد هاي عشان تشوف كم إنه موضوع الوالدين مهم، وفي ميزان شرعنا له من الأهمية ما لا يؤخذ غيره. ويكفي قوله تعالى في ذاك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قصة العابد جريج يمكن كثير منا سمعها، كثير منا عارفها، لكن نريد أن نطل بها ببعض الوقفات والرسائل التي تعين في حياتنا لنكون من البارين الطيبين الصالحين والمنتجين في مجتمعاتهم. يذكر صلى الله عليه وسلم أن عابدا من عباد بني إسرائيل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع به، بل أن الله هو من أخبره بقصة هذا العابد. وهذا إن دل إنما يدل على عظيم المحتوى الذي سيقصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. العابد جريج، عابد من عباد بني إسرائيل، تنسك أحب العبادة، ثم بعد ذلك بنى أهله صومعة. صومعة مكان يعبد فيه الله، يبنيه الرهبان اليهود أو من تنسك من يهود والنصارى أيضا من بعدهم، يعتزلون فيه الناس ويلجؤون فيه لعبادة رب العالمين. ويعني دائما هؤلاء كرماء طيبين ولمجتمعاتهم ناصحين، يعني خيرين هذول غالبا اللي بيكون بصومعة ويعبد الله. شو بدك يطلع منه؟ يعني أخلاقه راقية، تعامله جميل، محب للخير للناس، ناصح أمين، لا بحسد ولا يعني يحقد. فتجده دائما غالبا يعني اللي بيعرف ربنا بتجده إنسان سوي وجميل، وبتحب رفقته وبتنبسط وانت معه، يعني إلى آخره، بتقول أنا بحبك وأرواح وتآلفت، الله يرزقك الصالحين الطيبين. المهم، هذا جريج العابد كانت له أم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ترك أمه ورحل لمكان بعيد وأقام له صومعة وجعل يتعبد الله في هذه الصومعة. للأمانة جريج كان مؤثر، يعني ما ينقل في بعض الروايات أنه جريج كان الناس يحترمونه، يقدرونه ويقدسون مكانته، يعني أنه إنسان أنت جليل وإنسان محترم بالمجتمع، ولولا أنهم رأوا منه من جميل تعامله لما حاز هذه المكانة. يعني هذا الإنسان صنع صنائع جميلة طيبة، عامل الناس بأخلاق بتواضع، نصحهم بحب، دلهم على خير، نهاهم عن منكر، فأحبوه الناس. ومن هون ذاع صيت جريج العابد. وجريج كانت له أم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أمه بأنها امرأة عجوز، أي كبيرة في السن، وقد مضى عليها السنوات الطويلة من حياتها، يعني أفنت الكثير من عمرها. ولما نقول عجوز دائما نحكي في المرحلة الأخيرة، العمرية الأخيرة في هذه الدنيا. أم جريج أرادت يوم أن ترى ابنها. في بعض العلماء قالوا أرادت أن يخدمها، وفي بعض العلماء قالوا اشتاقت لولدها غاب عنها، وهذا الذي أميل إليه الثاني، لأنه لو كان بده يخدمها لكان قريب منها. يعني واحد بيخدم أمه، يا بسكن معها، يا بسكنها فوقي، يا بسكنها تحته، ولا ضيره أيها الأحبة، أحيانا رجلين الأمهات وكذا، إذا ما في مصعد تسكن تحت أفضل. يعني في بعض الناس بلوم أنت ساكن فوق أمك، يعني أنا بستغرب من بعض هاي العقول الفارغة. أحيانا واحد أمه عندها مفاصل وما في خشونة وما في مصعد، الأفضل للأم أن تسكن الأرضي، وانتوا عارفين دائما الشقة الأرضية أغلى بكثير، بل تكاد تكون ضعف الشقة بالطابق الثاني أو الثالث. لكن لو كان في عمارة وفي بحر قدامنا، مثلا سيل الزرقاء أو سيل كذا، أو برك عمان مثلا لما تتجمع الأمطار، وكان حاط على الطابق الثاني أو على الروف، يكون أجمل وأحلى، لأنه عندها فيو تتفرج عليه وتشوف منه. على كل حال، جريج كان يسكن في صومعة وكانت له أم عجوز، يقول صلى الله عليه وسلم: فأرادت أمه أن تراه، اشتاقت لابنها بدها تشوفه، وبغض النظر مثل ما يقول بعض العلماء أنه بدها خدمة منه، لكن الأمر الراجح والله أعلم أنها تريد فقط رؤية ولدها. الأم بتحب تشوف ابنها، بتحب تشم ريحة ابنها، بتحب تسمع كلام ابنها. لا تبخلوا على أمهاتكم، أحيانا بإمكانك تمسك موبايلك بثواني ترفع: كيفك يا أمي، كيفك يا حبيبتي، كيفك يا قمر، شو أخبارك، شو بتعملي، كيف أكلك، كيف علاجك، كيف صحتك. لا تبخل عفوا على أمك باتصال أو برسالة أو بدعوة جميلة تفرح قلبها وتغير مود يومها. بعض الناس يمكن بمر شهر ما برفع التليفون على أمه، والله العظيم شهر. وأنا سمعت من صديق إلي في الإفتاء أنه كان في سفر خارج المملكة وكان معه صديق أيضا يعني له منزلة معينة بكذا، قال لي والله يقسم هذا الشيخ صديقي أنه زميله اللي كان معه بالغرفة من 6 سنوات لم يكلم والده ولا والدته ولم يزرهم ولم يرهم 6 سنوات. قلت له أقسم بالله إذا مر 6 ساعات بيكون في خلل. 6 سنوات لا شاف أمه ولا كلمهم ولا زارهم ولا كذا. طلع هذا شيخنا تبع الإفتاء لأنه بده يرجع على الأردن ويروع على الأردن، طلع يشتري هدايا وهذا كان معه. لمين بتأخذ؟ قال والله لأبوي. لمين بتأخذ؟ قال والله بشتري لأمي. اشترى لأولاد وزوجته لكن أخذ لأبوه لأمه بار بوالديه. قال له أنت ما بدك تأخذ؟ قال له أنا أخذت والله للأولاد والبنات. قال له طب لوالدك لوالدتك لأبيك ولأمك؟ قال لا لا لا أنا زعلان وبيني مشاكل بيني. قال له يعني أيغضب الرجل مع والديه؟ أيقاطع الرجل والديه؟ قال له والله من 6 سنوات لا شفتهم ولا زرتهم ولا سمعت صوتهم. ما يشوف القلوب هاي. وهذا بتقول لي بده يتوفق، رايح تعبان بده يجمع له كم قرش ويرجع يبني له بيت أو يشتري له سيارة، والله عمره ما بتوفق. والله الغضيب العاق عمره ما بتوفق. وبس هات لي نموذج في العالم كله لعاق موفق لن تجده. بتحدى إذا قلت لي فلان عاق وثبت حقوقه وإن والديه غير راضين عليه وادعون الله عليه وتقول لي موفق، حتى وإن رأيت راكب أحلى سيارة وحاط أزكى عطر، شم شو هالعطر بجن، ولابس أغلى ساعة، طلع لا مش رولكس، طلع للأي بي للأوديمار بيجي، وأقول لك راح للأكوانت والنوت الصراع باتيك فيليب مرة واحدة خربانة. لابس ساعة يا شيخ، يا شيخ راكب سيارة، يا شيخ ساكن بكذا. لا تقول لي ما دام عاق فلا توفيق. بقول لي مع اتصال أنا مشكلتي مش طيب. خلينا أخذ مين معي يا مأمون؟ طيب حتى السماعة جنبي، السماعة السماعة بعيد عني. طيب خلينا ناخذ الاتصال معي. الو السلام عليكم ورحمة الله.
1: يعطيك العافية.
0: عليكم السلام، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: الله يسلمك ويسعدك.
1: دكتور خالد بدي أشكرك على الموضوع وبدي أقول لك شغلة ترى.
0: تفضلي الله يرضى عنك.
1: موضوعك فعلا جدا مهم. وشو المشكلة يا دكتور خالد؟ إنه فعلا يعني بيجينا مثلا مراجع تمام جايب أمه وبده يراجع فيها، صدقني صوته على أمه أعلى من صوتها هي، والله يكون هاوش عليها. يعني مرة كنت في غرفة وطلعت على صوت واحد يعني بيسولف بصوت عالي، فلما لديت عليه صدقني بيسولف مع أمه، طب أنت أمك هاي، والله فز عليها المركز الطبي عندنا. وبعدين يا دكتور خالد، هل تعلم إنه أجانا يعني حالة إني أنا بدي أطلع مريضة ست، يعني عندها عيال ومريضة تعبانة، فبتقول لي تعالي عندها زيارات منزلية وإحنا بنعطيكي. طبعا انا قبلت لانه شغلي هذا. صدقني يا دكتور خالد انه الام ما بدها مصاري، والله ما بدها رعايه من حدا، والله ما بدها غير رؤيه اولادها فقط لا غير، والله ما يشرح بالها غير اولادها. صدقني انا روحت رنيت على بنتها قلت لها اسمعي انا شغلي ومصاري ما اخذهم، لكن والله بقول لك شغله انت خسران كثير، لاني انا يعني حسيت ان الام ما بدها شيء، ما بدها مصاري، ما بدها عيش، ما بدها شيء، بدها عيالها حواليها. صحيح. انت ترسم عليها الابتسامه لما تفوتي على امك. انا شفتها يا دكتور خالد. فاتت عند امها والله العظيم يعني ما شاء الله وظايف ومصاري والله معطيهم، فاتت عند امها اعطت الكشره يعني مستحيل تروح. صدقني لما دقيت
0: اللي اعطت الكشره الام ولا البنت؟
1: لا البنت لامها، امها تعبانه جلطات ومشلوله وقاعده. هل تعلم يا دكتور خالد انا الصراحه اعطيتها اللي يعني يجيني من ربنا، قلت لها امك ما بدها شيء، الله والله العظيم ما بدها شيء، لكن لما قعدت اسولف معاها وقرات عندها قران صدقيني بس بدها اياك تفوتوا تضحكوا بوجهها، ترعوها انتوا تقدموا لها الخدمه، انتوا حمموها، انتوا عطوها، انتوا نظفوا عليها.
0: صحيح.
1: هاي امكم ترى انتوا رح تخسروا كسر.
0: والله
1: اذا راحت والله يا دكتور خالد للحين لها الحاله هاي تقريبا فتره، للحين بتقول لي انا بشكرك لانك انت اعطيتينا اجر احنا كنا غفلانين عنه.
0: هاي اللي تحكي لك البنت لانك انت وعيتيهم. نعم. ارشدتيهم نصحتيهم.
1: نعم بتعطيك زيدك من الشعر بيت بعد ما قاموا بامهم وحطوا برنامج وقعدوا عليه، الام توفت الحين اللي قام بالبرنامج وتوعى وربنا هداه انت شوف للحين بتقول لي انا بشكرك لانك انت انا كان عندي اجر وانا غفلان عنه. يا سيدي العزيز والله يا دكتور خالد نبه والله لك الاجر. في عيال تركين امهاتهم ما بفوتوا عليهم ما بضحكوا بوجوههم والله ما بدهم شيء. اسمع
0: صح.
1: دكتور خالد نعم. انا بيجيني حالات يعني كبار السن ما بدهم غير عيالهم جنبهم ويبسطوهم، هذا اخر الحياه اللي بدهم اياه. لو كان ابنك لو كان ابوك تعبان ما هو قادر ولا بيسولف مش قادر ينطق كلمه، انت اعطيه كلمة طيبة عشان قلبه من جوا يفرح.
0: جميل.
1: أنا
0: الله يرضى عليك يا هي. الله يسعدك.
1: أنا بالحالات هاي يا دكتور خالد اللي شفتها عن جد الأهالي نقصهم عطف وحنان، لما كنا صغار أعطونا إياه، لما كبروا للأسف الشديد في معظم الحرم وهم أهاليهم.
0: الله يرضى عليك يا هي. الله يرضى عليك ويجزيك الخير ويبارك فيك ويجعلك دائما منارة خير أينما حللتي. يعني منارة أختنا هيام تحكي ببعض الأمور اللي للأسف يعاني منها. أنا بتكلم عن شخص قبل شوي متدين ودارس شريعة ومفتي في بعض المناطق وقاطع أبوه وأمه لست سنوات. هذا الأصل الإنسان، هذا ما بنفع يحكي عن البر لأنه لا يصلح أن يتحدث عن البر والله العظيم، هذا بنفع يكون مثال للعقوق. طيب على كل حال أنا خليني أرجع لقصة جريج وأتمها وإن شاء الله تعالى نعود. جريج هذا كان عابدا من عباد بني إسرائيل وكان يقتل في صومعة، وكانت أمه عجوز وتسكن في قرية. في يوم من الأيام أرادت هذه الأم كما يخبرنا أو يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أمه العجوز أرادت أن ترى، فحملت ماءها وطعامها وانتقلت لجريج، ودلالة يدل ذلك على أنه في مسافة سفر، مسافة رحيل، انتقال من مكان لمكان. لما الواحد يأخذ طعامه وشرابه، إذن أنا لو أنت بعيد عني ساعة والساعة ما بدي لا طعام ولا، فحمل الطعام وشرابها زوادة الطعام والشراب وانتقلت إلى ولدها. يقول صلى الله عليه وسلم إن جريج كان في القسم العلوي للصومعة، يعني تحت الصومعة فاضي، كان أحيانا يمر راعي يمر عابر سبيل ينام تحت، في مي يشرب مي، في أكل يأكل أكل، يعني هي بيت سبيل، بيت من بيوت الله هكذا. الرهبانية ابتدعوها فكتبت عليهم. فسبحان الله، هذه العجوز يصف النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أبو هريرة يقلد النبي صلى الله عليه وسلم. هاي العجوز وصلت الصومعة ولما اقتربت من جريج لكنها مش شايفيته وعارف أنه فوق، وضعت يدها فوق حاجبيها من الشمس ورفعت رأسها لفوق وأخذت تنادي يا جريج يا جريج يا جريج يا جريج. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ جريج العابد، ركزوا، جريج العابد. يقول صلى الله عليه وسلم وكان جريج يصلي، قاعد بيصلي لا نايم ولا بلعب ولا بيصلي قاعد. قال صلى الله عليه وسلم فسمع جريج نداء أمه، صوت أمه، عرف أنه هاي الحجة. السماء بتميز أمك بتميز. الله يعافينا وإياكم، بعض الناس بيكون ضرير لا يرى، بيمر عليه ألف واحد بيسميه باسمه، مامون شحادة، كريم صراوي، عبد الرحمن أبرياش، فريد سرسك، ساهر دعنا، خالد البزايع، عارفهم بالاسم على الصوت، بيفرق سبحان الله ربنا بيعطيه قدرة. فجريج قاعد بيصلي وسمع نداء الوالدة الحجة بتنادي يا جريج، إيه أمي هاي هو صلي. فقال جريج كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمي أم صلاتي، يعني يا رب أظل أصلي ولا أجاوب أمي واقطع صلاتي. فاختار أن يبقى في صلاتي وسمع النداء مرة ثانية يا جريج يا جريج، وسأل نفسه نفس السؤال اللهم أمي أم صلاتي، فاختار صلاته، وفي الثالثة اختار صلاته. أيست الأم، ما الذي فعلت؟ بعد الفاصل أعود وأخبركم ما الذي قالته الأم في حق ولدها العابد المصلي، لنرى نهاية جريج بعد هذا الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، ونبقى مع ما قصه صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم على أصحابه عن قصة العابد جريج، ذاك الذي وقعت واقعة ما بينه وبين أمه العجوز وهو يصلي، ما الذي حدث وما هو مآلات كلام أمه. أيها الأحبة، العابد جريج كان يصلي وأمه رحلت من مكان بعيد لتراه، قصر في زيارتها لا شك وفي السؤال عنها وفي خدمتها لأنه اعتزل وكان وحيد لها، فتركها ورحل ليستغني عن الناس كلهم بعبادة الله. يشكر على الصورة الجميلة والنمط الراقي أنه عابد، لكن سنرى في جانب الوالدين خدمة الوالدين أعظم من الجهاد، كما في أكثر من نص كان صلى الله عليه وسلم يقول ارجع ففيهما جاهد، ارجع أضحكهما كما أبكيتهما. كان يعيد من يريد أن يجاهد في سبيل الله ليخدم والده أو والدته إن كان وحيدا لهم، لأنه لا يجوز أن يتركوا بلا خدمة. اليوم العابد جريج وصلت أمه للصومعة وأخذت يدها فوق حاجبيها وأخذت تنادي وتقول يا جريج ويا جريج، وجريج يصلي، قاعد بيصلي، سمع صوت أمه قال اللهم أمي أم صلاتي ثلاثا، يعني كل ما تنادي يقول اللهم أمي أم صلاتي، فاختار صلاته أي لم يجب أمه. أمه طال عليها، أنا بقعد بنادي عليك، بعرف إنك جوا، طب ليش ما ترد علي، ليش ما كذا. فأمه هذه العجوز رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم، اسمعوا أيها الأحبة، عابد ويصلي، مشترك أمه لأنه مشغول بيته بابني بوظيفته بمحله لا قاعد بيصلي، يعني أعظم عبادة على وجه الله على وجه الأرض. فنادت يا جريج ما ما ما ما ما أجاب نداها، فأخذت الأم رفعت يديها وقالت اللهم أري جريج وجوه المومسات السيئات، النساء اللواتي يزنين، اللهم أري جريج، طلبت قالت يا رب خلي ابني هذا العابد اللي مش راضي يسمع صوتي ولا ينزل يشوف شو بدي، خلي يشوف وجوه المومسات. دعوة قالتها أم ورجعت لقريتها. في رواية أيها الأحبة إنه هاي الأم إجت بيوم ثاني وثالث، وكل ما كانت تيجي كان جريج يصلي وتنادي ويقول اللهم أمي أم صلاتي، ويختار صلاته وترجع الأم، ترجع بيوم ثاني. الجميل في الأمر إنه في تنبيه عظيم، حتى لو كنت عابدا فإياك أن تكون عاق أو تعامل والديك بسوء، فوالله أن عبادتك لن تنجيك، لن تنجيك ولن تنزقك التوفيق. العبادة الصحيحة ففيهما جاهد، فثمة الجنة عند أقدام أبويك وأمك، أبوك وأمك. المهم هذا جريج الله يرضى عنه وعنكم جميعا ويجعلنا من الصالحين البارين الطيبين. تمضي الأيام ويتحدث أهل المدينة أهل القرية إنه هذا بنى لنا صومعة، وإذا الناس سألوا عن الزنا حرام، سألوا عن الخمر حرام، بدنا نخلص منه. فبعضهم قال نقتله، قال لا، إذا قتلناه بتفور القرية ويتمالأ علينا الناس، لا بكرهونا نبطل نشتغل. طب شو واحد قال أفضل شيء، شوف سبحان الله دعوة الأم اللهم أري جريج وجوه المومسات، واحد قال لهم نأتي بامرأة مومس جميلة ندفع لها كثير من المال ليزني بها جريج ثم نفضحه ثم نطرده نخلص منه. قال والله ونعم الرأي. شوف كيف تحركت قرية كاملة لتستجاب دعوة أم. هذا اللي أنا قاعد بخوفك منه إذا كنت أنت عاق لا قدر الله ولا سمح الله. بالفعل أيها الأحبة، أتي بامرأة جميلة كما وصفها صلى الله عليه وسلم، تستغني بالمجملات من حسنها، ما بدها مكياج ولا أبيض ولا أسمر ولا قوس قزح، ملك الجمال. أعطوها فلوس وقالوا لها يلا هاي اللوكيشن وعلى جريج، يقع بك جريج وإلك كمان إكسترا بونص، إلك تب إذا جريج وقع بك. الناس تمالوا وقال اذهبي فإن زنى فلك ما شئتي، خذي هالمبلغ هذا. بالفعل المرأة اغترت بالمال، وهي وظيفتها وشغلها، الله يعافينا وإياكم، ما نشوفهم ما نلاقيهم ما نتعثر فيهم المومسات. فذهبت المرأة لجريج، يقال أنها كانت في أسفل الصومعة وأخذت تنادي، مرات تروح وتيجي تروح وتيجي وهي تنادي يا جريج انزل بدي أشوفك، طب طلعني عندك، وجريج لا يجيبها أبدا.
يعني هذا ليس بالأيام الطويلة، إنما على فترات تيجي يكون مشغول. قال بعض العلماء قال لئن لم يجب نداء أمه أي يجيب مثل هذه المرأة، ما فهذه المرأة أخذت فلوس الآن إذا رجعت وقالت جريج ما شفته وما لمسني بدها ترجعهم وترجعهم مصيبة، شغلها دخلها السلري راتب الشهري، طب ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم كان من عادة راعي أن يأتي يأوي إلى الصومعة، بحط غنمه برا وبفوت بينام، في مي في شوية أكل وفي ظل بفوت بينام. قالت فلما رأت الراعي مكنته من نفسها فوقع الراعي بها فحملت من الراعي، فلما أنجبت أخذت الغلام الصغير وراحت على طول على قومها تفرحهم إنه هذا الطفل الرضيع الصغير هذا ابن جريج، زنى بي جريج في الصومعة، حملت من جريج، فلما وضعت أتيتكم بولد جريج. قال صلى الله عليه وسلم فحمل الناس عصيهم فؤوسهم وذهبوا إلى الصومعة فهدموها وضربوا جريج حتى كاد يموت. العابد المصلي اللي بس ما سمع نداء أمه، أنا مش عارف اليوم هذول بيسب على أمه وبيبهدل أمه وبيبخل على أمه وبضرب أمه وببصق على أمه وبينزل من قدر أمه، ما الذي سيفعل به هذا؟ الله يعافينا وإياكم، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء ولا قريبا منهم ولا نشم رائحتهم ولا نسير مسلكهم. فيجوا الناس ضربوا جريج للآن مش فاهم، طب شوفي. فلما أفاق كان أغمي عليه من شدة الضرب، فلما أفاق قال علامة ليه ضربتوني؟ شوفي ليش هدمت صومع؟ قالوا أو تزني بهذه المومس وأنت أب هذا الغلام الطفل الرضيع، هذا ابنك من الزنا ومسوي لحالك سيدنا الشيخ صلاة وإفتاء وتوجيه وخطب وإرشاد وانت رجل سيء فاسد زاني وهي ابنك من الزنا، والله لا نقتلك احمد ربنا يلا اطرق. قال دعوني اصلي ركعتين، عطول لجأ الى الله، في خلل، هو لم يسمع نداء امه، لم يسمع عفوا لم يسمع دعوة امه عليه، قال دعوني اصلي ركعتين، صلى طلب من الله ان يظهر الحق، الناس اهل القرية متجمعين والكل فرحانين خاصة اللي دفعوا علشان يطردوه فرحانين منهم يخلصوا منه، اهل القرية مصدومين ماشي هدموا الصومعة ضربوه بس لأنه كان مسوي حاله سيدنا الشيخ كان يفتينا وينصحنا، طلع خربان الشيخ فاسد. فذهب جريج للرضيع، رضيع عمره أيام، فوخز جريج الرضيع بإصبعه في بطنه، حط جريج أصبعه بطن الولد وقال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام كما أنطق عيسى بن مريم في المهد، فقال الغلام أبي الراعي فلان، أنطقه الله جل في علاه، أنطقه الله، قال أبوي الراعي فلان فسماه، فاعترف الراعي كان موجود واعترفت الزانية وبهت الناس، أينطق في المهد لولا أن هذا الرجل عزيز على الله أن يتكلم هذا في مهده وهو ابن أيام؟ فقال أبي الراعي فلان، فبرأ الله جريج، فاعتذروا له وقالوا نبني لك الصومعة من فضة ونعطيك الذهب، قال لا أعيدوها كما كانت. اسمعوا ما الذي يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا شباب يا بنات، اليوم اللي مقصر لا بتساعد أمها ولا بتسأل عن حالة أمها، أمها مريض الله لا يردها، بتطلع بتترك الغرفة وراها منكت معفس، المجامة هون والشرشف هون، الفرشاة الأسنان مسوتة هون والمعجون هناك، صلاة أمها بتموت لما تقولها صلي معي تعالي نصلي معا، وأحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي، تنهار على الأيباد وعلى الأغاني وتارك أمها بالمطبخ واقف رجليها ذبحوها والعرق أكل منها مأكل الحم، حم الطبخ وحم الجو، وما في لا بتحط معالق ولا بتجيب المفرش ولا بتحط كاسات المي ولا، أين أنتن أين أنتن وينكم؟ أنا زرت عيلة في إربد قبل ما أختم الحلقة، في إربد كان الأولاد يقومون بدور البنات، مرة عند امرأة فاضلة في إربد عندها 4 أولاد الله يحفظهم، 1 ضابط واحد مهندس واثنين باقيين ما معلمين، والأربع الحلوين يقومون بالشطف والمسح والطبخ والجري كله. يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن العجوز أم جريج دعت على جريج اللهم أوقعه في المومسات لوقع والعياذ بالله، دير بالك من دعوة أم أو أب. أنا أختم هذه الحلقة سائلة المولى
أن يجعلني وإياكم من الصالحين، من البارين، من الطيبين، من الذين يسعدون والديهم، ينفقون عليهم، يحبونهم، يحترمونهم، يقدرونهم، يتذللون ويتواضعون لهم. مأمون إشحاري أبو ينال، ما يسر هذه الحلقة، جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية. حبيبنا عبد الرحمن أبو رياش، وأخيرا كريم الجميل الطيب خالد رمزي البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: هذه البزايع. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي
2: من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحدثك.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام

السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فوق ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص. الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها ونوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك، راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده، خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص، التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا، غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح، يكره ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل. لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث، ولماذا فعلوا هذا، ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون، ولماذا ميت، لماذا دمروا غزة، ولماذا. الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مع القرآن الكريم الله جل جلاله يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله عز وجل له الملك وله الحمد، هناك من يملك ولا يحمد، وهناك من يحمد ولا يملك، ولكن الله جل جلاله له الملك وله الحمد. فالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، كأن الكون في كفة وكتاب الله في كفة. الله عز وجل خلق الكون ونوره بالقرآن الكريم، إنه نور من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. القرآن الكريم هو منهجنا، هو دستورنا، هو كتابنا المقرر في امتحاننا. من آيات القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيها الإخوة، لا أدري كيف فهم المسلمون في عصورهم المتأخرة أن الفرائض صوم وصلاة وحج وزكاة ليس غير، بينما كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أنت حينما تقرأ كتاب الله عز وجل وتقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنت بالله، يا من آمنت بوجوده، يا من آمنت بوحدانيته، يا من آمنت بكماله، يا من آمنت بعلمه، يا من آمنت بخبرته، يا من آمنت بقوته، يا من آمنت بغناه، هذا عقد إيماني بينك وبين الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من مقتضيات إيمانك أن تستجيب لأمر ربك. أيها الإخوة، أول حقيقة أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. من شاء فليؤمن أمر، ومن شاء فليكفر تهديد. لا يعقل أن نؤمر بالكفر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر إباحة. وأنكحوا الأيام منكم، أمر ندب. أقيموا الصلاة، أمر وجوب. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. أنت حينما تقرأ القرآن يجب أن تنتبه إلى الأوامر والنواهي، أنت معني بها لأنك آمنت بالله، آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال علماء التفسير: الأمر هنا ليس موجها إلى مطلق الذكر، بل إلى كثرة الذكر، لأن المنافقين يذكرون الله قليلا. قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيها الإخوة، لا أعتقد أن هناك أمرا إلهيا واسع الشمول، ممتد الآماد، متنوع الصفات كأمر الذكر. الذكر يدور معك أينما اتجهت،

تكرهه فلا تنسى، أن تشكره فلا تكفر، أن تطيعه فلا تعصيه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. قلت قبل قليل ما من أمر متنوع كأمر الذكر، إنك إن ذكرت أمره وأطعته هذا نوع من الذكر. ومن أوسع معاني الذكر الطائع لله عز وجل، ذكر أمره فأطاعه، إذن هو ذاكر. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من أروع ما قاله المفسرون إنك في الصلاة تذكر الله، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. تذكره كي تأنس بقربه، لكنه إذا ذكرك منحك الأمن، منحك الرضا، منحك السكينة، منحك التوفيق، منحك الحفظ، منحك الرعاية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من ذكرك له. أيها الإخوة الكرام، ينبغي إذا قرأنا القرآن أن نفهم معاني الآيات بدقة بالغة. الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أن الله عز وجل قال تطمئن القلوب بذكر الله ليس في هذه الصياغة حصر ولا قصر، لكن حينما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي أن هذه النفس البشرية لا يمكن أن تسكن ولا يمكن أن تطمئن ولا يمكن أن تسعد إلا بذكر الله حصراً. من هنا يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيء الذي يقلق الإنسان هو ما يصيبه من هم وحزن. الإنسان إذا اتجه إلى الله عز وجل ألقى في قلبه السكينة. ألا ترون إلى الحديث الشريف ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا أيها الإخوة الكرام، الأمر بالذكر يتوجه إلى كثرته، وقد برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. أيها الإخوة الكرام، إنك إن استغفرته فقد ذكرت، إنك إن سبحته فقد ذكرت، إنك إن تلوت كتابه فقد ذكرت، إنك إن صليت فقد ذكرت. أقم الصلاة لذكر. إنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد ذكرت. إنك إذا طلبت أحكام الشريعة كي تطبقها فقد ذكرت. إنك إن تفكرت في خلق السماوات والأرض فقد ذكرت. أي نشاط يقربك إلى الله فهو من الذكر، وأي نشاط يبعدك عن الله عز وجل فهو من الغفلة. ألا ترون أيها الإخوة أن كلمة ذكر تعني أن هناك معرفة سابقة؟ هذا هو الإيمان الفطري. لقد جعل الله هذا القرآن تذكرة للمتقين، لأن الإيمان مركوز في أصل الفطرة. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل الذين

إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. نحن ملك الله عز وجل، نحن ملك الله ملكية مطلقة، والملكية المطلقة أن الله عز وجل يملكنا خلقاً وتصرفاً ومصيراً. لا ينبغي أن نطيع غيره، ولا ينبغي ألا نشكره، وينبغي أن نرضى بقضائه وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. إذن ينبغي أن تذكره عند المصيبة، ينبغي أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يجب أن تذكره عند المصيبة أن هذه المصيبة كانت بقضاء من الله وقدر، وأن هذه المصيبة سمح الله بها، ولأنه سمح بها فيها خير مطلق وفيها حكمة مطلقة قد لا أكشفها الآن، ولكن إذا صبرت كشف الله لي حكمتها فكنت راضياً عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، والإنسان قد يغفل عن الله عز وجل، يقول الله له واذكر ربك إذا نسيت. يا رسول الله، نكون معك ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. هذا قاله سيدنا حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أخي، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، أما أنتم فساعة وساعة واذكر ربك إذا نسيت. لو أن الإنسان غفل بوقت قليل عن الله عز وجل ينبغي أن يذكره. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في الحديث عن المؤمنين رجال، وكلمة رجل في القرآن لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يتاجرون ويبيعون ويكسبون مالا حلالا لينفقوه على أنفسهم وعلى أهليهم. وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، لكن هذه التجارة وهذا البيع لا يشغلهم عن ذكر الله. ليست البطولة أن تقبع في قمة جبل تتعبد الله عز وجل، ولكن البطولة أن تكون إنساناً كما وصف النبي نفسه، أنا أشدكم لله خشية وأتقاكم، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. البطولة أن تكون فاعلاً في المجتمع لا منفعلاً. الأنبياء كانوا يمشون في الطرقات ليتعرفوا إلى مشكلات الناس، كانوا في برج عاجي أخلاقي ولم يكونوا في برج عاجي فكري، كانوا مع الناس ولكن نأوا بأخلاقهم عن أن يسقطوا كما سقط الناس. أيها الإخوة الكرام، اليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وأنت إذا تفوقت في الدنيا ووظفت هذا التفوق في الدعوة إلى الله
وفي خدمة هذا الدين لك عند الله مرتبة عالية. لا تكن متقوقعاً، لا تنسحب من الحياة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، لك ساعة مع ربك تناجيه بها، لك ساعة مع ربك تتلو كتابه بها، ولك ساعة مع الخلق تنفذ أوامر الله. قال تعالى يحدثنا عن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أن تذكره كثيرا في تعاملك مع الناس. إذ نادى ربه نداء خفيا، وأنت في عملك وأنت في سفرك وأنت في بيعك وأنت في شرائك وأنت مع أهلك، كن مع الله بالدعاء، كن مع الله بالاستغفار، كن مع الله بالأمر بالمعروف، كن مع الله بالتفكر في آيات الله الدالة على عظمته. ثم إن الله سبحانه وتعالى ينهانا أشد النهي فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا الذي تأخذه الحياة، هذا الذي يمتص العمل كل وقته، هذا الذي لا يجد وقتاً ليفكر لماذا خلق وماذا ينبغي أن يعمل وماذا بعد الموت، هذا إنسان أخذته الحياة. لذلك قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ليس معنى أن يمشوا هونا يعني متباطئين، كان عليه الصلاة والسلام إذا سار كأنه ينحط من صبب. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع. ولكن يمشون هونا لا يسمحون للدنيا أن تصرفهم عن ذكر الله، لا يسمحون لقضية طارئة أن تصرفهم عن الآخرة. يخططون، يتأملون، يجلسون ساعات مع ربهم، يتأملون سر وجودهم وغاية وجودهم، يحضرون مجالس العلم، يطلبون العلم. هذا الذي أحب دنياه أضر بآخرته، هذا الذي سمح لعمله أن يمتص كل وقته وقع في خسارة كبيرة، نسي سر وجوده وغاية وجوده. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي السجدة والأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي السجدة والأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا مع آيات الله، نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما الشهر الحرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. يعني إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة تزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. مع 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرقيب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا القاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاقيات.

0: التفاهمات الداخلية، ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة توثيق إنجازاتك، بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابيا بناء على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك، ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة، مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معه. بيعزز سمعتك لأن الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. 5 خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكدب رسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فورا وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وإنت مرتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي المعارج ونوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المعارج ونوح.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحجر.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف.

0: أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الطور وسورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.